بالليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن. لكم أجمل تحيات نجلة عطية في إخراج فقراتي وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة سدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى.

هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنستير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وانت بقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب واللي غنوها بعده برشا، أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات خدمة الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص اللي خرجت إيرولي، وغنية بالغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. ينجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة سدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.

0: في الحزن لا بعدك ولا أبدي يا روحي
1: يا أمان
0: روحك.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 3 مايو 2026 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد أطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بدايته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوية آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغاني اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هاني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحب وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر، والفنانة الراحلة معالي زايد هي بنت خالته، أما السيناريست محسن زايد فهو ابن خالته. وتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. أما بنته دينا فتوفت عام 2011 وكان عمرها حوالي 27 سنة، عانت من مرض السرطان لعدة سنوات وسافرت للعلاج في فرنسا. تزوجت وأنجبت توأما هما مجدي ومليكة، كانت علاقتها بوالدها مقربة جدا منه، ولحن لها أغنية صعب جدا خلال فترة علاجها. وصف الفنان هاني شاكر بأن هي كانت نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقى، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجه حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدان المفاجأة للوعي وتدهورا في الحركة والنطق مما أبقاه في العناية المركزة، واتقال كمان إن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر، حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان إن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر،

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد عشان انت بتحب انك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد ابدا يا ربي انه يعني يفقد ضناه ويفقد اغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت انا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب انه لو سمعيني دلوقتي انا عندي استعداد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اساعدكم واخليكم اسعد الناس.
0: انا وعدته ألا اتحدث باي امر شخصي، يعني
1: انت جرتني بالسؤال،
0: انا ما قلتش حاجة، انت اللي قلت لوحدك.
1: ماشي
0: يعني انا طبعا انت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
1: انت بتعدي لي
0: ما انا بعدلك طبعا، احنا عندنا فريق بره عم بيعدوا لك. قبل ما نختم الحلقه سؤال بس على السريع، ما انك حطيت تشكيله، من هو حارس المرمى في حياتك؟
1: نهلة.
0: المدافع من؟
1: شريف.
0: الوسط مين؟
1: لازم اسم.
0: طبعا.
1: الوسط مش عارف والله، يعني
0: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك ونهلة
1: يعني برضه. يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم. أوكي. مش لازم اسم.
0: الهجوم بتاعك مين؟
1: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم الـ يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
0: الله يخليكم لبعض.
1: يخليك يا حبيبي.
0: لك المعنى دقيقتين. يعني اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك.
1: قدم عمري طول حفضل احبك انا، ليل نهار حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول حفضل احبك انا، ليل نهار حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك والمح طيفك ليلى يا غالي، ليلى يا غالي انت حبيبي.
0: فينك من بدري هل بتحس انه هالمقابله اضفت لك شيء؟
1: اكيد بجد هقول لك حاجه من قلبي، انت سالتني اسئله انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده، وده الجديد بالنسبه لي، وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو، انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في قعده
1: صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهارده، دي حقيقه. فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهايه انت شخصيه عامه، قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده، لكن بالنهايه الناس كمان بتحب، وحقيقة الله يخلي لك حب الناس لك،
1: الحمد
0: لأنه محبة الناس رزق.
1: بالضبط. بالضبط.
0: هذا رزق من رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: وأنت راجل مرزوق والله يا رب يعطيك على أدنى وياك.
1: ربنا يخليك.
0: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: يعني لله. يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجلنا عجن لنطلع بالنهاية كما
1: حقيقة.
0: نعم.
1: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج منها بفايدة.
0: صح.
1: تمام.
0: وقد ما قلت لك أني شاكر لقدومك وتشريفك، قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك
1: يا حبيبي. ربنا يخليك لي.
0: شاكرك جدا وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك. أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا في وجداننا في حياتنا.
1: لي يا رب.
0: وخبرك آخر شيء ما كنت نحب لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
1: والله نعم. يا حبيبي
0: نعم. شكرا لك.
1: مرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شيكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت، إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي، وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة مثل الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الأغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من الأغنيات الحلوة لهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي، هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة المندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، لأنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بطرسبرغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أنه الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا يظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: أغنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا، هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألسياندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته، ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لازوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارا برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغني جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان The Prayer، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية The Prayer. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95 وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky و Encanto و My Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع أنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتما زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية، بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

0: مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنستير محبة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
0: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة، واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعد شهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات، وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري. بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت، حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده إغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغناية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج، وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيدافون. كيمشى هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم متاعه، فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز أغنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، اللي هما الهوى والشباب، وأيضا أغنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب، فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها غنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني، ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود متاعه، فالرومبا ما تتطلبش وقت عود، تتطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكاية مع المخرج وحكاية مع التقني متاع الصوت، ولقاو فكرة أنهم باش يطيحوا صوت متاع الآلة ثماش ما يظهر صوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم، رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه، وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

الآن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شاكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين. غنية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. نذكركم أن غدوة ألتقي بكم انطلاقا من الساعة 5 مساء وحتى 7 عوضا عن منوع صيافي في حصة خاصة بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنستير، إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. مجموعة من الضيوف الأعزاز على قلوبنا باش يكونوا حاضرين معنا، من الناس اللي تربينا على أصواتهم وتحفظنا منهم الخدمة وعلمونا وتعلمنا منهم، باش يكونوا معنا الناس خلاوا بصمة في الإذاعة هذية، والبصمة متاعهم لن تمحي بإذن الله. ايضا حصة باش نحاول من خلال انغامها ان نكرم الناس اللي غادرتنا، الناس اللي عشنا معاهم وضحكنا معاهم ولعبنا معاهم وبكينا معاهم وتنرفزنا معاهم وعملنا حاجات حلوة، الغاية منها اساسا هو تقديم افضل ما يمكن للمستمع الكريم. غدوة مال إن شاء الله موعد انطلاقا من 5 مساء. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

العاشقون شعراء أحبوا وكتبوا عشقهم باختلاف إرثهم الثقافي والمعرفي وباختلاف نظراتهم ورؤاهم للحب، الحب الصادق المخلص البريء المقتحم في لحظة واحدة. من هنا نباغتهم من جديد، نفتش في حقائبهم السرية، نبحث في شعرهم عن أحلامهم وآمالهم وخيباتهم مع حبيبات عشنا معهم أو تركنهم في مهب الشعر والجنون.

العاشقون، يكتبها محمد النبهان، يقدمها فهد مشعل، يخرجها أحمد الأمير. مراقبة البرامج الأدبية والثقافية في إذاعة دولة الكويت تقدم

العاشقون شعراء أحبوا وكتبوا عشقهم باختلاف إرثهم الثقافي والمعرفي وباختلاف نظراتهم ورؤاهم للحب، الحب الصادق المخلص البريء المقتحم في لحظة واحدة. من هنا نباغتهم من جديد، نفتش في حقائبهم السرية، نبحث في شعرهم عن أحلامهم وآمالهم وخيباتهم مع حبيبات عشنا معهم أو تركناهم في مهب الشعر والجنون.

العاشقون، يكتبها محمد النبهان، يقدمها فهد مشعل، يخرجها أحمد الأمير.

0: ليروا من جديد سيف سلطاننا كيف يهوي عليك، وها هم حول قبرك، ماذا هل تقاوم لتلقاهم ونصغي إليهم ينشدون سلاما على عهدنا وسلاما عليك.
1: المرأة في شعر المتنبي حاضرة بقوة في مطالع شعره، إنما غير مكرس لها، فهو لا يصنف من شعراء الغزل، كما لا تجد امرأة اسمها في شعره، وهذه نقطة ساخنة في سيرة المتنبي الشعرية. فلا شك أن هذا الشاعر الصادق الذي لم يتحرج من ذكر أي شيء في حياته شعرا أن يكون أحب واحترق بلوعة الحب، وهو الذي تزوج زواجا تقليديا ولم يأتي على ذكر زوجته في شعره، فشعره يشي بوجود امرأة أخرى أحبها وكان ظلالها في نصه امتدادا لما جال في نفسه من غايات الرجولة والثورة والكبرياء والحكمة والفكر.

0: عندما ماتت أخت سيف الدولة الصغرى، وقف المتنبي يعزيه ويرثيها ويسليه ببقاء أخته الكبرى تسرية للهم عن قلبه، فيقول له إن حظك في بقاء الكبرى أوفى من حظ الموت في أخذ الصغرى، معبرا اضطراب نفسه الذي أظهر ما في قلبه وكشف عنه في تدفقه حين ذكر هذه الكبرى، فقال في بيتين من رثاء الصغرى:
1: فإذا قست ما أخذنا بما غادرنا سرا عن الفؤاد وسلا، وتيقنت أن حظك أوفى، وتبينت أن جدك أعلى.
0: فلما ماتت خولة أخت سيف الدولة الكبرى سنة 352، وكان المتنبي حينها بالكوفة، كتب إلى سيف الدولة قصيدته الشهيرة والتي شحنها بعاطفة لم يستطع إخفاءها أو توريتها، يقول:
1: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمي مؤبنة، ومن يصفك فقد سماك للعرب، لا يملك الطرب المحزون منطقه، ودمعه وهما في قبضة الطرب، غدرت يا موت كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي، وكم صحبت أخاها في منازلة، وكم سألت فلم يبخل ولم تخبي، طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، تعثرت به في الأفواه ألسنها، والبرد في الطرق، والأقلام في الكتب، كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر، ولم تخلع ولم تهب، ولم ترد حياة بعد تولية، ولم تغث داعيا بالويل والحرب. أرى العراق طويل الليل مذ نعيت، فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي، يظن أن فؤادي غير ملتهب، وأن دمع جفوني غير منسكب، بلى وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصاد والأدب، ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النشب، وهمها في العلا والمجد ناشئة، وهم أترابها في اللهو واللعب، ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت، ولا ود بلا سبب، قد كان كل حجاب دون رؤيتها، فما قنعت

لها يا أرض بالحجب ولا رأيت عيون الإنس تدركها، فهل حسدت عليها أعين الشهب؟ وهل سمعت سلاما لي ألم بها؟ فقد أطلت وما سلمت من كثبي.

0: لا يخطئ قارئ لقصيدة المتنبي في رثاء خولة ما تضمنته أبياتها من العاطفة وما يتوهج في ألفاظها من نيران قلبه، كما لا يخطئ المتتبع لها في انتقالاتها أنين الرجل وحنينه وبكاءه، وهو الذي وضع حبه لخولة في حقيبة سرية لم يستطع إلا أن يصرح بعد موتها بكل ما أضمر لها من الحب القوي العنيف الذي يستولي على القلب ولا يجعل للحياة بآمالها معنى بعد فقد من يحب. تشير القصيدة أيضا في سياقها إلى أن سيف الدولة كان على علم بما كان بين المتنبي وخولة من المحبة الغالبة على أمرهما، فقد ذكر المتنبي أخلاق خولة ثم ذكر ما كانت عليه من علو النفس كما ذكر ابتسامتها، وهذه دلالة كافية على معرفته لها معرفة صحيحة عن خبرة وعن لقاء. قصيدة فضحت علنا حبه الذي حاول مداراته كثيرا، وإن كان أثر هذا الحب في شعر أبي الطيب جليا وواضحا في شعره كما في حياته، وما لاقاه بجوار سيف الدولة من حرقة جراء هذا الحب، فهو يذكر أن هذا الحب كائن على غير أمل وليس له في أرض الواقع أرض يتمدد عليها أو مستقبل بوصل دائم أو زواج. يقول في قصيدة كتبها وهو في جوار سيف الدولة سنة 341:
1: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي، وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي، وغضبا من الإدلال سكرى من الصبا، شفعت إليها من شبابي بريقي، وأشنب معسول الثنيات واضح، سترت فمي عنه فقبل مفرقي، وأجياد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين عاطلا من مطوقي، وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي، ويرضي الحب والخيل تلتقي، سقى الله أيام الصبا ما يسرها، ويفعل فعل البابلي المعتقي، إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت، والملبوس لم يتخرقي، ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم، بعثن بكل القد من كل مشفقي، أدرن عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبقي، عشية يعدونا عن النظر البكا، وعن لذة التوديع خوف التفرق.
0: وبعد فراق سيف الدولة كان أثر هذا بأدل وأبلغ في الكشف عن سر قلبه، فلم ينسى المتنبي خولة أو يمحو من قلبه آثارها، فحب حقيقي كهذا لا ينهيه إلا الموت، وقد لا ينهيه، فلا يوجد افتراض نهاية لحب صادق، وما الموت إلا النهاية الواقعية في فرضية لقاء مرتب أو لقاء صدفة أو أمل بوصل يأتي أو لا يأتي. لقد كان الفراق أمرا يخالف طبيعة حبه والتي وصفها في شعره، لكنه أرغم عليه، ورغم ذلك ما انقطع الأمل، وإن كان قد عبر عن حسرة ويأس وأسف وحنين، فأصبح كلامه وبيانه من تلك العواطف اليائسة التي انطوى عليها قلبه واضطرب بها ضميره وفكره. يقول في هذا المعنى تحديدا:
1: أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده، يباعدن حبا يجتمعن ووصله، فكيف بحب يجتمعن وصده، أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، فما طلبي منها حبيبا ترده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك ضده. رعى الله عيسى فارقتنا وفوقها مهن، كلها يولي بجفنيه خده، بواد به ما بالقلوب كأنه، وقد رحلوا جيد تناثر عقده. إذا سرت الأحداج فوق نباته، تفاوح مسك الغانيات ورنده. وحال كإحداهن رمت بلوغها، ومن دونها غول الطريق وبعده. وأتعب خلق الله من زاد همه، وقصر عما تشتهي النفس وجده. فلا ينحلل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده. ودبره تدبير الذي المجد كفه، إذا حارب الأعداء والمال زنده. فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده. ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده. يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. يكلفني التهجير في كل مهمه، عليقي مراعيه وزادي ربده.
0: لم تكن خولة حبا عابرا في حياة المتنبي، كانت حياة كاملة حققت له معادلة صعبة، فقد فتحت مغاليق هذا القلب الذي ما سكنته امرأة من قبل. فالحب هنا حب أول، بمعنى أن كل حب إن وجد قبل خولة فهو بحث عن الحب الحقيقي الأول، وكل حب بعدها إن وجد أيضا هو بحث عن تعويض ذلك الحب الحقيقي الأول أيضا. وهذا بالذات ما لم يتحقق، فكانت خولة وبجدارة الحب الحقيقي الأول في حياة المتنبي. لذا فقد كان يتكسر جدا لفراقها، وتتكسر عزيمته، ويتكسر طموحه وسعيه في تحقيق آماله.
1: ضيف ألم برأسي غير محتشمي، السيف أحسن فعلا منه باللمم. ابعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. بحب قاتلتي والشيب تغذيتي، هواي طفلا وشيبي بالغ الحلم. فما أمر برسم لا أسائله، ولا بذات خمار لا تريق دمي. تنفست عن وفاء غير منصدع يوم الرحيل، وشعب غير ملتئم. قبلتها ودموعي مزج أدمعها، وقبلتني على خوف فمن لفمي. قد ذقت ماء حياة من مقبلها، لو صاب تربا لأحيا سالف الأمم. ترنو إلي بعين الظبي مجهشة، وتمسح الطل فوق الورد بالعنم. رويد حكمك فينا غير منصفة، بالناس كلهم أفديك من حكمي. أبديت مثل الذي أبديت من جزع، ولم تجن الذي أجنيت من ألمي. ليس التعلل بالآمال من إربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي. ولا أظن بنات الدهر تتركني، حتى تسد عليها طرقها هممي.
0: كما يذكر المحققون سببا جوهريا لا يتناقض ولا يختلف، مختصره أن هذا الفراق كان لأسباب اقتضاها حب أبي الطيب لخولة أخت سيف الدولة. فقد بقي أبو الطيب في جوار صاحبه وحبيبته، يتلذع بآلام قلبه وفكره، منتظرا من الأمير أن يحقق له آماله السياسية وأمانيه بالزواج من خولة. ثم أدركه اليأس، وظن أن في الفراق راحة له ونسيانا، حمله على ذلك ما كان يلقاه من الكيد والسعاية من قبل قوم خولة كأبي فراس الحمداني وأبي العشائر وغيرهما، وما فعلوه من تحريض الأدباء عليه وإغراء الشعراء بغيظه ومنافسته والنيل منه حتى ضاق بهم ذرعا. الأمر الآخر أن المتنبي حين بلغه خبر موت خولة وهو بالكوفة تمزقت أحلامه، ولم يبق له قلب يمده بالقوة والتدافع والثورة، ويبدو أن موت حبيبته ورحيلها عن الدنيا أماته ضمنا، فلا يكفي أن يموت أحدهما كي تنتهي علاقة الحب والأمل وفكرة الحياة في نفسه، إذ كان يجب أن يموت معا كي تنتهي علاقة بين حبيبين، فأصبح بحكم الميت عازفا عن أي شيء، حتى جاءه كتاب سيف الدولة يدعوه القدوم إليه، لكنه لم يحمل نفسه على الرحلة إلى سيف الدولة لئلا يذكره المكان وأهله بمكان قلبه وساكنيه، فقصد أرضا أخرى غير الشام هاربا من الذكرى وما تجره عليه من حنين وأنين وبكاء.
1: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى، كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه وفي الحشا ما لا يرى، أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا، تعس المهاري غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مصورا، نافست فيه صورة في ستره لو كنتها لخفيت حتى يظهر، لا تترب الأيدي المقيمة فوقه كسرى مقام الحاجبين وقيصرا، يغيان في أحد الهوادج مقلة رحلت وكان لها فؤادي محجرا، قد كنت أحذر بينهم من قبله لو كان ينفع خائفا أن يحذرا، ولو استطعت إذا اغتدت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطرا، فإذا السحاب أخو غراب فراقهم جعل الصياح ببينهم أن يمطرا، وإذا الحمائل ما يخدن بنفنف إلا شققن عليه ثوبا أخضرا، يحملن مثل الروض إلا أنها أسبامها للقلوب وجؤذرا، فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا وأنكر خاتماي الخنصرا، أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأراد لي فأردت أن أتخيرا.
0: لما أنشد المتنبي هذه القصيدة قال ابن العميد:
2: يا أبا الطيب، أتقول باد هواك ثم تقول كم غر صبرك، فما أسرع ما نقضت ما ابتدأت به؟
0: فقال المتنبي:
1: يا أبا الفضل، تلك حال وهذه حال.
0: وقيل إنه يعني خولة، أي أنها مهما أخفت حبها له فإنه ظاهر ومكشوف، إلا أن خولة ماتت جسدا بينما ظلت روحا تسكن ذاكرته، وظل ينزفها في قصائده رغم الألم يذكرها، فلا يخفى هوى ولا يرد دمع، وتنطلق عواطفه من عقال رجولته، فإذا ما ارتدت إليه قواه ورجولته رد ذلك برجولته، وأبدى الصبر وأظهر الابتسام والرضا، فظهورها في شعر أبي الطيب في بيتين متناقضين كما قال ابن العميد دليل على أنه كان مأسورا بأمر الهوى لا يملك نفسه، ولا يجد في تناقض معاني البيتين شيئا، ظل هكذا يتذكرها إلى أن فارق الدنيا ولحق بها.

اهدئي ذكرياتي واجلسي ركبتاي سريراني، هذه عروقي شن جارف وهذا كبد الوقت من جمره تتدفق هذه الوجوه التي تتشرد. ماذا؟ اهدئي واجلسي، أفلا ترغبين هنا الآن أن تسمعيه يتكلم، ذاك الذي كان يحيا أبدا صامتا بيننا، عن أدونيس.

كنتم مع العاشقون، كتبها محمد النبهان، قدمها فهد مشعل، شارك في التقديم فالح القضار محمد النبهان، أخرجها أحمد الأمير.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المستير.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: فضحوا.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يستخف

يستخفون من الناس ولا يستخفون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم احفظنا بحفظك والطف بنا بلطفك، واحم بلادنا وحدودنا وبلاد المسلمين. اللهم جنبنا الوباء والغلاء والزنا والربا وشر الأعداء، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وشفائك وعفوك وسترك ورضاك، وأخرجنا من ضيق المحنة إلى واسع فرجك. اللهم احفظنا وأولادنا وأهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين من كل سوء ومرض وضرر. اللهم يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجات وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت. اللهم يا كريم، نسألك أن تكسينا حلل السعد والمهابة، وأن تحفظنا من الهم والكآبة، وأن تلهمنا الدعاء أوقات الإجابة. يا رب، إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وتفرج عنا كل هم، وتيسر أمورنا، إنك على كل شيء قدير.

0: علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: أرحب في هذه الحصة الجديدة من برنامج علامات مضيئة بالدكتور الأستاذ فتحي القاسمي، وأقول له أهلا.
2: شكرا جزيلا وأهلا وسهلا.
1: كما أرحب أيضا بهاجر حمودة المساهمة معنا باستمرار في تقديم حصص هذا البرنامج.
3: شكرا سي محمد. أما شخصية موضوع هذه الحصة فهي أستاذ الجيلين الزيتوني والصادقي محمد الفاضل بن عاشور رحمة الله عليه، الذي فقدته تونس يوم 23 أبريل 1970، وهو العالم المفسر والناقد الأدبي، والذي كان له دور بارز في مضمار إصلاح الفكر الديني.
1: وحول هذا العالم الفاضل الذي خلق الامتداد الضروري والإيجابي للإصلاح الديني سنتعرف بهذه الحصة على نشأته وظروف تكوينه، وعن محطات إشعاعه، وذلك عن طريق ضيف البرنامج الدكتور الأستاذ فتحي القاسمي. أرحب بالدكتور فتحي القاسمي ونبدأ معه الحديث حول نشأة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وحول ظروف تكوينه، علما بأنه من مواليد 1909، نفس السنة التي ولد فيها بالقاسم الشابي، وكان ذلك بتونس العاصمة. كما نعلم أيضا أنه نجل العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي كان معلمه الأول.
2: نعم، تربى الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في بيئة علمية، وحظي بعناية خاصة، خصوصا أن العائلة العاشورية تمتلك مكتبة ضخمة ثرية فيها من الكتب ومن الأمهات ما يغذو العقل والروح. ففي أحضان هذه الأسرة تربى الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وكلأه أبوه العلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور بموصول عنايته، وبصره بنفائس الأفكار والكتب، فنشأ على حب المعرفة منذ نعومة أظفاره، وتلقى تكوينا في البيت. بعد ذلك التحق بجامع الزيتونة فتألق واستطاع أن يتحصل على أعلى الرتب، ليصبح بعد ذلك مدرسا. ولابد من الإشارة هنا إلى رافد آخر ساهم في بلورة الشخصية المعرفية للشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وهو استكمال هذا الشيخ لثقافته بالجزائر.
3: المصادر التي كتبت عن سيرة هذا الفقيد أشارت إلى أنه كان طفلا موهوبا متمتعا بذاكرة نادرة أتاحت له الاستفادة بكل ما يحيط به من جو فكري رفيع، ليجتاز بخطى سريعة الطريق المؤدية إلى التعليم العالي.
2: نعم، لقد كان الشيخ محمد فاضل بن عاشور على حظ كبير من النباهة، ومن الطريف أنه كان فصيحا، والإذاعة التونسية تمتلك تسجيلات نادرة له بالعربية، فصحته باللغة الفرنسية، أتقن اللغة الفرنسية وأبهر الكثير ممن استمع إليه، لا فقط في أوروبا، حتى في أماكن أخرى، حتى في مجالس الفكرية التي كان يحضرها الأجانب، وفي ذلك شكل من أشكال النباهة. ثم إنه لم يكن من هؤلاء الشيوخ الذين كرسوا حياتهم لاشترار ما قاله الآخرون أو للحواشي والشروح المملة، وإنما كان يلتقط الفكرة ثم يسعى إلى إعادة إنتاجها من أجل أن يبلور تصورا طريفا. مثلا من الأشياء التي توصل إليها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أنه استقرأ تاريخ علماء تونس من الفقهاء من الزيتونيين، ثم لاحظ ملاحظة طريفة جدا، وهو أن هؤلاء على مدى التاريخ كان لهم إشعاع منقطع النظير في الغرب الإسلامي، في الأندلس، وكذلك في الشرق.
1: وقبل ذلك دكتور فتحي القاسمي، ما زلنا نحن نواصل الحديث عن نشأته وتكوينه. لقد اهتم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمة الله عليه بشؤون التعليم بجامع الزيتونة منذ شبابه الباكر، ولا شك أنه في هذا الاهتمام المبكر كان متأثرا بأفكار والده الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التي دونها في كتابه الشهير أليس الصبح بقريب.
2: نعم، مما يؤكد ذلك أن الشيخ الفاضل كانت له محاضرة طريفة جدا، ألقاها سنة 31 و900 ألف في الخلدونية. في هذه المحاضرة ناقش وعالج قضية إصلاح التعليم لا فقط في تونس بل في المغرب العربي. ولا تستغربوا إذا قلت لكم أنه نادى، تصوروا في الثلاثينات، نادى بمعالجة ثورية لإصلاح التعليم، لأنه لاحظ أن جمهور الشيوخ في جامعة الزيتونة كانوا يكرسون فكرة التلقين والاستحضار والاجترار، وأن الذين نادوا بتعصير التعليم وبمراقبة المدرسين وبتجديد مناهج التعليم كان عدد هؤلاء قليل، ولكنهم كانوا مضطهدين. وقد وجد في حماسة والده للتجديد مثل ما ذكرتم في كتابه ليس صبحه بقريب، وجد في ذلك سندا له، كما وجد في معاشرته للشبيبة التونسية مثل أبي القاسم الشابي ومصطفى خريف وحمد صالح المهيدي وكوكب أخرى من الصادقيين وممن تخرجوا معهد كارنو ومعهد ترشيح المعلمين بالعلوي، وجد في هذه الكوكبة النيرة من شباب تونس سندا له لكي يجاهر وهو الزيتوني بضرورة بل بحتمية إحداث انقلاب ثوري ليت يتحقق اليوم من أجل الانتقال من طور تقليدي إلى طور تجديدي تثويري، لأنه كان من المؤمنين بأن جامع الزيتون الذي له رصيد أكثر من 13 قرنا جدير بأن يكون على رأس المؤسسات الإسلامية الدينية التي يمكنها أن تكون القاطرة التي تجر وراءها قطيرات العالم الإسلامي من أجل فهم مستنير للإسلام ومعالجة عقلانية منطقية لكثير من القضايا التي تردد في معالجتها جمهور الشيوخ في عصره.
1: وإلى جانب أفكاره التجديدية في إصلاح التعليم الزيتوني، فقد سعى الشيخ محمد الفاضل بن عاشور إلى إعطاء دفع جديد للجمعية الخلدونية التي أصبح رئيسا لها إثر وفاة المرحوم عبد الرحمن الكعاك في سنة 1945. فقد أنشأ في شهر جانفي 1946 معهد البحوث الإسلامية الذي تمثلت غايته كما تعلم دكتور فتحي، تمثلت غايته، والكلام هنا محمد فاضل بن عاشور إن سمحت سأقرأ هذه الفقرة، يقول الشيخ: بعث روح الثقافة الإسلامية وقيادة ذوي الثقافة إلى الشعور بوحدة العالم الإسلامي وعظمته والوقوف على حقائقه الوجودية وتكوين الاستعداد لدراسة حرة لا تتأثر بالظروف العارضة ولا بالتيارات الخارجية إلى آخره. هل لكم دكتور فتحي أن تحدثنا عن الخلدونية ودور الشيخ محمد فاضل بن عاشور؟
2: هنا مربط الفرسي. كنت منذ قليل أشرت إلى محاضرته التي ألقاها سنة 31 سمعوا ألف، وكان لابد من انتظار 15 سنة لكي يصبح الشيخ محمد الفاضل بن عاشور قادرا على تحقيق ما كان يضيق به صدره وانطلق به لسانه دون أن يحظى بالتطبيق. فكما ذكرتم، بعد وفاة رئيس الجمعية الخلدونية مصطفى الكعاك ترأس الشيخ محمد فاضل بن عاشور الجمعية الخلدونية. وهنا أريد أن أشير إلى عمل جليل قامت به فضاء الخلدونية الذي تعرض إلى الاعتداء هذه الأيام، وهو إنما بعث من أجل أن يقدم خدمات جليلة لطلبة الزيتونة. فهو ليس فرعا زيتونيا وليس ملكا لمشيخة جامع الزيتونة، وإنه ملك للدولة التونسية
1: ومستقل عن جامعة.
2: نعم مستقل، ولكنه قدم جرعة تحديثية رائدة في العالم الإسلامي. عندما تأسست الخلدونية في 22 من ديسمبر سنة 96 و800 ألف وشارك في تأسيسها مشاركة مباشرة والد الشيخ محمد فاضل عاشور ومحمد الطاهر بن عاشور، وكان في الهيئة المديرة، كان الغرض من تأسيس الخلدونية، وقد شاركت فرنسا في ذلك، أسهمت في البداية ظنا منها أنها ستغازل المجتمع التونسي. فكان الغرض الأول هو أن تكون هذه الجمعية أن تقدم وأن تدرس وأن تعلم الناس وجها جديدا من الإسلام يسمو بملكاتهم وبفهم الإسلام إلى مراتب الإبداع والاجتهاد. فالشيء الطريف أن طلبة الزيتونة الذين يدرسون في الصباح في جامع الزيتونة يستكملون دراستهم في الخلدونية التي تقدم لهم معارف لا يمكن تدريسها في جامع الزيتونة، مثل الفيزياء والكيمياء والتوبوغرافيا ومسك الدفاتر وحتى الفرنسية والإنجليزية. في الفرنسية والإنجليزية كانت تدرس في الخلدونية لتعلم الزيتونيين أن هنالك مجالا أوسع لكي ينفتحوا على العالم. هذا ما قام به، ما درسه بشير صفر والفضل عاشور ومحمد مناشو وكوكب من العلماء، بل إن هنالك مثقفين كبار أتوا من الشرق لمباركة الخلدونية، واعتبرها الشيخ سالم أبو حاجب الخلدونية ولا الخلدونية كما ذهب إلى ذلك أحد المتشددين. فأميرة النازلي قدمت كتب في الفلسفة للمكتبة الخلدونية، وأسعد داغر أيضا، والعديد من المثقفين قدموها. فكانت الخلدونية هي المكان الذي قدم خدمات جليلة لأبناء الزيتونة، وكان قبلة المثقفين، بل إن أهم الجمعيات والتنظيمات تأسست في الخلدونية.
1: أستاذ فتحي، نحن نعرف أن في سنة 1947 نظمت الجمعية الخلدونية تعليما ثانويا كما أشرت.
2: نعم.
1: ثانويا عصريا تدرس فيه جميع المواد باللغة العربية، وينتهي بالحصول على شهادة البكالوريا العربية.
2: نعم.
1: التي ترمي إلى تهيئة طلبة جامعة الزيتونة للالتحاق بكليات التعليم العالي التابعة للجامعات بالمشرق العربي طبعا، وهذا شيء جديد.
2: نعم.
1: مسألة البكالوريا العربية.
2: نعم. نسيت أن أقول لكم إن الدروس التي دروس العلمية العلوم الصحيحة التي كانت تحقن أبناء الزيتونة بمعارف جديدة تنمي تنضاف إلى ثقافة أخرى، كانت هذه الدروس العلمية تلقى بلسان عربي مبين، وهذا تحدي كبير.
1: نعم.
2: كل المعارف كانت تقدم،
1: الفيزياء والرياضيات
2: والتوبوغرافيا.
1: نعم.
2: الكيمياء، وكانت هناك مخابر
1: والفلسفة،
2: المخابر
1: كانت تدرس بالعربية.
2: قاعات ودولة توسعت، أضافت إلى المكتبة التي تعرفونها بابوة أصفر التي حاضر فيها محمد عبده، حاضر فيها محمد الحجوي المغربي، حاضر فيها الشيخ سالم أبو حاجب، وضيفت إليها بعض القاعات الأخرى لكي تكون مخابر. وهذه القلعة المعرفية كان لها دور كبير في تخريج مجموعة من العلماء، تخريج مجموعة من الطلبة، عندما توفق الشيخ محمد فاضل بن عاشور إلى تحويل المدرسة الخلدونية والتي كانت جامعية إلى جامعة شعبية، فأصبحت تمنح البكالوريا العربية، الأمر الذي أغضب مدير التعليم العمومي الفرنسي، فاستدعى الشيخ محمد فاضل بن عاشور إلى مكتبه حتى يتراجع عن ذلك، فرفض ذلك الشيخ واعتد بعلمه. ومن الذين تخرجوا من الخلدونية ودرسوا في الشرق كثيرون، منهم الأحياء، نذكر منهم الأستاذ زكريا بن مصطفى فهو خريج الصديقية، والأستاذ محمد مجنم، والعديد من العلماء الذين بعضهم عبد الكريم المراق، وكثيرون لعلهم نحن في أشد الحاجة،
1: دكتور علي شبي،
2: ونحن في أشد الحاجة إلى شهادتهم حتى يؤكدوا أن الخلدونية كانت المنطاد كما يقول الأستاذ منجي الصيادي صاحب كتاب الخلدونية الذي حلقت به الثقافة التونسية التاريخ من الخلدونية في سماء الحدث.
3: كما أنشأ معهد الحقوق العربي الذي عهد بإدارته إلى الحقوق الضليع المرحوم الأستاذ طيب العنابي.
2: نعم، بل إنه أكثر من هذا، أسس معهد الفلسفة، وأسس وقد تذكرت ذلك معهد الدراسات الإسلامية، وفي ذلك دليل على أن الخلدونية كانت قلعة التفكير الإسلامي المستنير والتفكير الاختراقي الذي يقدم بدائل والذي أزعج الكثيرين ولا يزال يزعج أيضا. ولذلك فإننا حاولنا في هذا الفضاء الذي كنا ننشط فيه قبل ذلك الزحف، كنا نحاول أن نكرس تلك المبادئ التي تم إيقافها عندما أحال الرئيس بورقيبة الراحل الخلدونية على التقاعد الوجوبي سنة 58 900 ألف.

0: علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
2: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
3: قصص الأنبياء كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
5: أخنوخ أو إلياس أو إدريس بن مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم.
7: يا نبي الله، بلغني أنك تجيد الخط بالقلم وأحب أن تعلمني الكتابة.
5: يا نبي الله، من سبقك من الأنبياء في الخط بالقلم؟ وهل أدركت أنبياء سبقوك؟
7: يا رحمات، إن جدنا إدريس مشغول بالخط بالقلم وأنا أحب أن أتعلم منه.
5: يا نبي الله، هل تجيبني الآن أم أنت منشغل بهذا الخط الجميل؟
8: يقول إدريس عليه السلام: أي بني، أي بني، يا أبنائي وأحبائي، أنا أول بني آدم أعطيت النبوة بعد أبينا آدم وأبينا شيث عليهما السلام.
7: هل تعلمني الخط بالقلم يا نبي الله؟ فإني أحب أن أكون مثلك والله.
8: يقول إدريس عليه السلام: اتبعوني أعلمكم بإذن الله، تعلموا ما يفيدكم ويفيد أمتكم، تعلموا ما يقهر عدوكم الشيطان عليه لعنة الله.
9: عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا؟ صدق الله العظيم.
10: قال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إلي إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. فأحب أن يزداد عملا. فأتاه خليل له من الملائكة فقال:
11: مرحى مرحى بخليلي نبي الله إدريس، أراك فرحا مستبشرا اليوم، فما سبب ذلك يا ترى؟
8: يقول إدريس عليه السلام: إن ربي أوحى إلي أنه يرفع لي كل يوم مثل جميع عمل بني آدم.
11: هي نعم البشارة يا نبي الله، فهنيئا لك.
8: يقول إدريس عليه السلام: فهل تكلم ملك الموت حتى أزداد عملا؟ أريد أن يخبرني كم عمري في هذه الحياة الدنيا.
11: نعم وكرامة يا نبي الله، فتعال أحملك بين جناحي لأصعد بك إلى السماء، لعلنا نقابل ملك الموت فنسأله عما شئت. هيا هيا اركب بين جناحي لنصعد.

0: فحمله الملاك بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء. فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا،
1: فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال:
2: يقول نبي الله نوح عليه السلام: قال ملك الموت، وأين إدريس؟
3: هو ذا على ظهري يا ملك الموت، ألا تراني أحمله بين جناحي؟
4: يقول ملك الموت: يا للعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فإذا هو أمامي الآن.

0: فقبض ملك الموت روح نبي الله إدريس وهو في موضعه في السماء الرابعة، فذلك قول الله عز وجل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم.

0: قال نبي الله نوح عليه السلام: سأل الملاك خليل نبي الله إدريس، سأل ملك الموت: كم بقي من عمر إدريس؟
1: قال ملك الموت: إنك لتسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين.
2: فنظر الملك إلى تحت جناحيه إلى إدريس، فإذا إدريس قد قبض وهو لا يشعر.

0: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء
1: يقول نبي الله نوح عليه السلام إنه لما مر به عليه السلام قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح.
2: قالوا: لو كان في عمود نسبه لقال كما قالا، فهو في رأيهم إلياس، وهو إدريس أو أخنوخ عليه سلام الله.
3: ومن بعده قصة نوح عليه السلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العظيم.

0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا قوم، يا قوم، اسمعوا لأخيكم نوح بن لامك، اسمعوا وعوا يرحمكم الله.
1: ها هو صاحبكم قد عاد من جديد، هل ستسمعون ما يقول أم نكمل الرقص والغناء؟
2: يا نوح، ما جاء بك إلى هذا المكان؟ إنه مأوى للشياطين.
1: ويحك يا شيطان يا أخي، لعل نبي الله جاء إلى القوم بخطب جليل أو أمر خطير.
3: قد أفسدت علينا نهارنا وليلنا وأنسنا ومرحنا يا نوح، فقل يا رجل، قل ماذا تريد منا؟
0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
4: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
5: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
4: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
6: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
7: مستمع الكريم، عندما تستيقظ ادعو الله بأربع دعوات: يا رب توكلت عليك، يا رب احتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه، رب اشرح صدري ويسر لي أمري، اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وذريتي وأحبتي، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك يا أكرم الأكرمين. هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في الدعاء ليستجيب الله سبحانه وتعالى للعبد، منها أن يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى لا شريك له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بصدق وإخلاص، لأن الدعاء يعد عبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ألا يدعو المسلم دعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يجب أن يدعو المسلم ربه بقلب حاضر وأن يكون على يقين من الإجابة، وذلك لما رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. سعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلبك عافيتك. كن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك.

ويحسب الغر أن المال يرفعه، وأكثر الناس بالأموال قد خدعوا. إن الدجاج كثير الريش تنظره، لكنه ليس كالعصفور يرتفع. ما لم تكن صالح الأخلاق طيبها، فإن قدرك بين الناس متضع. قال حكيم: جاور من يشبهك، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. واتخذ من الطيبين خلانا، يجازوك الإحسان بالإحسان.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أيها الأحبة الكرام، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويفرج همنا ويجلو غمنا ويوسع رزقنا ويصلح أحوالنا ويجعل العافية والتقوى لباسنا ومعاشنا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وأن يحسن خاتمتنا ويحفظ أحبتنا وأولادنا ولا يرينا فيهم مكروها أبدا. اللهم أنت ربي، أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. يا ربنا ارحم ضعفنا، واجمع شملنا، واجبر كسرنا، ويسر أمرنا.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

أيها الأحبة الكرام، كم جميل أن نتناول بعض الكلمات المفعمة بالمعنى الجميل عن الفرح المتاح في هذا الصباح مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم على مدار الساعة. نحن لا يمكن أن نتعلم الشجاعة والصبر إذا كان كل شيء في العالم مليئا بالفرح فقط دون سواه. أحيانا الفرح هو مصدر ابتسامتك، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون ابتسامتك مصدر فرحك وغبطتك. إن أفضل وسائل إسعاد نفسك صديقي المستمع هو أن تسعد غيرك بتلقائية وعفوية مطلقة، بعدها سيغمرك الرضا والنور لأنك ساهمت في زرع الفرح في حديقة غيرك التي يملأها العوسج. قال أحدهم: هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين، يا عين، صار الدمع عندك عادة تبكينا في فرح وفي أحزاني. صديقي، إذا جاءك الفرح هذا الصباح مرة أخرى فلا تتذكر خيانته السابقة، رحب به، رحب به وادخله قلبك المفعم بالحب حتى يقيم فيه مدى الحياة. فالإنسان في حاجة إلى الفرح أثناء فترات الاستراحة النادرة التي تتخلل عذابه وتعبه على مر السنين. إن الفرح مفتاح السعادة، والابتسامة العذبة الصادقة نافذتها الجميلة. فاتركوا نوافذكم مفتوحة على جمال الوجود في هذا الصباح الجديد.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: إلهي، إلهي، أتيتك والرجاء مركبي، وحسن ظني بك لا يقطع. أناملي قد جنت من الذنوب جمة، والنفس في بحر الخطايا ترتع. وليس لي أمل سوى فضلك، تهوى إليه النفس وتطمع. إلهي، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. لك

في هذه الحياة الدنيا أزمتنا أننا نريد النتيجة بلا طريق، ونريد النصر بلا صبر، ونريد الفهم بلا معاناة، بينما سر الحكمة أن الطريق هو النتيجة، وأن الامتحان هو الرحمة، وأن المعاناة هي الفهم، فلحظة الانكسار هي لحظة الانتصار، حين تسحب منك كل وسائل الاعتماد على نفسك، وتكشف أنك ضعيف، فتفتح لك أبواب القوة. فالفرج صديق المستمع ليس أن تتغير الظروف، بل أن يتغير وعيك ويتجدد حبك وتتجدد إرادتك، أن تدرك أنك لست وحدك، وأن هناك يدا تعمل في الخفاء تدبر وترسم وتنسج وتفتح لك أبوابا مغلقة لم تكن تراها من قبل. السكينة ليست أن تفهم كل شيء صديقي، بل أن تطمئن رغم أنك لا تفهم شيئا أبدا، أن تسكن إلى حكمة الله لا إلى حساباتك الخاصة، فهنا يبدأ الفرج، ومن هنا يبدأ الإنسان في أن يرى الدنيا بعين العقل والحكمة، لا بعين الرغبة والاشتهاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: لا تعذليه فإن العدل يولعه. قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه. فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه، فهو مضنى القلب موجعه. قد كان مضطلعا بالخطب يحمله، فضلعت بخطوب البين أضلعه. يكفيه من روعة التفنيد أن له من النوى كل يوم ما يروعه. ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم إلى سفر بالرغم يزمعه. أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه. ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وكم تشفع بي أن لا أفارقه، وللضرورات حال لا تشفعه. وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه. أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فعنه الله ينزعه. وإن يدم أبدا هذا الفراق لنا، فما الذي بقضاء الله نصنعه؟
2: أنت بتقول إنك حكيم مش عيان؟
3: لا عيان.
2: عيان بإيه؟
3: وأنا مجنون أقول لك أنا عيان بإيه وحاسس بإيه؟ إيه مالك؟
2: سنتي
3: بتوجعك؟
2: فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
3: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
2: انت مش بتقول انك دكتور؟
3: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
2: لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
3: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
2: امال حكيم ايه؟

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بخوف ما اقدرش احكي
1: بخوف مين؟
0: بيخوفني
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟
2: فيه

0: نور الصباح. نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعي إذاعة المنستير، ما زلتم مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش في رحلة جديدة ملؤها الحب والفرح والتفاؤل. حب الوطني هو ذاك الإحساس الخفي الذي يحركنا للتعلق به والإحساس بالانتماء إليه. حب الوطن شعور فطري ينمو ويكبر مع الإنسان أينما كان، فالوطن مكان يجمع بين الطفولة والصبا، بين الشباب والكهولة والشيخوخة بكل ذكرياتها. والوطن ليس فقط المكان الذي ولدنا فيه، بل المكان الذي نشعر فيه بالأمان والإطمئنان، ونتمتع فيه بالخدمات ونمارس فيه واجباتنا. هو المكان الذي إذا ابتعدنا عنه شعرنا بالحنين إليه، وشعرنا بالفقد، وأحسسنا بالحاجة الملحة إليه من جديد كحاجتنا إلى الماء والهواء.

لو كانت القلوب ترى لعرف الناس أن النعمة لا تعني دائما راحة، فكم من شخص يملك من النعم ما يتمناه غيره ويحمل في صدره من الأثقال ما لا يعلمه إلا الله، وكم من ابتسامة تخفي خلفها صبرا طويلا، وكم من روح تبدو مطمئنة وهي تخوض معاركها الشرسة بصمت. لذلك أيها المستمع الكريم، نحن نحمد الله، نحمد الله على كل حال وعلى أي حال، في الترح قبل الفرح، وفي الضيق قبل الفرج، وفي الحزن قبل أن يحوله الله إلى طمأنينة وسكينة. فالله وحده القادر على تبديل الأحوال وتغيير المآل، الله وحده القادر على جبر الخواطر وترك المخاطر، الله وحده القادر على إطفاء الألم وإحياء الأمل بعد أن يظن القلب أن كل شيء قد انطفأ وذبل وانتهى. نحمده على النعم التي نراها، وعلى الألطاف التي لا نراها، وعلى كل قدر أخفاه الله عنا رأفة ورحمة بنا. فما بين نعمة ظاهرة ووجع خفي يبقى الحمد لله أجمل ما يقال وأعظم ما يطمئن به القلب عند السؤال.

عن الاعتقاد وما يحققه من سلب وإيجاب نتحدث. مريض مهووس بالفشل، لم تنجح معه أي طريقة في العلاج، فاحتار طبيبه ولجأ إلى طريقة أخرى تتمثل في فكرة بسيطة، وهي أنه قال له ذات يوم وهو مغتبط إن هناك دواء جديد اكتشف حديثا من الممكن أن ينجح في علاجه في أقل من يومين. وبكل رغبة وحماس طلب المريض الحصول على هذا الدواء المدهش، فأعطاه الطبيب في نفس اليوم قرصين فقط، وأكد له أنه في أقل من 24 ساعة سيكون قد شفي تماما. وقد حدث فعلا ما قاله الطبيب، حدث أن المريض زالت كل شكواه وآلامه ومعاناته، وشفي في اليوم التالي، وشكر الطبيب على هذا الدواء المعجزة. فما كان من الطبيب إلا أن ابتسم في أعماقه مسرورا، فكل ما أعطاه لمريضه هو قرصين من الأسبرين ليس إلا، وقد شفي المريض حقا بقوة إيمانه وإرادته واعتقاده في هذا الدواء الفريد. إن الاعتقاد الخاطئ قد يدمر حياة بأكملها، بينما الاعتقاد السليم يلد فينا حياة جديدة.

رفاق نور الصباح، لكل إنسان ستار منسدل على نواياه وعلى أفعاله، وسر الإنسان الصالح وسر أعماله كقارورة عطر يخبئها بين طيات ثيابه حرصا عليها من الأعين، فإذا ما دنت ساعته وانتهت رحلته تهاوت قارورة العطر من بين يديه وفاح أريجها وانتشرت رائحتها الشذية في كل القلوب النقية. بهذه الكلمات النيرات نختتم فسحة هذا الصباح، راجين لكم أجمل الأوقات وأسعدها مع برامج إذاعة المنستير، إذاعة الجميع. رافقكم على مدار الساعة لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، مع تحية الزميلة سامية مطاوة في التنظيم والإخراج. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكا في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية. وقد ثبت من الأبحاث المجراة في القضية حسب المصدر ذاته أن المتهم المذكور عمد إلى التصرف في مبلغ الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهه إلى الصالح العام، وإنما لخاصة نفسه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من أمس الاثنين 3 أوت وإلى غاية يوم 4 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية الماضي، وينص على أن ينطلق موسم جني الحلفاء يوم غرة أوت الجاري ويتواصل إلى غاية 31 جانفي المقبل، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. و قدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. قال الرئيس الأمريكي

0: صالحها، فيما نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب،

الإيقاعات نقول أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بالخير والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استقبال يوم جديد وصباح جديد من يوم الثلاثاء 4 أوت 2026 ميلادي والموافق للعشرين من صفر 1448 هجري. صباح العطاء والنقاء لكل من عدل الموج على موجة إذاعة المنستير، لعشاق الصباح بالنشاط والحيوية نستقبلكم في صبحية جديدة، صبحية صيفية، درجة الحرارة كالعادة في ارتفاع من البارح لليوم. بعد شوية نعطيكم آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله اللي قاصدين الشطوط باش مشي عملوا تبحبيحة في الصباح ونعرفوا عمة الصباح معناها فيها بارشة فوائد صحية، صحة وبشفاء للجميع. بدأ نهارنا وبدأ صباحنا في بشايرنا اللي تتواصل معكم حتى للتسعة، لطفي المكي نجوى المهري الصخيري يحييكم من جديد من خلال هذه الفصحى التنشيطية الصباحية.

أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي أسأل

حقق لمال ونعيش في رفاهية. يا شعب الخضرة مازال قدامك مطول هتنية، بالخدمة نحقق لمال

صباح الفل على الناس الكل، وينكم؟ كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية، وإن شاء الله قمتوا ناشتين. هالنسمة شوية الصباح فما هكا نسمة، أما المؤشرات تقول إنه درجات الحرارة باش تبقى على سجيتها كاليوم البارحة. خلينا نمشي ونعملوا آخر طلة وآخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقسنا اليوم الثلاثاء 4 أوت. يتميز التوقعات الجوية لهذا اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات، وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية بالشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تهب بالريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا متموج بالسواحل الشرقية، وتتواصل الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح ما بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 42 و 45 درجة بقية الجهات لتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. في المجمل تتواصل أو تواصل ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم. أكثر تفاصيل إن شاء الله نمدكم بها في 8 غير درجين. قبل هذايا نقول لكم مرحبا بكم من جديد في صبحية اليوم في البشائر اللي تتواصل معكم إلى غاية الساعة 9:00.

0: في السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: 97.3
2: مبروك سيدي، شلون هاكم
3: سيدي هارك بيل هارك بيل هارك بيل.

0: سر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.
3: صباح

0: الفل للناس الكل. صباح الفل للناس الكل، اكتب في قلبك أن كل يوم هو أفضل بإذن الله. يلا معاكم يتواصل مشوار الصباح. أهلا وسهلا بكل من تواصل معنا، في خاصة في الريجي رشيدة من قصر أهلين، لقدموا لك تحية كبيرة يا رشيدة. شكرا لك، شكرا للتهاني والألماني بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة المنستير، ذكرى 49. إن شاء الله أنتم زادة كيف كيف بألف خير. ثم مستمعينا أكيد معاكم يتواصل المشوار بالاستماع وبالتشجيع وأيضا بالتفاعل. مرحبا أينما كنتم طبعا في المتابعة والاستماع ما بين أحداث هذا اليوم 4 أوت.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: 4 أوت 1578، السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة واد المخازن.
5: تعد السلالة السعدية واحدة من السلالات الملكية التي حكمت المغرب خلال القرن 16 وبداية القرن 17، 1554 إلى 1659 ميلادي، وقد ارتبط اسمهم بالكفاح ضد البرتغاليين والاستقلال الوطني، وكذلك بالعلاقة المعقدة مع الدولة العثمانية. كانت بداية ظهور السعديين في منطقة درعة جنوب المغرب، حيث يعود أصلهم إلى قبيلة عربية يقال إنها من الأشراف، أي تنتسب إلى النبي محمد. بدأ السعديون حركتهم كقوة مقاومة ضد البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون على أجزاء من السواحل المغربية بما فيها مدينة أكادير. في أوائل القرن 16 ومع ضعف الدولة الوطاسية التي كانت تحكم المغرب آنذاك، استغل السعديون هذا الضعف لتقوية نفوذهم وتوحيد القبائل المحلية حول هدف تحرير البلاد من السيطرة الأجنبية. قاد السعديون حملات عسكرية لطرد البرتغاليين من السواحل المغربية وحققوا نجاحات بارزة، حيث تمكنوا من استعادة عدد من المدن الساحلية الهامة. بحلول عام 1541 تمكن السعديون من تحرير أكادير من البرتغاليين، ثم لاحقا استعادوا الصويرة وآسفي، ما عزز مكانتهم كقوة وطنية صاعدة. بعد نجاحهم في طرد البرتغاليين، بدأت طموحات السعديين تتسع لتشمل توحيد المغرب بأكمله تحت رايتهم.
0: 4 أوت 1909، بداية الإضراب السويدي العام. وفي 1914 المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى. 4 أوت 1933، صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية، وهي أول جريدة تصدرها الحركة الوطنية المغربية باللغة الفرنسية في المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية. 1990، العراق يعلن عن تأسيس جمهورية الكويت تحت قيادة حكومة الكويت الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين، وذلك بعد الغزو العراقي في 2 أوت. 2004 أوت 2000، الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها 100. 2019، المخترع الفرنسي فرانكي يجتاز بحر الماتش بلوح طائر في حادثة هي الأولى في التاريخ، وذلك بعد قطعه المسافة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة خلال 22 دقيقة. مثل هذا اليوم من سنة 1908 ولدت بهيجة حافظ، ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية، وهي أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفاً. من مواليد هذا اليوم 4 أوت 1929، ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والحاصل على جائزة نوبل للسلام.
6: ثورة فلسطين.
7: ياسر عرفات،
6: الاسم الحركي حين يقترن ببندقية الفدائي وكفاح شعب لأجل الحرية، عندما تسبق الصفة الموصوف أحد ألقاب فلسطين المستحيل في الدرب الطويل من القدس العاصمة إلى مناف الشتات، حين تتحول الكوفية عنوانا وعلى كتفيه جغرافيا وطن وفي عينيه خريطة العالم تلخصها مسافة بين رام الله والرمل أو من الخليل إلى الجليل.
7: لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: عرفات الثائر على النكبة إلى خنادق الثورة ومنها إلى حلم الدولة. أبو عمار المؤسس مع رفاقه حركة التحرر والتحرير، هكذا أرادها فعلا جماهيريا تضم كل التوجهات والطبقات، وعليه كان قائدا لكل الشعب. أزقة المخيمات تشهد كما شوارع يافا والشعار ثورة حتى النصر وفتح مرت من هنا. في معركة الكرامة تعرفت عليه الجبال والوديان، وفي بيروت الحصار والثبات، بيروت القلعة والدمعة، بيروت مفتاح البحر نحو انتفاضة الحجارة.
8: قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية.
6: ولأن السياسة انعكاس للميدان، حمل بيده بندقية وبالأخرى غصن زيتون، معلنا نريد دولة على أي مساحة من فلسطين، ليس من أجل المساومة إنما للمقاومة.

0: صباح النور والنور لكل من التحق بنا في الاستماع. مرحبا بكم عشاق الحياة، رجعين معكم لمواصلة لقائنا في بشائر الصباح. طريق السلامة والأمان للناس ولكل مستعملي للطريق، ربي معكم خطوة خطوة، إن شاء الله توصلوا لباس وفي صحة جيدة، غانمين سالمين إن شاء الله. خلينا نمشي ونعملوا جولة في أبرز الأخبار في الصحف العربية ضمن صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: صحيفة العرب كتبت: المسيرات الإيرانية تفاقم الخسائر المادية والبشرية في الحرب السودانية، الصين تحول كل شيء لسلعة رخيصة حتى الذكاء الاصطناعي، مما يشكل ضغطا مرعبا على خزانة الشركات الأمريكية التي تضطر الآن لخفض أسعارها مرارا لمجارات التنين الصيني. الحرب مع إيران تبشر بعصر ذهبي لتكرير النفط لكنه لن يدوم. أحداث سبتة: كيف حول التضليل الإعلامي البحر إلى فخ، هكذا كتب الصحفي محمد الهوني. موجة الحر الشديدة تذبل مشروع تشجير الشرق الأوسط. الهوية أوسع من الذاكرة، قراءة في عودة أوديسيوس. ظاهرة اجتماعية وموسيقية نوردو، حكاية عابر سبيل، والسجون العراقية تتحول إلى فصول دراسية. من أبرز عناوين مجلة فكر الثقافية: ما بعد المعرفة، تأملات فلسفية في فائض المعلومات وفقدان المعنى. ومن عناوينها أيضا كتب يعرب الدوري: التعليم الانتقالي للذكاء الاصطناعي في المدارس، رحلة عبر السطور من التصفح العابر إلى القراءة العميقة. وفي عنوان آخر: عثرة اللغة في العصر الرقمي بقلم الدكتورة أسمى كريم. صحيفة القدس العربي كتبت: الإضراب إلى التغذية القصرية شهدت صادمة لمحتجزين لدى الهجرة الأمريكية. الأوروبيون يجتمعون اليوم الثلاثاء لمحاولة استخلاص دروس مبكرة من أزمة سبتة بقلم رائد صالحة. وفي عنوان آخر: لماذا توجه أصابع الاهتمام إلى المغرب في أزمة سبتة؟ استجواب فرقة بريطانية في سنغافورة بعد رفعها العلم الفلسطيني. المياه في تونس: امتلاء السدود لا يعالج الانقطاعات. وفي قسم الثقافة والفن نقرأ: الفنانة القديرة عفاف راضي تعود بأغنية الذكريات. المصيدة الرقمية: كيف تستلبون الشاشات؟ وجبر السيميائات: نص أو بقلم الكاتب التونسي توفيق إجريرة. لنا عودة مع الإيقاعات الفنية الموسيقية الصباحية.

السابعة صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. انتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 من ديسمبر المنقضي، وفق ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضراً اقتصادياً و164 مخالفة صحية، وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي للارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية.

0: خلال لقاء جمعهما بمقر الوزارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز، جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تتفن في بنزرت. قبلوه زغونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ضامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، راجل القرآن. قعدت في زغوان وضع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزية، نجح سيد علي عزوز فك المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، عطاها نشير في نابل، وعطاها ثانية في زغوان، ثانية سيد علي عزوز، ثانية الزاوية، عطاها كوشة مداخل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد، عطاها بعض من المداخل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسقي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذا كان بتاع راس العين يهبط يدور طواحن ومن طوى يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت ليوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بكل الأملاك هذيك، أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، بنا مدرسة، بنا مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية توا موجودين الآثار نتاعهم في نابل. كيف كيف أسس، لأنه سيد علي عزوز لما تمكن من نشير الحفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل توا، وكالزاوية نتاعه موجودة زادة في نابل سيد علي عزوز، طريقة نتاعه موجودة توا في راس الجبل، الشيخ نتاعها بالعربي كان كي يبدوه حتى في الذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه هو أستاذ سيد علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع راس الجبل.
0: مازالت البركة.

الحليم العندليبي وصلنا حتى ل 17 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. نصبح عليكم بالخير والخمير وصحة الأبدان إن شاء الله يا ربي. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا. نقدموا التحايا لكل عشاق الصباح لصديقنا خاصة بشير القريشي اللي هو في الآن في التوقيت هذية في الاستماع إلى موجات إذاعة المنستير. نرحب بكم من جديد فصحتنا الصباحية تتواصل معكم حتى للتسعة. فقراتنا كما تعودتوا بها بعد شوية صغير صغرون مع زميلتنا ريم الهانيه.

0: المغرون مع ريم الهين.
1: السلامة، أني اسمي مونيا. نحكي لكم عن نهاري في الصيف. كنقوم نغسل وجهي ونحك سناني ونفطر، ومن بعد نبدل دفشي ونمشي للكلاب ونعمل برشا جو ونعمل برشا أنشطة ونعمل برشا غناء ونعمل مسرح وبسكيت. أني عندي صحابي في النادي، ألمة ويقين وشهد وحنين وريهان وريمام وعايشة وبرشا خرين. كيف نجي نلعب معاهم بريكولاج موسيقى، حسيت نلعب معاهم برشا أنشطة. توا باش نغني غنية: يا وريدي يا وريدي يا وردي في البستان، يا مسكان الفراشي يا زينة الأغصان، يا وريدي يا وريدي يا وردي في البستان، يا مسكان الفراشي يا زينة الأغصان. باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم اخترنا باش نحكيو على كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية. أول حاجة ننصحوا بها هي ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كما المشي منذ 30 دقيقة يوميا. ثاني حاجة هي لازم نتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، نبعدوا على الدهنيات والماكلة المالحة والحلوة برشا، ونحاولوا نكثروا من الفواكه والخضر. ثالث حاجة هي الإقلاع عن التدخين، لازمنا الدخان نبطلوه نهائيا كنحب نستحفظوا على عروقنا على قلبنا وشرايين نتاعنا. رابع حاجة هي ما فيها باس كان كل واحد يمشي يتفقد روحه بالتونسانتون عند طبيب يشوف عندوش سكر الدم، يشوف مستوى الكوليسترول في الدم، وكان في ممرض من الأمراض هذوما ناخذ دوانا بشكل منتظم. عايشكم ما نقصوش على دوايتنا، عاود نقولها عايشكم ما نبطلوش على دوايتنا بالكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار.
3: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
4: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

صباحكم زين وردو ياسمين. بعد شوية زملائنا من قسم الأخبار في انتظارهم وعناوين النشرة الإخبارية الأولى. السابعة والنصف على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم.

0: تمام 7:30 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات. بلدية سوسة تقتنع عدد من الكاميرات المتنقلة لتركيزها والحد من التجاوزات والاعتداء على المحيط. طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وترامب يتهمها بالخداع. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
1: درومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي السيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. سيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الإشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنية أهم الخدمات اللي تقدمها البوابة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية الموجهة لقطاع التربية؟ تشمل الخدمات التسجيل عن بعد في المراحل التعليمية، استخراج الوثائق المدرسية والشهائد، متابعة نتائج الامتحانات، بالإضافة إلى إدارة المسيرة المهنية للمدرسين والإطار التربوي مثل المشاركة في حركات النقل والترقيات. فما خدمات موجهة للتلاميذ والأولياء كما إتمام إجراءات تسجيل التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية عبر الأنترنت وتقديم ومتابعة طلبات التوجيه والشعب الدراسية. فما أيضا الخدمات الموجهة للمدرسين والإطار التربوي، أيضا فيها بوابات مخصصة لمديرية المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية. في البوابة موجود أيضا المرصد الرقمي، وهو مخصص للإبلاغ عن حالات العنف المدرسي ومتابعتها. للوصول المباشر إلى هذه الخدمات يمكن زيارة بوابة الخدمات الوطنية عبر رابط البوابة الوطنية للخدمات الإدارية على الموقع www.tarbiya.tn.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بكرة السلة، وأمس انطلاق في مدينة المنستير تحديدا في ساحة الفنون منافسات دوري الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة لكرة السلة، 3-3 إناث وذكور مؤهلة لمونديال الصين 27. منتخب الوطن التونسي لكرة السلة لأقل من 23 سنة ذكور سهل مشواره بالفوز أمام منتخب الكيني تحت 21 سنة بنتيجة 15-14، قبل من هزم في اللقاء الثاني المنتخب المصري بنتيجة 21-22. نذكروا بالنسبة للذكور تونس الدولة المستضيفة، الجزائر، مصر، المغرب، ليبيا. المنتخب الوطني التونسي متكون من أمن الله الحامي، محمد الترهوني، وسام القيسي، أحمد البدوي، أحمد مشمش، وعزيز المغربي. في المقابل المنتخب الوطني التونسي استهل المشوار في الإناث لأقل من 23 سنة في أول مباراة المنتخب الأوغندي لأقل من 21 سنة بنتيجة 16-9 قبل انهزم في المباراة الأولى، قبل من يدارك في اللقاء الثاني بفوز من نظيره الكيني لأقل من 21 سنة بفوز 16-8. يعد دوري الأمم لكرة السلة 3-3 اللي ينظم الاتحاد الدولي لكرة السلة أبرز منافسة دولية لتطوير فئة الشباب اللي اعتمد نظامه على إقامة دورات مصغرة بالنسبة لتمنح نقاط في الترتيب العام لكل منطقة باش يضمن متصدر كل مجموعة قارية أهل لبطولة العالم للفئة. نذكر المونديال باش يكون في الصين 27. نحكي على النجم الذي الساحلي، واليوم ينطلق تربصه الإعدادي بحمام بورقيبة، يتواصل حتى لعشرة أوت القادم بشركة 29 لاعب. ونعطيكم قائمة الملعبية: صبري بن حسن، رائد جزاء خالد يوسف، وراين لندرسي في حراس المرمى، في الدفاع حسام دكدوق، محمد حسين، محمد ديوارا، ياسين بن عبد الله، عزمي غومة، ناجح الفرجاني، أنس جريرة، صفوان بن إبراهيم، وعاد بن رحيمة بن رحيم، وجدي كشريدة، محمد سنجري، هادي بوسلامة، عثمان دياكتي، أبو مرز، شكبوم، عبد الله العمري، واحمد زرقاتي، ناس العثماني في وسط الميدان، وفي الهجوم وسام عبيد، اشرف بن ضياف، نزار الشميسي، ياسين رجب، براين جارا، موسى سانجور، ايوب الفجاري، وساندي ميغوي. هذا قائمه الملعبيه اللي باش تدخل في تربص من اليوم حتى لعشرة اوت بالنسبه لفريق النجم الرياضي الساحلي. الاتحاد الرياضي المنستيري واصل في تربص، والبارح اجرى مباراه وديه امام شباب قسنطين الجزائري والتعادل 1-1. سجل هدف الاتحاد الرياضي المنستيري المنتدب الجديد بعصيدة، يواصل تألقه في المباراة الودية اللاعب بعصيدة المنتدب من فريق الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد الجزائري يعلن لكرة القدم انفصاله بالتراضي مع المدرب المنتخب رغم تمديد عقده قبل كأس العالم في جمعة. ودعت الجزائر النهائيات اللي أقيمت في الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا من دور 32 بعد خسارة من سويسرا. في المقابل الزمالك المصري يعلن تواصل اتفاق مع المهاجم سيف الدين الجزيري عن انهاء تعاقد بين الطرفين، كما قلت، بين الزمالك المصري وسيف الدين الجزيري. ونختم بالميركات وانتداب اللاعب ريان اسماعيلي. بالنسبة لترجي جرجيس في خطة متوسط ميدان، وعقد لمدة زوز مواسم. ذكروا ريان اسماعيلي 22 سنة، متكون في فريق باري اف سي، تقمص زي الملعب التونسي. مرادي الحمسوسة أيضا كان تعاقد مع أيوب شعبان ومالك بعير لمدة موسم واحد لكل لاعب بالنسبة لمرادي بحمام سوسة. نخلص نهاية سبورانفور، شاركم أسعد الأيام، يرجع لكم نجوى ولطفي، كون معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: صباح الخيرات والبركات والرحمات. ربي يرحمنا أمين يا رب العالمين. درجة الحرارة من البارح لليوم حسب آخر تحيين يعني بقات على في استقرار يظهر لي هكا. أكثر تفاصيل إن شاء الله معنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح النور والسرور. صباح السعادة.
1: أهلا
0: وسهلا مرحبا بك يا سعيدة.
1: كل مستمعين ذات منفير
0: يعيشك. طمنا على أحوال الطقس.
1: والله اليوم درجات الحرارة كنت أحكي توا على درجات الحرارة هي في ارتفاع طفيف. اليوم تفوت درجة أو درجتين المعادلة اللي سجلناها يوم أمس. تتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 47 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي نحكيه على توزر وقبلي. بالنسبة للمنستير البارح كنا سجلنا 42 درجة البارح كحرارة قصوى في المنستير، واليوم تقريبا يعني باش تكون في نفس المعدلات والا اقل شويه يعني في المنستير. اليوم باش توصل حتى يمكن اقصى درجه 40 درجه اليوم. اما غدوه ان شاء الله نتوقع انخفاض يبدا بدرجه الحراره، يبدا بمناطق الشمال والوسط غدوه الاربعاء ويتواصل حتى يكشي نهايه الاسبوع انخفاض هذا حتى نرجع لمعادلاتنا العاديه تاع العشريه الاولى لشهر اوت. في مع ذلك اليوم ثم امكانيه كبيره لتكون سحب رعديه في المناطق الغربيه للشمال والوسط، تكون مصحوبه بامطار احيانا غزيره خاصه في جهتي القيروان وزغوان مع تساقط البرد باماكن محدوده. البارح كنا سجلنا تكون خلايا رعديه وامطار يعني خاصه في ولايه سيدي بوزيد، سجلنا 10 ملم في بير الحفاي و8 ملم في مازر بوزيان، سجلنا ايضا 2 ملم في العلية من ولاية القيروان و1 ملم بتيلة. بالنسبة ليوم الغد زاد الإمكانية واردة جدا لتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. سنو غدوة الريح يولي من القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ذلك علاش غدوة البحر يكون مضطرب في الشمال وقليل الاستراف ومتواج ببقية السواحل. اليوم ما قلناش على البحر، اليوم البحر قليل الاستراف بيصير مضطرب في السواحل الشرقية خاصة بعد الظهر تتقوى الريح شوية. بالنسبة ليومي الخميس والجمعة كما قلنا الحرارة تتواصل في انخفاضها وترجع للمعادلات العادية، يكون يعني طقس مغيم جزئيا خاصة في مناطق الشمال وقليل السحاب في بقية المناطق إن شاء الله.
0: نعم معناها للمصطفين والناس اللي قاصدين البحر معناها يعوموا على رواحهم فقط ياخذوا الحذر متاعهم في أوقات الذروة.
1: صحيح ياخذوا خاصة في السواحل الشرقية، نلتزموا ديما بتعليمات الحماية المدنية خاطر البحر العشية شوية واللي مضطرب تتقوى شوية الريح. سينو في السواحل الشمالية البحر قليل الاستراب.
0: نعم شكرا لك سعيدة. صباح السعادة والجمال. تحياتي لك وإلى اللقاء. وإحنا مواصلين معكم لقاء البشائر حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى.

0: بدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفائي ورهان العمر الفائي

0: بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اهلين

الساعة تشير إلى تمام 8 صباحا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته. بلدية سوسة تقتني كاميرات متنقلة لتركيزها للحد من التجاوزات والاعتداء على المحيط. طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وترامب يتهمها بالمراوغة والخداع. إلى تفاصيل النشرة، تعرض رئيس الجمهورية خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من رئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلية. تعرض على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد الماضي إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته. كما تعرض رئيس الدولة إلى دور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلية من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة. كما تطرق إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثر التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان والتي تحولت وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى مصب للفضلات، وأضاف أن هذا المثال ليس سوى واحد من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تكشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن كلمة شجاعة. وأوصى رئيس الدولة خلال اجتماع بقصر قرطاج أمس اجتماعه بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والرئيس المدير العام لمؤسسة سنيبلا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح، أوصى بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها

0: هذا اللي تم الاتجاه لبلايص اخرين. لازمنا اكثر ثلاث ايام عمليات هذه اساسا ولينا نعمل على وعي المواطن في التصوير وفي تقييد المخالفين. كل ما بين لنا فما مخالفه ما نقوم بعمليات الحجز ثم قرار بلدي بحجز المعدات اللي في قضايات البناء قاع عشوائي، ثم بلايص نقصد فيها مع سمع القاع عشوائي في القضايات، ثم بلايص اللي ما فيهمش كاميرا ولا ثم فيهم الالقاب الذي اخذت الخيار باش تبني كاميرات مراقبه تحاول باش تركزها في الاماكن هذه باش تسد على قليلة تحصر بعض البلايص اللي ما عادش يتم فيها القاع عشوائي ويتم ابطال كاهل البلديه بعمليه الرفع عند الفواضل هذه.
1: وفي معتمدية أكد من ولاية سوسة تنطلق خلال الشهر الجاري عملية صيانة الشوارع والأنهج وتبليط المحيط الخارجية لجميع المؤسسات التربوية وكذلك تهيئة المفترقات بالمنطقة البلدية في إطار القسط الثاني لبرنامج تعصير الطرقات بكلفة تقدر ب 2500 ألف دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أكده للأخبار عضو المجلس المحلي بأكد رفيق صغير.
2: الانطلاق الرسمي لأشغال مشروع تعبيد الطرقات وإعادة تهيئة مفترق المنظرة مع صيانة الشوارع والأنهج وتبليط المحيط الخارجي لجميع المؤسسات التربوية. مشروع تعبيد الطرقات وإعادة تهيئة مفترق المنظرة الكلفة متاعه قرابة 3283 ألف دينار، مدة الإنجاز 180 يوم. إعادة تهيئة مفترق المنظرة اللي هو مفترق حيوي تشكوا منه برشا مواطنين في الحالة التهريئة متاعه، الحالة الطريق متاعه متهريئة، وخاصة عند نزول الأمطار فما مشكلة في تصريف المياه. تهيئة الطرقات مش تشمل العمادات الكل، عمادات أكودة الغربية، أكودة الشرقية، شط الرمان والطنطالة. مؤخرا جاتنا تشكيات من مواطنين معتمدية أكودة خاصة على شارع نيمار في شارع الجمهورية، يتشكيوا من سوء التعبيد متاعهم وسوء التهرئة متاعهم، لكن هذا مش تابع لبلدية أكودة، تابع للدار الجهوية للتجهيز. قامت مؤخرا للدار الجهوية للتجهيز بالتصليح لكن تصليح عشوائي لربي رغبات المواطنين، نداء للدار الجهوية للتجهيز باش تعمل في برنامجها إعادة تعبيد الطرق هذوما.
1: إلى ولاية زغوان حيث انطلقت فعالية المصيف الوطني للاستغوار بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة وبتأطير عدد من الإطارات الشبابية التي ستشرف على عدد من الأنشطة الرياضية بجبل زغوان. المتابعة للزميلة حنان العباسي.
3: يحتضن المركب الشبابي بزغوان فعاليات المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات البلاد التونسية. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة:
4: البرنامج الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية مصادق عليه حتى من الاجتماع في القمة العربية للشباب. التام هذية تم اختياره لسنة 2026 وتم تنفيذه في ولاية زغوان اللي هو المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية، هي تختص به ولاية زغوان. يشاركوا فيه من كل ولاية الجمهورية الإقامة والإعاشة في المركب والأنشطة والتحسيس في المركب والأنشطة الجبلية والرياضات الجبلية والاستغوار في جبل زغوان. عدد الشباب المشارك هو 216 شاب وشابة، 4 دورات على امتداد كل أسبوع فما دورة.
3: فقرات متنوعة يتضمنها المصيف من بينها الاستغوار بجبل زغوان واكتشاف عدد من المغارات بمرافقة عدد من المختصين.
5: أنا محمد الخمسي مختص في الرياضات الجبلية وسياحة المغامرات. إن شاء الله في المصيف هذايا باش نحاولوا نقربوا لجان الرياضات الجبلية أو ما اللي ما يعرفوه هما، كما الاستغوار، كما التسلق، كما الكانيونين، حتى الجانب الترفيهي الاكتيفيتي هذا، مش نحاولوا نخليوا لجان على اطلاع بالبوتنسيال نتاع الجبل وما نحلوا لهم باب اللي نجم يحل لهم نهار اخر دي زوريزون سواء في الوزير والا حتى في الكوتي بروفيسيونيل اللي يعرفوا برشا مهن راهي مربوطه بالجبل. مش نعيشوا مغامره صغيره تحت القاعه، مش نتعبوا مش نمشيوا تقنيات بساطه اللي هما كاسكا وضوء مع توفير عامل السلام.
3: حنان العباسي، زغوان، اذاعه المنستير.
1: في الأنباء الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. ووجه ترامب اتهاماته للقيادة الإيرانية بالإزدواجية والمخادعة، وموضحا أنهم يطلبون عقد اجتماع ثم يقولون أنهم لا يجرون أي محادثات. من جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا على أحد. وكشفت

0: الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان. وأشارت الخارجية إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. وعشر دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يؤكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته. بلدية سوسة تقتني كاميرات متنقلة لتركيزها والحد من تجاوزات والاعتداءات على المحيط. شكرا على حسن متابعة الاهتمام. عجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
3: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: هذه لطيفة وصلتنا حتى 8:15 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. زوز أغاني على ذمتكم باش تختاروا نختموا بهم لقاء البشائر، الفنانة القديرة الراحلة صفوة دبلج وحديدة، وإلا فريد الأطرشي يبو ضحكة جنان، واختاروا وانتوما دليلكم املك. عرض طبعا مسابقتنا اليوم باش تربحوا معنا تذاكر دخول لأوبرا كارمن لسهام بالخوجة. مبرمج اليوم في أي مهرجان؟ هل هو المونستير، المهدية، وإلا الجم؟ والأكيد تبعتوا على صفحتنا في الفيسبوك، بتبيع الإجابة بشكون على صفحتنا في الفيسبوك. وألف مبروك مسبقا للي بش يفوز معنا التذاكر. ولد بحر مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. يلا الموسيقى وينكم؟ أين أنتم؟ مدام نوزت، مدام نوزت،
1: ولد بحر،
0: ولد بحر. باش نحكيوا على سمكة خطيرة جدا، خطيرة، أي خطيرة في كل شيء. هي سمكة الأرنب، الأرنوبة، السمكة الأرنوبة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا مدام نوزة بوريقة ولد بحر. بتبيع هذه الفقرة اللي نالت استحسان جمهور كبير برشا ومستمعين وخاصة المشاهدين، طبعا حبوا يعرفوا كل معناها ولد بحر، السمكة اللي نحوطة اللي نحكيوا عليها، باش نعرفوا قرارها علميا وفكريا، وكيفاش نطيبوها وكيفاش نصنفوها وناخذوا معلومات عليها. ما فيها باس، هذه يدخل في إطار نثقفر وإحنا معناها علميا نجم نقوله. مرحبا مدام نوزت.
2: صباح الخير وصباح البحر نجوى. اليوم باش نحكيو كما قلت على سمكة أثارت برشا جدل عند البحارة في تونس وفي كامل البحر الأبيض المتوسط. سمكة شكلها غريب، سميها قويين، تتنفخ كي تحس بالخطر، وزيدا نجم نقولوا إنها من أخطر الأسماك السامة في العالم. واللي هي سمكة الأرنب السامة واسمها العلمي لاغوسيفالوس سكيليراتوس، وتنتمي إلى عائلة الأسماك المنتفخة. ومن أغرب خصائصها إنها وقت تحس بالخطر تبلع كمية كبيرة من الماء. وإذا كانت تشد في شباك البحارة وما زالت حية تبلع الهواء وتتنفخ حتى يولي حجمها كبير. والهدف هو باش تحمي روحها، يعني هو تخوف الحيوانات المفترسة. فهمتني؟ دونك تقول لي توا هذه بهاي ما كنش اسمو عليها،
0: هذه توا سامحني مدام نوزت، معناها تخوف الكبار والصغار والناس الكل، معناها تخوف حتى الحيوانات. وانا نتربش بها نقول السمك الارنوبه، معناها
2: هي سمك الارنوبه السامه.
0: كان السامه
2: لو احنا توا قبل باش تقول لي نجوى احنا ما تربيناش عليها، ما سمعناش عليها.
0: نعم صحيح.
2: وباش تقول لي اكيد منين جات هي في الاصل تعيش هذه السمكه في البحر الاحمر والمحيط الهندي. ولكن بعد افتتاح قناة السويس، دونك قناة السويس كتحل في مصر، دخلت إلى البحر الأبيض المتوسط. في ظاهرة علمية باش نسميك اسمها شوية هكا، اسمها الهجرة الليسبيسية.
0: الليسبيسية
2: علاش نسبة للمهندس الفرنسي فيردينان دي ليسبيس، وهو هذايا فيردينان هو اللي حفر قناة السويس، وهو اللي تقول كان السبب اللي ربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. ونسبة الاسم سموها الهجرة الليسبيسية. فهمتني؟ وخلال السنوات الأخيرة انتشرت بسرعة كبيرة. أما علاش باش تقول لي هو كنال السويس تحفر عام 1869 نجوى وقعد محلول وتسكر فترة وعودة حل، ولكن باش تقول لي علاش توا بركة ظهرت سمكة الأرنب؟ يبقى هنا درجة الحرارة العالية والتغير المناخي هو اللي خليها تتأقلم مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
2: وهيك علاش انتشرت بسرعة كبيرة ووصلت ليبيا وتونس وإيطاليا
0: ومصر
2: واليونان
0: واليونان
2: وتركيا وكلها من البلدان المتوسط. فهمتني؟ وقلت لك علاش كثرت برشا وما سمعناش عليها كل شيء في السنوات الأخيرة. السبب الأول هو دخولها اللي قلنا عبر قناة السويس، والسبب الثاني والأهم فهو التغير المناخي ودرجة حرارة البحر. شهدت مؤخرا حكيت عليه البارح شوية ارتفاع بحوالي 3 و4 درجات. احنا بدينا نحكيه من الأول على 1.4 و1.3 درجات. السنة 2026 سجلنا درجات حرارة عالية معناها أكثر من 3 و4 درجات مئوية مقارنة بالعشر سنوات الفارطة. وهيك عليش توا حاليا البحر الأبيض المتوسط يعتبر من أسرع البحار احترارا في العالم.
0: نعم، هذه معلومة مهمة جدا الحقيقة.
2: وهيك علاش وفر ظروف مثالية لسمكة الأرنب لأنها من الأنواع اللي تحب الماء الدافئ. وهيك قاعدة تنتشر أكثر فأكثر على سواحلنا.
0: ردوا بالكم منها بالطبيعة كان قيتوها منفوخة ولا مفشوشة؟ معنى هي توا فيها المواصفات اللي كنت تحكي عليها مدام نوزت بالطبيعة، لكن فما زادة الخطورة متاحة والتسمم متاحة إلى أي مدى؟
2: لا باش نحكي عليها. نعم. طيب شو أقول لك، أنا وقت ظهرت في تونس،
0: وقت يعني ظهرت نعم،
2: بدأت تسجيلها في المياه التونسية خلال ثلاث سنوات الفارطة، ولينا نشوفوها في عدة مناطق خاصة في الجنوب، بدينا في الجنوب الوسط، وتوا سجلوا البحارة وجودها أخيرا حتى في الشمال التونسي.
0: نعم.
2: هيك علاش تعتبر اليوم من الأنواع البحرية الغازية، دونك سميهم لي سبيس انفازيف باللغة الفرنسية، الأسماك الغازية اللي تستوجب المتابعة. وسمكة الأرنب الشامل البحارة ما نصدوهاش، راهو تدخل في شباك الجر الشباك القاعية، ولكن المشكلة أنها بأسنانها القوية نجم تقطع الشباك.
0: نعم.
2: تسبب خسائر للصيادين، فهمتني؟ كيفاش نعرفوها؟ الصيادين هذوما يتسائلوا اسكو هي مش هي، خارج تبدا مفشوشه وكل الشكاره نتاعها القداميه ماهيش منفوخه،
0: ما تظهرش، ما يعرفوهاش.
2: السمكه هذه عندها جسم طويل، راس كبير، عينين واسعه، وجلدها اهم حاجه، جلدها املس من غير قشور. واكثر حاجه تميزها سنيها الاربعه الملتحمين، كيفاش تقول عليها ارنوبه انت نجوى، عندها السنين القدامين الاربعه ملتحمين في بعضهم كيما سنين الارنب، ومن هنا جات تسميه الارنب، واللي هما يكونوا كيف ما المنقار، وتنجم بهم تقطع الشباك وتكسر الصدف، وحتى تنجم تاكل الخلطعون، خلطعون البحر الازرق اللي هو كيف كيف الحيوان الغازي تنجم تاكله. توا انت تقول عندي ساعه نحكي هاي هكا، هي وقتاش تقول لي هي خطيره؟ ها شو نقول لك، الخطر الحقيقي نجوى يكمن في السم الموجود فيها، واللي اسمه تيترو دو توكسين، هو من اقوى السموم الطبيعيه في العالم. نلقاوه اكثر حاجه في الكبده نتاعها،
0: نعم،
2: والعظام نتاعها، والمنفار نتاعها،
0: والجلد
2: زيدا نتاعها، وفي الحم نتاعها. السم هذا يهاجم الجهاز العصبي،
0: يا لطيف،
2: ويمنع انتقال اشارات العضلات.
0: نعم.
2: وشنو هي اعراض التسمم؟ انا متابيه البحاره حتى كان شك وفيها ما يمسوهاش،
0: ايوه المساني مسوها ولا
2: حاجه، حتى خاطر الجلد نتاعها فيه سموم،
0: فيه سموم، اي
2: في صوره ما حد كليها بالغلط ولا مسوها بالغلط.
0: نعم.
2: يشعر المصاب باش تلميس الشفايف واللسان،
0: يا لطيف،
2: دوخه وغيافات، صعوبه في الكلام، ضعف العضلات،
0: حتى في التنفس،
2: في التنفس صحيح. وفي الحالات الخطيره يحدث شلل كامل، ومع اسف ما عندوش دواء السم هذايا.
0: في
2: الحاله هذه نتصلوا فورا بالاسعاف، ويجب المحافظه كما قلت انت نجوى على التنفس، وفي حالات يحتاج المصاب الى جهاز تنفس اصطناعي حتى يتخلص الجسم من السم هذايا. تونس شو عملت؟ السلطة التونسية عن طريق الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك التابعة لوزارة السلاحة تدعو البحارة عدم استهلاك هذه السمكة، عدم بيعها أو تسويقها، التبليغ عن وجودها عند صيدها، خاصة إذا كان ظهرت في مناطق جديدة وأول مرة يشوفوها البحارة غاديكة. التعامل معها بحذر وقت اللي يخرجوها من الشباك، يعني قلت يحاولوا حتى ما يمسوهاش. والتوصيات هذه شو الهدف نتاعها نجوى؟ حماية صحة المواطنين،
0: متابعة
2: انتشار هذا النوع الغازي. والسمكة هذه أنا أقول لك مثال واضح على تأثير التغير المناخي على بحرنا، البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم. الله لا يقدر، معناها تنجم حتى تؤدي إلى الوفاة السريعة، معناها في وقتها. إن شاء الله يا ربي، باش نعرفوا إحنا اللي هي قديش خطيرة، معناها.
2: عملوا حملات تحسيسية كبيرة البحارة. أرجوكم فهمتني، الأنواع هذه كانت تعيش بعيدة علينا، أصبحت اليوم موجودة في السواحل التونسية.
0: التونسية.
2: وهيك علاش لازمنا نتعاونوا باش نحدوا من التلوث الساعة، خاطر حتى التلوث عنده دور، تنحكيوا عليه، هذا يحكي لي عليه شوية فهمتني، ومتابعة الأنواع الغازية اللي وليت مسؤولية الجميع توا فهمتني. وهيك علاش إذا صادفتكم سمكة الأرنب تذكروا ما تستهلكوهاش، ما تبيعوهاش، وتبلغوا عليها.
0: وحتى في المنظر، في المنظر وفي المظهر معناها هكا تشبه شوية، نراها كلي معناها تشبه شوية، ما نعرفش شنو نوعية السمكة باش ما غلطوش.
2: شكون يقول لي تش عليها قاروص؟ انت المشكلة هو شكلها انسيابي، جسمها شوية طويل وانسيابي، اما بعد الراسها كبير، هيك علاش هما يقولوا الاسم العلمي نتاعها لاغوسيفالوس، سيفالوس معناها الراس الكبير، دونك راسها كبير شوية اللي تحسها، وعندها عينيها كبار تحسها مش تبعتنا، تقول لي دين درامين جي
0: خاطيتنا معناها. اي
2: اما هي شكارة هذيك المنفوخة، وكبعث لك تصويرة انا مروة نجوى سامحني، بعث لك تصويرة، دونك انت تشوفها الشكارة نتاعها هذا ظاهرة ما هيش تبعتنا، فهمتني؟ وماذا بينا إذا كان لقينا البحارة المستهلكين أي حد صيف يلقاها في أي بلاصة يحسها اللي هي مش تبع البحر الأبيض المتوسط، يتصل بوزارة الفلاحة في أقرب نقطة، فهمتني؟ في الأبراج في تونس تلقى ممثلي وزارة الفلاحة، نتصلوا بهم ونقول لهم لقينا سمكة هذية، باش نتعاونوا مع بعضنا باش نجموا نحدوا من انتشارها، مش
0: من انتشارها
2: هي موجودة، هي موجودة، ولكن نزيدوا نوعيوا التوانسة والمستهلكين على من خطورتها، ولازم نحترموا، فهمتني؟
0: وباهية توعية باهية الحقيقة، وهذا هو معناها حتى الناس زاد المغرومة بالصيد زيدا، مش اللي البحارة أو البحارة عندهم فكرة كبيرة برشا وعندهم باكراوند في البحر ونوعية الأسماك وكل سمكة، لكن حتى الناس اللي زاد عندها هواية شوية بالصيد يحاولوا قدر الإمكان إنهم ياخذوا حذرهم زيدا.
2: معليش نجوى توا عملوا معناها عدة أيام تحسيسية، حطوا تصاور متاحها موجودة بختو حتى في الإعلام، فهمتني ولا لا؟ وكتبوا المخاطر متاحها وعرفوا بها وقالوا راهي سمكة غازية وفي نفس الوقت سامة، وردوا بالكم منها، وإن شاء الله الناس الكل تاخد حذرها
0: إن شاء الله.
2: يعني هذا الهدف اليوم من فقرة ولد بحر، إنه وعيوا المزاعي والمستهلك وقولوا راه ثم أسماك باهين على الأخر، قيمة غذائية عالية ناكلهم، ولكن البحر زاد يخبي لنا ساعات هكا حاجات، فهمتني؟ اللي هما ينجموا يضروا بالمستهلك نتاعنا.
0: على كل أنا ما عادش باش نتربج بها، السمك الأرنب مش الأرنوبة، خاطر كي تقولي الأرنوبة هكاك الناس الكل تمشي تاكلها، فالسمكة الأرنب السامة الخطيرة ردوا بالكم منها بالطبيعة. شكرا ليك مدام نوزة، تحياتي ليك، شكرا على هذه المعلومات القيمة، إن شاء الله نتلقاو معاك مع سمكة أخرى ومحليها حديثنا على الأسماك وعلى الأجواء هذية، وخاصة معناها كل ما يخرج من البحر في البحر الأبيض المتوسط نحكي عليه إن شاء الله. تحياتي ليك، وإحنا موصين معكم اللقاء إلى غاية الساعة التاسعة نغم، ثم نعود مع زملائنا من قسم الأخبار وقراءة لأبرز الأخبار في الصحف الوطنية.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: من إذاعة المنستير نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي تحدثت في صفحتها 14 اليوم عن أسرار جديدة حول مقتل يوسف بن حاحة كشفتها التحقيقات مع الجاني في قضية السفير. الصحيفة أعدت في عددها الصادر هذا الصباح حوارا مع رئيسة منظمة الشباب العربي ألفة تبان التي أكدت أن علاقات تونس والجزائر ليست ورقة للمزايدات. على صعيد آخر اهتمت الشروق بمسألة المياه المعالجة وقالت إنها ثروة المستقبل بعد تهيئة 20,000 هكتار في 30 و2000. وفي ملف الهبات الصينية نقلت الجريدة خبر إحالة رفيق عبد السلام على دائرة الفساد المالي. أما في الشأن الدولي فقد سلطت الصحيفة الضوء على خفايا العبور إلى إسبانيا وعنونت صدمة المهاجرين في سبتة. إلى يومية المغرب الآن والتي كتبت حول ضغط المالية العمومية وتآكل منظوماتنا وعنونت روندة الدواء. الصباح اليوم اهتمت في صفحتها الثانية بالحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي، والتي أسفرت عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية. تربويا نشرت الصحيفة خبرا مفاده فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 و2000. أما في الصفحة الثالثة للصباح في عددها الصادر اليوم فنقرأ مقالا حول تواصل الجهود لتحسين البنية التحتية وحماية البيئة بين الخطوات الوقائية والإجراءات الاستباقية. ذات الصفحة تجدون فيها موضوعا يهم التعاون التونسي البولوني الذي اتخذ أبعادا جديدة من الجامعات إلى الاستثمار. نمر للصفحة الرابعة الآن أين نتصفح خبرا مفاده أن نوابا وفنانين ونشطاء أطلقوا حملة تشجير بعد الحرائق الأخيرة وإدارة الغابات توضح للصباح. نفس الصفحة نجد فيها حوارا مع مقرر لجنة التشريع العام أكد خلاله أنه يجب تحديد الأولويات بدقة حتى لا تضيع فكرة الثورة التشريعية في ثنايا اللجان البرلمانية. الصفحة الخامسة للصباح تناولت مسألة الإصلاحات التدريجية لتعزيز النجاعة والشفافية والعنوان تونس تمضي نحو تكريس العدالة الجبائية. وفي الصفحة الثامنة نطلع على خبر يخص قضية الهبة الصينية بعنوان إحالة رفيق بوشلكا على دائرة الفساد المالي. ونختم جولتنا في الصباح من صفحتها العاشرة والتي اهتمت بشأن الدولي، ولعل أبرز ما جاء فيها ترامب يتراجع عن الضربة الكبرى، أمريكا تعلق في الفخ الإيراني. نهاية معرض الصحف لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان علموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة. بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.
3: بشكل صلاح من إذاعة المنستير.
4: بحر خير.

0: في صيف 2026 نجحت الثنائيات الحقيقة هالاستضافات على ركع قرطاج أو الحمامات أو غيرها من المهرجانات الصيفية، فتقارب نجم قلو أحنا الود وهالانفتاح على الآخر وعلى الفن به ما فيها بس. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المونستير باش تربحوا معنا 5 تذاكر مهرجان سوسة الدولي لعرض الفنان محمد صبر الوسليتي. 5 تذاكر بطبيعة نجموا تهزوا العائلة متاعكم، فقط تجاوبونا هل العرض هذايا اسمه بابا نويل، بابا عزيزي، وإلا علي بابا، واحد منهم يعني أكيد الإجابة تعرفوها، فقط تمشيوا للشيخ الجوجل. والعرض الموالي هو عرض أوبرا كارمل لسهام بالخوجة، مبرمج اليوم في أي مهرجان، هل هو في مهرجان المنستير الدولي، في مهرجان المهدية، أو في مهرجان الجم. 4 تذاكر للبشيفوز، وطبعا اللي بشيجونا الإجابة الصحيحة كما قلنا بعد شوية اختياركم الفني ما بين الفنان القدير الرحلة صفوة، دبلج وحديدة، وإلا فريد الأطرش يا أبو ضحكة جنان. خلينا نمشيو على عين المكان.
1: على عين المكان
0: زميلنا نبيل بن حسين على عين المكان. نبيل وينك؟ شنو أحوالك؟ كيف الحال والأحوال؟ لباس؟
2: صباح النور نجوى، تحية لكل مستمعي ذات المنسير. نعم، على عين المكان في مدينة المكنين عاصمة الفخار، في حي الخلالات، وما أدراك
0: من
2: الخلالات، يعني رغم عراقة يعني هذا الحي والمعامل والشركات المتواجدة فيه ونسبة كبيرة من أهالي المكنين يخدموا في الخلالات، لكن من يبقى مش واخو حظه كما ينبغي، ربما في تونس في غياب الدعم، لكن دائما في العالم يعني كيف نشوفوا صناعاتنا التقليدية ونشوفوا معناها
0: الطلب على الصناعات التقليدية والحرف هذه مثل الفخار وغيره، معناها الناس الكل رجعت للسنة والعادة، إن كان في الموائد متاعنا، كان في المناسبات وغير المناسبات. زيد نبيل
2: صحيح نجوى، صحيح هو كذلك، يعني موجود في أحد المعامل في حي الخلالات مع السيد فوزي الوردين، أحد العمال يعني من صغره، يعني حوالي 40 سنة في المجال هذا، أكيد يعني مع وجود إذاعة المنستير كالعادة اللي هنا في يعني الإذاعة في الونس في المعمل، يعني الناس الكوليكية على موجات إذاعة المنستير. سي فوزي مرحبا بيك، وفي الفيلم مباشر على موجات إذاعة
3: المنستير، وبارك الله فيك، وصباح خير، صباح
0: النور، صباح النور.
2: سي فوزي لهنا أكيد نحكيه على مدينة المكنين، نقوله عاصمة الفخار، يعني بعض الحاجات اللي تصنعوهم لهنا من سنوات، يعني
3: أولا مرحبا بكم في بلادنا وفي حومتنا في حومة قلالات عاصمة الفخار. بالنسبة للفخار، فخار عن العربي، نستعملوه في ديارنا، نستعملوه في الأجانب في خارج كامل العالم يفضل. بالنسبة كما عن الحلبية، عن البقال، عن الزير العربي، عن المقفول، عن الحواج العربي اللي الناس كل تعرفها، وما شاء الله القطعة، الحلاب، كل ما نستعمل في الفداء سهل، خاصة سهل الماء بارد، طب الماء كصحيين، ماء صحيين، ماء علمين في فتح في فخار يحيى موجود كما القنينات.
2: تستنى مع درجة الحرارة المرتفعة في الصيف هذا؟
3: أكيد. هي طبعا درجة الحرارة هذه تستعمل أنت الفخار أحسن 1000 مرة من الجداء.
2: بفوزي خطوة فما الإقبال عليه، خاصة في المناسبة هذه في الصيف ولا في رمضان ولا لا.
3: موجود إقبال في الصيف الفخار العربي مستعمل برشا،
2: أكثر حاجة
3: في رمضان وفي الصيف. رمضان الناس كل حتى اللي عنده معون كل عام مزيد في عاداتنا احنا وتقاليدنا في مدينة مكنين نعودوا نشوف فخار ونكون ولو حتى عنا نزيدوه، وكإقبال حتى في كامل الجمهورية الناس اللي تقدم من مكنين، العائلات من السير، من سوسة، من تونس، من صفاقس، من جنوب، وخاصة من جنوب يحبها مدينة مكنين، فخار مدينة مكنين.
2: بس سي فوزي يعني فما تدور، ما قعدناش يعني في نفس المستوى، فما تطور، تصنعوا الفخار وفي نفس الوقت مش بعيدة معناها تزينوه
3: عندنا تطور، تطورنا في خدمتنا هذه وتطورنا في صناعتنا هذه، ولات فخار سوري عندنا كيما الفوت، عندنا كيما الفيني، عندنا كيما الحمامة، عندنا كيما البياض، عندنا كيما برشا أنواع ما نجمش نسمي لك خاطر آلاف مؤلفة، وطورناها ونزهناها ونزيناها بما فيها حتى نابل نابل والقبال نتاعها معروفة من مدينة نابل اللي هي حظ مكنين قليل ياسر قليل ياسر. علاش هي ظلمت مدينة مكنين؟ 70% من تمويل نابل من فخار هي من مدينة مكنين.
2: يعني الإقبال على الأنواع هذه
0: التمويل على مستوى شنو معناها؟ المواد الأولية على مواد أنه ياخذوا من عندكم أنتوما
3: مواد مصنعة
0: المصنعة. نعم
3: مواد مصنعة المواد الأولية نجيبها من نابل كسوري
0: وانتم تصنعوا وانتم تصنعوا وهما يعاودوا ياخذوا المصنع معناها هكا ولا؟
3: اكيد اكيد. بالنسبه للفخار العربي عندنا التمويل احنا الذاتي من الطل من الرمل من كل شيء ممكن التمويل
2: هذا العربي في السوري اللي تسميتهم بكري.
3: المواد الاوليه الماتيار هي الطل من نابل اما لكن كخدمه 70% من خدمه نابل تمويلها كل كان جاي من مكني
0: جاي
3: ولا
0: فيهم
2: اليوم. نعم تفوزي تو انت حكيت على العربي والسوري الاقبال مثلا من الطليان من الفرنسيس على اكثر حاجه على شنو
3: الحاجه جميع العالم من فرنسا ايطاليا كندا لزو اقبال كبير كبير بالنسبه لايطاليا فرنسا المانيا ايطاليا كندا غدا وفما فما شكون اللي خرج بلجيكا من غادي كي هما من أكمل من ليبيا من الجزائر شقائنا هذوما من مصر يجيو ياخذوا معنا ويصدروا لهم ويحبوا فخار المكنين وتعرفت مكنين بالفخار نتاعها لكن ما خذتش حظها كمستوى وطني من دفرة ما فماش إعانة من الدولة ما فماش إعانة حتى حتى حتى حتى 5% من الدولة يعني صار
0: يعني الدعم الدعم الدعم. المشكلة أنه هذا هو معناه برشا حرفيين الإشكالية متاحهم هو الدعم. فأنا أرى أنه حتى كما قلت أنت حمة القلالات ولات معروفة على مستوى وطني وحتى دولي زيدة وحتى معناها تحكيت في العديد من الوثائقيات اللي تحكيت على المكنين ومدينة مكنين اللي عندها مازالت إلى حد الآن محافظة على عاداتها وتقاليدها ولباسها وفخارها والميزة متاحها معناها والخصوصية. فهذا يفرحنا برشا سي فوزي وأكيد أنتم زادة كيف كيف تروجوا لبرا إلى جانب المشاركة في عديد المحافل الدولية والمعارض الدولية. ففخار يعني مكنين أصبح عنده علامة مميزة على المستوى الدولي كما كنت تحكي.
3: أكيد مكنين عنده علامة مميزة في الفخار
2: هو في المكنين نجوى فما معرض يعني فما سنوية تقريبا في وسط مدينة المكنين. فوزي تقريبا زادة عندكم مشاركات في معارض في سوسة
3: عندنا مشاركات في سوسة في الكرم عندنا في برشا تدرية عندنا في إيطاليا عندنا في فرنسا هذه من كل معارض. وبالنسبة بربي أني نحب نبلغ صوتي فرصة إذاعة مستير وإذاعة مستير كفاءة إذاعة مستير معروفة وطنيا وعالميا بالبلغ صوتها ربي يقول تلفتوا شوية المكنين تلفتونا للصناعة التقليدية تلفتونا للحرفيين حرفيين ضعفوا حرفيين ضعفوا مدين حرفيين ضعفوا حتى من نفسانيين ربي راه يضرب وما في مجدام
0: وسي فوزي ورغم ذلك ما استغنيوش على الحرفة متاحهم ومازالوا شادين فيها صحيح معناها قاعدين تعلموا في أجيال الأجيال توجديدة معناها وال قاعدين تعديوا في الصنعة هذه وفي الحرفة هذه الأجيال الجديدة معناها أجيال الانترنت والذكاء الاصطناعي وغيرها معناها
3: ما شاء الله فما شباب إقبال في شباب إقبال في خدمة إقبال في تعليم تاع ما اندثرتش احنا كأولاد القلالات وفخار ما حبيناهاش ندثروا يعني هكي قطعة من بدننا لحمة من الحملة يعني ما تنشمش انت تلوح صغيرة في البحر احنا من لوجوش صنعتنا من لوحوهاش اكي قوتنا اكي صنعتنا واكي ذاتنا واكي شهرتنا واكي الرمز متاعنا.
0: نعم المهم استحفظنا على كل حلبية محليها وكل شربة معنيها فك الحلبية قديش
3: مرحبا فيكم وشرفوا فيكم ومرحبا كل من يحب مكنين وكل من يحب الخلالات ونتشرفوا رانا نعطيو بالفلوس بلا فلوس احنا مضيفين احنا ناس كرماء نتشرفوا
0: ليه عاد هيك تولي تونس الكل تو تمشي للقلالات
3: مرحبا يا عيش خلي تونس وخلي تتشهر مكنين
0: سيدي اعملوا يوم مفتوح سيدي تعرفش كيفاش اعملوا يوم مفتوح راهو اللي باش يجينا ويزورنا راهو معناها بلاش بعض المنتوجات باش تكون معناها هكا بسوم رمزي او ما تسالش ثاني اي واحد تشري كعبه ثانيه بلاش شكرا ليك زميلي لطفي المكي شكرا ليك يعطيك الصحه شكرا سي فوزي يعيشك شكرا ليك سي فوزي تحياتي ليك وربي الله المستعان وان شاء الله يا ربي صوتك يوصل للمسؤولين واللي يسمعوا فينا الناس الكل نبيل بن حسين تحياتي ليك نتلقوا معك ان شاء الله في نقاط اخرى هكا منا والينا قال الراجل معناها مرحبا بكم الناس الكل شكرا ليك نبيل احنا وصلنا الى نهايه لقائنا فقط باش نقول شكون الرابح معنا والفائز سي محمد علي سعيد اللي هو جاوب الاجابه الصحيحه عرض مسرحي مبرمج اليوم في مهرجان سوسه الدولي لمحمد صابر الوسلاتي بعنوان بابا نويل هذه هي الاجابه الصحيحه سي محمد علي عندك 5 تذاكر مهدات من مهرجان سوسه الدولي باش تحضر العرض هذا كذلك سي منصف البحوري نقول له ألف مبروك 4 تذاكر لدخول مهرجان المنستير الدولي طبعا 3 تذاكر لعرض أوبرا كارمن لسهام بالخوجة اللي باش تلقاوه الليلة في مهرجان المنستير الدولي نغم الختام اخترنا وانتو ما اخترتوا بطبيعة فريد الأطرش يا ابو ضحكة جنان شكرا على حسن المتابعة والاستماع شكرا لكم جميعا إلى اللقاء جنين الداري ويني ها جنين الداري مازال مش هوني يلا نمشي مع الأغنية

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تواصل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات لليوم الثاني على التوالي جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل سيد أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة. وتواجه عمليات الإطفاء صعوبات ميدانية بالغة نتيجة تضاريس الجبل الوعرة إلى جانب الهبوب القوي للرياح مما ساهم في اتساع رقعة النيران بسرعة. تسلم المستشفى الجامعي سهلول أمس التجهيزات الطبية المخصصة لقاعة العمليات الهجينة الموجهة لجراحة القلب والشرايين وطب القلب والمطابقة لأحدث المواصفات والمعايير الدولية بكلفة جملية تقدر ب 5.3 مليون دينار وتشمل أشغال التهيئة والتجهيزات الطبية والبيوطبية. هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المستشفيات العمومية إذ يوفر فضاء علاجيا متكاملا يجمع بين اختصاص جراحة القلب والصدر واختصاص أمراض القلب بما يتيح إجراء التدخلات العلاجية لفائدة المرضى الذين تستوجب حالتهم تدخلات متزامنة من كلا الاختصاصين. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها. جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال اجتماعه أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك لمعالجة كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع والتي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار والتي كانت لها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. انتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج باراسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقات الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 من ديسمبر المنقضي وفق ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للطاقة طارق بركاتي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ.
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر. نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أوفياءنا في موعد متجدد مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي نؤمن من خلاله أن القراءة ليست ترفا ثقافيا بل هي أسلوب حياة، وأن الأمم التي تقرأ هي الأمم التي تعرف كيف تحمي ذاكرتها وتصنع حاضرها وترسم مستقبلها. إذن في زمن تتسارع فيه الأخبار وتختزل فيه الشاشات المعرفة في ثواني معدودة، يبقى الكتاب رقما صعبا ويبقى رفيقا وفيا، يمنحنا متعة الاكتشاف ويعلمنا حسن السؤال قبل البحث عن الجواب. اليوم نحن في رحاب المكتبة العمومية ببوفيشة، سنفتح صفحات جديدة مع رجال ونساء آمنوا بأن المطالعة مشروع حياة، فكانوا سفراء للكتاب ومشرفين على مبادرات ثقافية وصناع أمل في نفوس الأطفال والشباب، وسنلتقي بعدد من المتوجين والمتميزين في البطولة الوطنية للمطالعة لنكتشف كيف يصنع الكتاب الأبطال. مجموعة من الأركان كالعادة ستكونون على موعد معها، والبداية مع نبض المكتبة حيث نلتقي أمينة المكتبة السيدة راضية بن نوى. مرحبا بيك وأهلا وسهلا،
1: نورتنا. مرحبا بكم أنتم في رحاب المكتبة العمومية بوفيشة.

0: نبض المكتبة.
1: بداية حديثين عن المكتبة العمومية ببوفعيشة، ماذا تمثل اليوم بالنسبة لأهالي الجهة، وكيف تصفين الإقبال على المطالعة خاصة في الفترة الأخيرة منذ انطلاق البطولة الوطنية للمطالعة؟
2: في بداية الأمر نشكركم على تسليط الضوء على الكتاب وأهمية الكتاب في حياة الإنسان. المكتبة العمومية ببوفيشة هي مكتبة شباب وكهول، بها ركن للأطفال، ولكن برغم اللي صغر الحجم متاعها، لكن هي مكتبة تقوم بواجبها ودورها في منطقة بوفيشة، فهي ليست مجرد فضاء معناها للمطالعة أو لإعارة الكتاب، بل هي معناها فضاء مفتوح للتعلم للإبداع، وهذا نلمسوه في الأنشطة متاعنا والنوادي والعدد المتزايد سنة بعد سنة في عدد المشاركين في البطولة الوطنية للمطالعة، كذلك عدد اللي فيناليست معناها اللي وصلوا للنهائي في البطولة الوطنية للمطالعة. إذن كما سبق وقلنا أن المطالعة ليست مجرد قراءة للكتاب، هي وسيلة باش نكتشف العالم متاعنا، نوسع المعارف متاعنا وننميو الخيال، وهذايا ما يبداش من الشاب أو من المفروض معناها اللي نعملوا عليه أن نحن ننطلقوا من الطفل.
1: شنية نوعية الأنشطة اللي تقدموها للطفل باش تحفزوا باش تخليوه يقبل على المطالعة، باش كما انت قلت المكتبة ما تكونش مجرد فضاء لإعارة كتاب أو للمطالعة فقط؟
2: بيه. احنا الطفل في منطقة بوفيشة نوفر له النوادي على غرار نادي الإبداع الأدبي اللي كان في وقت قريب معناها ماضي قريب كان يشرف عليها الكاتب التونسي مصطفى المداني، ثم ولينا نعتمد على معناها المثقفين من منطقة بوفيشة هم اللي يديروا النادي هذايا على غرار الأنسة هيفا مهذب والسيدة رجاء الفارسي، كذلك كان عندنا نادي اللغة الفرنسية، عن نادي الخط العربي تحت إشراف مختصين زادة سي زهير، عن نادي قلنا الترغيب في المطالعة، إلى ذلك عن الورشات معناها ورشة المسرحة القصة ورشة الخرافة، هذوما عادة نشرف عليهم أنا أمينة المكتبة العمومية. الخروج من القصة، مش مجرد نقرأ القصة، نخليه الصغير يتفاعل معها القصة هذه، يمسرحها، ينجم يخدم عليها براعة يدوية، معناها ننطلق من الكتاب ثم نقوم بالورشات ونرجع للكتاب، هكي الطفل ما يحسش بالملل، ما يحسش أن المطالعة هي واجب، أو معناها
1: نعم.
2: يولي هو يطالب باش يعني حسن تقديم الكتاب للطفل هو اللي يضمن أنك تلقى طفل قارئ.
1: نعم.
2: كنقولوا طفل راهو نخدموا على الناس أو على الشباب.
1: فما قصص نجاح لأطفال أو شباب كانت بدايتهم من المكتبة العمومية بوفيشة؟
2: أي فما بالحق، على خطر أنا كي نشوف مثلا أول دورة عملنا فيها نادي الإبداع الأدبي اكتشفنا معناها صغيرات ما شاء الله عليهم، وكانت لهم هم على غرار نعرفش نعطيك الأسامي، على غرار قطر النداء المسعودي ونورشين سعد، هذوما زوز أول بداياتهم كانت معانا في نادي الإبداع الأدبي. الحاجة اللي تفرح اللي هما معناها مشاركاتهم في البطولة الوطنية للمطالعة ما اقتصروش حتى على العدد المطلوب منهم معناها في القصص، بالعكس تجاوزوا العدد اللي المطلوب معناها للمشاركة، وصلوا للنهائي، حتى يشاركوا في مثلا مسابقات جهوية إلا ويفوزوا بالجائزة، على غرار مسابقة سجال المطالعة اللي نظمتها المكتبة الجهوية بسوسة، كان للمكتبة العمومية ببوفيشة الشرف أنها حصلت على الجائزة الأولى والجائزة الثانية من وليداتنا نحن متاع نادي الإبداع الأدبي.
1: نعم. وكيف تقارن يعني بين قارئ الأمس وقارئ اليوم، رواد المكتبة العمومية قبل رواد المكتبة العمومية توا، تحس فما إقبال ولا فما تراجع في مرافقة الكتاب؟
2: هو سؤال معناها فيه برشا بطريقة نجم نجاوبك معناها بطريقتين، معناها المعمول به يقول لك لا ما فماش إقبال، ما عادش تراجعت نسبة الإقبال. أنا ما نعرفش نقول في مكتبتي بحكم قربي للرواد، وبحكم أنا بالعكس الرأي اللي الطفل تويكا قاعد يقبل على الكتاب راهو ماهوش بصفة معناها فجئية ولا اعتباطية، هذا كله نتاج المسابقات والتظاهرات واللي يشارك فيها. طنك هو ولد عنده ثقة في مكتبته، طنك هو يجي يحضر ويجي ويشارك ويحب يشارك معك. نعطيك مثال بسيط، مثلا احنا توا مازلنا كي كملنا اختتمنا مسيف الكتاب في منطقة هنا في مكتبتنا، كل عام نلاحظ ان العدد يتزايد، كل عام نلاحظ ان حتى الاولياء ولات تسال مادام وقتاش عندكم التظاهره الفلانيه، مادام فماش انشطه في الصيف للمكتبات للاطفال، معناها ما عادش تقتصر على ايامات القرايه معناها
1: بالعكس التفرغ في العطله نتاع الصيف العطله الكبيره اكثر.
2: اي هذا ما يمنعش اللي هما في وقت الدراسي صحيح عندهم برشا ضغط، أما وين يلقاو الفرصة باش يجيوا للمكتبة ويقراوا يجيوا راهما.
1: نعم وفماشي صعوبات، شنية الصعوبات اللي تنجم تواجه المكتبات العمومية اليوم؟
2: أكبر صعوبة كأمينة مكتبة هي الزمن المدرسي. صراحة الزمن المدرسي ماخذ وقت كلام للكل، الصغيرات الكل، معناها أنت كي تحب تبرمج معاهم مثلا جمعة عشية يقول لك مدام رانا نقرأ، السبت عشية يقول لك مدام رانا عنا
1: إيتيود،
2: أحد الصباح تلقاهم عادة في نشاط رياضي وإلا التزامات أخرى وإلا إيتيود زادة. معناها يمكن الوقت الوحيد نلقاه لحد الصباح هذا أكثر وقت نجم نخدم عليه نحن.
1: نعم وشنو النداء اللي تنجم توجهه من خلال برنامج اقرأ لتعيش أكثر لعائلات ما زالت بعد ما هيش معناها من رواد المكتبة وما عودتش صغارة وما دخلتش لعائلتها عادة قراءة الكتاب وارتياد المكتبة العمومية؟
2: صحيح فما عائلات ما زالت ما نقولش ما تمنش بالكتاب، أما ما تدرك قيمة الكتاب في حياة الطفل والصفة عامة والمجتمع. أنا من خلال البرنامج هذايا ندعو العائلات والأولياء إنهم يكونوا شريك فاعل في المكتبة، المدرسة، المكتبة والعائلة، هذوما ثلاثة معناها محاور أساسية لغرض ثقافة الكتاب لدى الطفل.
1: نعم
2: معناها دور العائلة مهم جدا، يمكن حتى انت ماهوش بصفة اعتباطية انه ولت عنا جائزة نتاع العائلة اللي تشارك في البطولة الوطنية للمطالعة، هذا كله تحفيز على خاطر نمنوا بقيمة ودور العائلة في النهوض بالمطالعة وبالترغيب في المطالعة، خاطر ما يكفيش نحن كأمناء مكتبات ولا كمكتبة بصفة عامة أن نوفروا القصة وأنه نحاول نرغبوهم، راهو وإلا المدرسة حتى كي تعمل حصص للمطالعة راهي العائلة عندها دور مهم ومهم جدا في الترغيب في المطالعة.
1: نعم شكرا جزيلا لك، إن شاء الله بالتوفيق، وطبعا تبقى المكتبة فضاء يحتضن الجميع، لكن نجاحها لا يكتمل إلا بأشخاص يؤمنون بأن القراءة قادرة على تغيير الإنسان، ومن هذا الإيمان تولد المبادرات الجميلة. شكرا جزيلا.

0: بادرات تقرأ.
1: نرحب إذن بمدام رجاء الفارسي، هي أستاذة لغة فرنسية وهي كاتبة أيضا، وقد جمعت بين رسالة التربية وشغف الكتابة وشغف القراءة لتؤكد أن المربي الذي يقرأ هو الأقدر على أن يصنع جيلا يقرأ. مرحبا بك أستاذة رجاء، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، شكرا على التقديم. طبعا أنا الأستاذة رجاء الفارسي، أستاذة لغة فرنسية شغوفة بالمطالعة، والكتاب كان رفيقي منذ الصغر. يعني أنا أصيلة القيروان، وقيرواننا حارة جدا، فكنا خلال الصيف متنفسنا الوحيد هو الكتاب، وكنا نتبادل الكتب بين الجيران.
1: الحمد لله على نعمة الحر إذن.
2: يعني لم يكن هناك يعني وسائل ترفيه، لذلك كان الكتاب هو ملاذنا صراحة، والحمد لله كان أحسن ملاذ، فهو الذي مكنني من معارف كثيرة ومتنوعة، اجتماعية معرفية دينية إلى آخره.
1: نعم.
2: طبعا هو وسيلة ترفيه زادة اللي تخلينا نبعد شوية من الستريس والروتين اليومي.
1: نعم.
2: نبحر في عوالم أخرى، فقط هذا.
1: نتصور
2: هو
1: نتصور الكتاب ساعدك في مسيرتك الدراسية، ويعني كما ذكرت أنت رفقك منذ الصغر، أكيد رفقتك القراءة قبل الكتابة.
2: نعم فعلا، يعني أنا صراحة حتى توك نشوف التلاميذ ديما ننصحهم بعدم السهر، لأني أنا ما لقيتش صعوبة في دراستي نهائيا. يعني كنت نذكر روحي نرقد العشرة متاع الليل، حتى في سنوات الباك والفاكولتي اتسيتيرا ديما كان عندي معناها مخزون، أني أنا أي موضوع تقريبا نقدر نحكي فيه، معناها خاطر عندي باجاج كما نقول بطبيعة. والقراءة هذه أنا إلى حد الآن يعني من رواد المكتبة، واليوم برك رجعت كتاب المدام راضية، فكل مرة أقتني يعني أستلف الكتاب أقرأه وأخذ غيره إلى آخره. طبعا هذا الكل، الإبحار في الكتب والخيال الشاسع، هو جعلني أكتب. يوما ما كنت أكتب وأعبر عن ما
1: في أي سنة بديت الكتابة؟
2: والله أنا بديتها متأخر نوعا ما، يعني بتدخ في سن 40 39 هكاك. يعني
1: خليت المطالعات هذيك تتخمر كما نقولوا، لتنضج أكثر ولتتعمق أكثر.
2: بالضبط. وحتى كي كتبت راهو ما كانش في نيتي يعني النشر بتاتا، يعني كنت أكتب لنفسي يعني كل ما أحس به وكل ما يراودني أخطه، ويوما ما زوجي هو الذي شجعني على النشر.
1: باللغة الفرنسية؟
2: أي طبعا، اللي هو ميداني بصراحة. يعني أحس أن الشخص حين يكتب أول حاجة لازم يكون عنده هو اللغة، يكون متمكن.
1: من المطالعات من البداية كانت بالفرنسية ولا؟
2: لا متعددة، حتى إلى الآن نقرب العربية زادة، يعني فرنسية وعربية. فكانت البداية بديوان شعر صغير أبيل à la vie، un petit recueil poétique. من بعد عملت مجموعة قصصية une décennie à l'étranger، عشرية في الخارج، حكيت فيها على يعني هي مجموعة أقصصات متنوعة، حكيت فيها على تجربة الإنسان اللي عيش، خطأ أنا جربت الغربة عشتها يعني. فحبيت نحط سلبيات والإيجابيات، معنى ديما نقول راهو ليترونجي سي با لو باغادي، معناها كما يعتقدوا الشبابنا اللي يرمي روحه في البحار. فيه سلبيات وإيجابيات، كأي معناها كل بلد فيه سلبيات وإيجابيات. وأخيرا كانت
1: كل اختيار عنده ثمن أكيد.
2: أكيد. وأخيرا كانت لاماتوريتي الحقيقة مع لوغومون وردة، اللي هي بصراحة خذت صدى كبير، واللي أقراها يقول لي تجي فيلم معناها. وحكيت فيها على الكتاب، الكتاب فيها حاضر، المكتبة العمومية حاضرة، البطولة الوطنية للمطالعة حاضرة، وأنه البطل اللي فيها سيف يعني كان مسجون، وكان الملاذ متاعه هو الكتاب ومشاركته في البطولة الوطنية، وخليته يبعد عن الفكر المتطرف والإرهابي اللي موجود في السجن. يعني المطالعة كانت وسيلة نجاة يعني بالنسبة إلي.
1: نعم. حسب رأيك المدرسة اليوم، المؤسسة التربوية قادرة على صناعة القارئ؟ خاطر كما تحكي أنت قبل، احنا كان ملاذنا الوحيد هو المكتبة العمومية والكتاب، اليوم اختلف الأمر بالنسبة لأبنائنا.
2: صحيح، هو للأسف يعني غزو الأجهزة الإلكترونية هي غزتهم وغزتنا إحنا، ولكن إحنا بوعي نتعامل معها.
1: نعم.
2: لأننا إحنا الجيل المخضرم، عشنا وجود عصر التكنولوجيا، وعشنا معناه مع الكتاب الورقي لسنوات عديدة. أنا اللي لاحظته يعني أني كي نخدم نادي، أنا عملت نادي في المكتبة وعملت نادي في المعهد، بصراحة الإقبال معناها من تلامذة رهيب. أنا حسيت تعطش كبير خاصة في الجهات هذه المنسية، أنا بوفيش أنا أعتبرها يعني علاش، خطر هي متاع دي باساجي، معناها الأساتذة أغلبهم ينافيو من سوسة ومن نابل، دونك يجي الأستاذ يعطي درس ويخرج يجري، فماشك الاستقرار اللي الأستاذ يقعد مع تلامذته يقرب منهم ينجم يعمل أنشطة إلى آخره. معناها فما إقبال، والله فما إقبال، ويحبوا معناها كل عشية جمعة نلقاهم قبلي قدام الليسي يستناو فيا معناها، ولكن هما في حاجة إلى تأطير. يعني ما فماش شكون يجلبهم، ما فماش شكون يأطرهم.
1: شنو اللي ينقص حسب رأيك باش تولي القراءة عادة يومية عن التلميذ اليوم؟
2: التحفيز، والله التحفيز وتوعيتهم، لأنهم هما الأجهزة الإلكترونية خليتهم يبعدوا برشا ومش عارفين قيمة الكتاب. يعني أنا أقول لهم حتى في جائحة الكورونا، حتى في الأيامات الفارتة كي قص علينا الضوء، يعني هاكم فماش تليفون، الكتاب موجود في أي مكان، يعني حتى في المساء تولي شوية نسمات، معناها تنجم تقعد حتى قدام الباب ولا في الفيراندا ولا في السطح وتهز كتابك معاك يخرجك شوية حتى لمدة، نقولهم أبدأوا بربع ساعة وبعد نصف ساعة، ويعني بالتدرج. والأولياء بصراحة لازمهم يعاونونا يعني في هذا،
1: يكونوا واعين بالأهمية ودور الكتاب في حياة أولادهم. أنت بديت المطالعة قلت لي على بكري من اللي أنت صغيرة، شكون أكثر الكتاب اللي أثروا فيك، ولا شنو هو الكتاب اللي أثر فيك، شنية الجملة ولا القصة ولا الشخصية اللي مثلت منعرج حاسم في مسيرتك الحياتية؟
2: والله هو شوف، احنا قرينا لنجيب محفوظ، قرينا لطه حسين، وطبعا كان كتاب الايام هو هذاك الكتاب الرمز بالنسبه لنا. احنا عشنا ظروف قاسيه، معنا مناخيا واجتماعيا وماديا، يعني كنا ناس بسطاء جدا، وكي تشوف انت معناها انه يخرج كاتب من رحم المعاناه هذيك ما اكثرش من العينين معناها، والعماء، مشكله العماء، يعني عفانا وعفاكم الله. دونك ورغم ذلك معناها خرج وكتب وتشهر وتعرف، فكانت حافز الحقيقه. وهو الادب ياتي من رحم المعاناه يعني.
1: نعم. ربما هذا الكتاب اللي تنصح به الشباب انهم يطلعوا عليه
2: أكيد.
1: ولا عندك عناوين اخرى؟
2: والله طبعا هذوك اللي احنا تربينا عليهم، قلت طه حسين ونجيب محفوظ. والله وعنا توا انا نقرا للجدد الحقيقه اللي مودرن، عنا منيره الدرعاوي،
1: معناها
2: صراحه اسلوبها رائع جدا.
1: نعم.
2: يعني قريت لها، قريت محمد الباردي، الملاح والسفينه، ونقرا يعني ديرنييرمون خذيت نتاع ياسمينة خضرة لا ديرنيير نوي دو رايس، اللي يتخيل فيها حياة القذافي وكيفاش معناها منذ طفولته، هو طبعا خيال معناها كيفاش عاش وكيفاش وصل للحكم وكيفاش كانت علاقته بالنساء وكيفاش يعني خرج من الحكم. يعني طريفة انه تاخذ شخصية من الواقع وتبني عليها حكاية
1: خيالية.
2: أي ولا.
1: نعم. المشاركة في التظاهرة الثقافية بصفة عامة وخاصة في البطولة الوطنية للمطالعة، شنو تمثلك؟
2: والله أنا شاركت راني في الدورة الأولى كمشاركة، وصلت للفينال معناها، وصلت للدور النهائي، وقلت لك ديجا البطولة الوطنية موجودة في كتابي معناها بتفاصيلها، خاطر أنا عشتها يعني حدث هام جدا، وأول مرة في تونس بصراحة، أول مرة في العالم العربي تصير يعني الحاجة هذية. كنت متحمسة برشا، قريت وخدمت ما صارتش. عمناول شاركت فيها كعضوة في اللجنة، معناها زاد إحساس آخر أنك أنت باش تقيم معناها عمل وقراءات متاع التلاميذ وكبار في السن إلى آخره، فلازم تكون مسؤولة، وعشنا جو محليه إحنا المربين والكتاب في الإصلاح رائعة بصراحة. يعني أنه تكون رادس، هي رادس معروفة أنها يعني مكان للبطولات الوطنية
1: للكورة
2: وللرياضة، دونك تولي بطولة وطنية للمطالعة وللكتاب معناها حاجة كبيرة ياسر بالنسبة لي، وتفرحني، وإن شاء الله تتواصل معناها، ما إن شاء الله تتواصل
1: إن شاء الله. شنو تحب تضيف؟
2: والله الإضافة الأخيرة أني ندعو معناها الناس للعودة إلى الكتاب، راهو بالحق ما تندموش. يعني أنا ساعات والله حتى بنت خويا معناها نقولها مش نشري كورنو جلاس وقرأ لي صفحتين بعد نقاها هي وحدها تكمل القصة. دونك إحنا التحفيز مهم جدا من الأولياء والانتغاج بصفة عامة، يعني سواء في المدرسة سواء في العائلة، هذاك اللي يخلي الصغير معناها يكون عادة القراءة شوي بشوي.
1: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله بالتوفيق.
2: شكرا.
1: يعيشك.

0: شذرات تقرأ.
1: نواصل حوارنا ونلتقي العائلة القارئة، والبداية تكون مع الأم مدام هدى زغاب. مرحبا بيك ومنورة. عرفنا عليك، شنو تعمل في الدنيا مدام هدى؟
2: أستاذة رياضيات. بالنسبة لي معناها نشجع صغاري على المطالعة وعلى الكتاب.
1: العادة هذه رفقتك منذ البداية، من اللي انت صغيرة قبل ما تتزوج؟
2: كنت
1: اكتشفت في روحك مع صغارك ربما عندك هدف معين، تحب ولادك يطالعوا تقول علاش لا؟
2: كنت نطالع لكن مش بكثرة، حاولت نغرس المطالعة في صغاري خاصة في بنيتي. منذ الصغر كنت تجمعني بهم لحظات قبل النوم، كنت نقرأ لهم قراءات قصيرة. بعد تطورت وليت نقرأ قصة وتطورت أكثر، أصبح الكتاب معناها كان ياخذ قصة والكل، يفتح بينا يعني نطرحوا حتى قضايا اجتماعية أخلاقية،
1: يعني
2: أي جمعنا نقاش قبل النوم مرات عديدة.
1: قديش يعني العادة هذه قديش تاخذ منكم وقت يوميا؟
2: نصف ساعة قبل النوم. نصف ساعة قبل النوم نقرأ مرات
1: يوميا، مش شوية.
2: كان حرصي خاصة في الصغر متاعهم. في الصغر كنت قبل ما يرقدوا نقول لهم هاي نقرأ قصة.
1: تعلم في الصغر كالنقش على الحجر، هكا
2: أكيد
1: يقول.
2: أكيد
1: نعم.
2: أي أكيد
1: اخترت الوقت المناسب.
2: أي وبعد ثمنت الفكرة، فكرة الكتاب إني نشاركهم في البطولة الوطنية المطالعة، وكانت عندهم مشاركات.
1: قبل ما نحكيه على المشاركات أعطيني نوعية الكتب اللي طلعها، نوعية المطالعة. فما بما أنك أستاذة رياضيات تميل مثلا للاختصاصات العلمية أكثر هكا ولا؟
2: لا، ما كانش ميولي علمي.
1: نعم.
2: كنت أختار كتب متعددة القضايا، أخلاقية، علمية، تاريخية، بيئية، اجتماعية.
1: عندك هدف اللي تحب معناها تغرس في أطفالك مواقف معينة، مبادئ معينة؟
2: حبوا نتحديوا العصر اللي هو ولا فيه برشة مغريات، الانترنت، الهواتف المحمولة، إنه صغير يقعد ساهر على البورتابل معناها ولاد في المحمول ليلة كاملة هوكا يقرأ فكرة أو يطرح قضية يرقد معاها. بالنسبة لي راها أفضل إنه قبل النوم.
1: نعم.
2: هيك العادة تقريبا مرات عديدة معناها.
1: تختار لهم المطالعات حسب الأعمار ولا قاعدة كل مرة طلع شوية في البارع؟
2: نطلع. لا نطلع نطلع. حتى مثلا بنتي صغيرة استفادت أكثر بما أنه كانت القراءات قصص صغيرة، وبعد نمشي ونكبر في القصص والكل. مرات نقرأ أجزاء، نقسم القصة على أيام متعددة، أجزاء أجزاء، كل مرة بالأجزاء قصة طويلة.
1: طيب اختيار الكتب بالنسبة لهم هما من قبلك ولا تخلي لهم الاختيارات حرة؟
2: أغلبية من قبلي، نختار حتى الآن مازلت نختار.
1: ودور البو في هذا؟
2: مساند الفكرة.
1: يمارس معاهم في الأباء. العادة الجميلة هذه ولا
2: كيف؟
1: يمارس معاهم المطالعة؟
2: للأسف لا، مشجع يشجع. يفرح كراهم يقرأوا في كتاب،
1: يعطيك الصحة معناها بمجهود فردي نجحت في أنك تخلي الكتاب جزء من الحياة اليومية لأولادك.
2: تقريبا تقريبا أي.
1: نعم.
2: هذاك اللي سعيد أني نغرسه فيهم وإن شاء الله ربي يوفقهم. هذاك شنقو
1: والبطولة الوطنية للمطالعة، شنية الإضافة اللي تحسها حصلت لك يعني حصلت ليك وللبنات؟
2: النقطة الأولانية واللي يطالعوا أكثر عدد من الكتب، أضافت لهم في شخصيتهم وبناء شخصيتهم وأفادتهم حتى في نقاشهم. مثلا بنتي شاركت في سجل المطالعة تفاجئنا وقت اللي عملت لحظات نقاش كانت ناجعة ونجحت فيها معناها
1: قادرة
2: قادرة
1: عندها مهارات التكلم والتعبير
2: وفاجئتني اللجنة وقت اللي شكرتني عليها قالت لي معناها عندها تلقائية أنا بيدي ما اكتشفتهاش كان في اللحظة تذيكة معناها وقت اللي أنت بالصدق تكتشف اللي الثمرة تغرست في الصغير.
1: شنو تنجم تقول للأمة هيت اللي ما زالوا ما بداوش
2: يسيروا على نفس المنوال يحاولوا من الأول تبدأ صعيبة شوي تاخو حتى الدرج درجين مع صغيرها في بداية ومن بعد تدريجيا هو يولي الصغير يطلب منك ماما إذا أقرأ لي قصة هيا نقرأ قصة هذا شنو لكل أم.
1: نعم إن شاء الله ربي يبارك لك فيهم وربي يعينك وبالتوفيق إن شاء الله.
2: شكرا.
1: وأنا هي البنت الكبرى
2: قطر النداء.
1: قطر النداء محليه اسمك يا قطر النداء. عسلامة. عرفنا عليك قطر النداء شكون سميك سا؟
3: بابا.
1: هاي بي تعرفش معناه قطر النداء؟
3: قطرات النداء اللي تجي في الصباح على الأوراق.
1: محليها معناه تضفي جمال على على الورد ولا على الوريقات في الحديقة. في أي مستوى تدرسين؟
3: أنا نجحت في التاسعة وتعديت إن شاء الله البريمير أني.
1: أي معناها نموذجي؟
3: لا لا عادي. نجحت نعم. ما وصلتش
1: للمعادلة. معليش راهو مش نهاية العالم خاطر هيك ترى النجاحات لا تقتصر فقط على النموذجي هناك أوائل ومن المعاهد العمومية العادية. أحكي لي على رحلتك مع المطالعة. أمك يعطيها صحة بديت معاكم منذ صغر نوعية الكتب اللي أنت طالعها واللي تحبت تطلع عليها وعطيني كيفاش فادتك المطالعة بالضبط في الدراسة متاعك.
3: المطالعة ما كانت جزء يومي وأضافت جزء كبير وغيرت مثلا نظراتنا من خلال قصص حاجة ومن خلال الشخصيات اللي قريناهم في القصص عرفنا وفي عوض ما نغلطوا الأخطاء هذيك تعلمنا منها قبل ما تصير لنا احنا. المطالعة غيرت برشا حاجات هي جزء من يوم تاعنا وخلتنا
1: حتى توسع أفاق التفكير
3: وتغير النظرة من خلال الوضع. القصص معناتها والروايات اللي نقراوهم ما تخسرش على ممنوع معين اللي يعجبنا واللي يثير الشوق
1: فما مكتبة في الدار ولا تكتفيو باستعارة الكتب من المكتبة العمومية؟
3: قصة ولا حاجة نشراها ما هيش حاجة كبيرة وكل ما عناش منه نجو نسلفه وناخذه من المكتبة ونقراهم ونرجعوهم بعد.
1: تذكرش أول كتاب انت قريته وبديت به؟
3: أكثر كتاب نتذكره كتاب الفرنسي إنو بتيت فادات كنت ما كان جزء يومي مني وما نفرقوش ما كثرت اني قريته في الفترة هذيك حفظته فكان اول قصة لي بالفرنسي وفرحت بيها على الاخر فكانت فترة مزهرة في اللحظة هذيك.
1: والمطالعة قطر النداء ديما ماذا بينا تكون مطالعة متنوعة باللغات الكل خاطر فما برشا اللي يقبلوا على المطالعة بالعربية فقط أو المطالعة بالفرنسية أيضا وبالإنجليزية
3: نعم.
1: تعاون برشا في المسيرة الدراسية خاصة اللي هي هدف العائلة التونسية.
3: أي بالتأكيد مع القراية في اللغة في الروايات والمطالعة باللغة العربية تساعد في المستوى الثقافي في العربية والفرنسية كيف كيف والإنجلي أيضا ما رغم أنه فما البعض يقولوا سهل وما يعطوش برشا تركيز رغم أنه في حاجات صعبة والقصص متاعه مع أحيانا فيها مغزى أكثر من القصص.
1: تحس روحك ساعات تتماهى مع شخصية من شخصيات الكتاب اللي انت تقرأ فيه وتتلبس بها؟
3: الحق برشا شخصيات اخذت لي وآخر كتاب متاع سلوى في مهاب الريح شخصية سلوى خلتني نبغض التصرفات متاعها ونكره انه هي تصرفت هكاكة وخلتني نبدل برشا حاجات فيها في البرسوناليتي والطباع حاجة هكاكة.
1: لشكون ذي في مهاب الريح؟
3: محمود تيمور.
1: شخصية سلوى هي الشخصية البطلة. طيب إلى جانب هذا الكتاب فماش كتب أخرى بقات عالقة ولا أثرت عليك تأثير كبير؟
3: فما كتاب جين آير بالإنجليزي كانت طموحة وأنها ركزت وسعدت في الأخير حققت اللي هي حاجتها بيه وعاشت حياة سعيدة وبنت عائلتها من الصفر وحافظت عليها رغم الصعوبات اللي عاشتها وكثير الضغوطات والانتقادات من أجل أنها من عائلة طبقية يعني فقيرة وحاجة كذا كذا.
1: في المشاركة يعني في البطولة الوطنية للمطالعة حسب رأيك فما فرق بين أنكم تشاركوا مع بعضكم عائلة كاملة ولا تكون مشاركة فردية؟
3: حق المشاركة في العائلة تزيد رونق أكثر إنه خليك أنت مثلا أخواتك ما تكونش وحدك الوحيد تقع في قصة مثلا تجب تنافس أنت وأختك مثلا نقروا حاجة قصة هذيك في وقت معين نسألوا أسأل لبعضنا تكون أسهل بالنسبة لنا خاطر أحنا شباب نميلوا أكثر للهواتف وكل شيء فإذا كان لنا مرافق ونتنافسوا معاه يسهل علينا أنه نبعدوا عن تلك الشواغل ونركزوا على المطالعة أكثر.
1: ذكرتني في الهاتف مسموح في المنزل الهاتف؟
3: مسموح الحق ما كثروش برشا قبل أنه مع 9:10 ما نفوتوش التليفون يمشي حذام هما حق معناتها ما هم شكل حاصرين ولا حاجة أما يخلون على حرياتنا مع وضع شروط حريات مقيدة.
1: يعطيك صحة قطر الندى وإن شاء الله بالتوفيق. شيو مع أختك الأخرى هذه المبتسمة شذا؟ مرحبا بك يا شذا.
4: مرحبا.
1: شنو أحوالك؟
4: لاباس.
1: أعطيني فكرة عليك ترى عرفنا بروحك.
4: أنا شذا سعودي توشت يعني نجحت في النموذجي وتجهت يعني نجحت للسابعة وإن شاء الله الكل زادة ينجحوا كيفي
1: إن شاء الله.
4: إن شاء
1: المطالعة عندها دور في النجاح هذا؟
4: أين خلتني مطالعة خلتني نفهم العربية ونطور فيها وخلتني زادة نتعلم كيف ننتج قصص يعني وننتج إنتاج كتابي محلاه كما أنها زادة أعطتني معلومات كثيرة أفادتني وأنا نفضل القصص يعني العلمية خطرها تعطيني معلومات تفيدني في المجتمع.
1: بيه في الرياضيات طالعة الماما. طيب شنية أول قصة قريتها أنت شذا تذكرهاش؟
4: أول قصة نذكرها هي أطفال الغابة. كانت تحكي
1: على شنو تحكي؟
4: كانت تحكي على العمة اللي غارت من الأبناء بتاع الملك حبت تاخذ يعني الحكم مشات لوحتهم في الغابة يعيشوا في مع الذئاب والوحوش لكن الجنيات الغابة عطت يعني خلت غزالة رحيمة ربتهم وفي النهاية الأبناء لقوا طريق حتى لين يرجعوا لأبوهم وفي نهاية الأمر العامة سجنت وخذت عقابها.
1: المطالعة تحسها غيرت من شخصيتك ولا لا؟
4: أي
1: كيفاش؟ ساعات تعجبك شخصية تحب ماذا بيك تقلدها في الحاجات اللي تقوم بها مثلا أعمال تطوعية عشق فن قبيل على القراءة تميز نجاح وغيره؟
4: أي صراحة ما أنا حق عجبتني شخصية قبل حبيت تمثل بها خطرها حسيتها قوية وتنجم يعني تخليني شجاعة ونحكي بطلاقة.
1: تبارك الله عليك. الكتاب بصفة عامة هو يمنحنا فرصة السفر والتخيل ويعيشنا متعة ما فماش حاجة أخرى ربما تحققنا نفس المتعة. توافقني هذا ولا ليه؟ خطر فما برشا أطفال في عمرك ماذا بيهم الهاتف والشاشات يلقاوا معاها المتعة اللي يلوجوا عليها بعيدا عن الكتاب الورقي. انت شنو تحس اما اسهل لك تكون معناها فين تلقى المتعه نتاعك مع الكتاب الورقي ولا مع الهواتف؟
4: انا الحق هو الكتاب الورقي مفيد لكن انا الحق نمل الانفورماتيك خاطر نحس روحي نستمتع ونحس روحي نحب يعني نمنتج فيديوهات ونعمل حاجات كثيره.
1: هذا تعلمته فقط في سنوات الدراسة ولا فما نوادي تنشط فيها وفما تكوين شيء خاص؟
4: تعلمت المدرسة كما أن تعلمت عبر فيديوهات في الدار وفي المنزل.
1: نعم. شنو تحب تقول للأطفال اللي في عمرك؟
4: انهم يطالعوا ما يعني انهم يطالعوا القصص وما يستعملوش الهواء كثيرة خاطرها تضرهم وتنجم تغير لهم من شخصيتهم تخليهم عنيفين وتضر عائلتهم يعني.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك يا شذا، وان شاء الله ربي ينجحك.
4: نمشيو
1: للصغرونة بالكل توا، اختك الصغرونة عسلامة، هو محلاهم خاطر هما ضحكين والله.
4: عايش
1: عسلامة، نتعرفوا عليك، شنو اسمك؟
5: اسمي مرام مسعودي.
1: اي شنو حوالك يا مرام؟
5: الحمد لله.
1: شنو قديش عمرك؟ فيش تقرا؟
5: عمري 10 سنين ونقرا رابع ابتدائي ونجحت للخامسه.
1: ما شاء الله تبدو ناضجه معناها واكبر من عمرك ما شاء الله. قديش معدلك؟
5: معدلي 18.5.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اي المواد اللي تراها الاقرب الى قلبك؟
5: كل واحده عندها المتعه بتاعها. مثلا
1: قديش عندك في الرياضيات؟
5: 20 صراحة.
1: والعربية؟
5: العربية 19.5.
1: في الانتاج قديش تاخذ في الانتاج؟
5: أعلى نوت 18، ومدام صعيبة برشة في الانتاج يعني أعلى نوت 18.5 طيارة. يعني
1: وانت قدي؟
5: 17، عندي أغلاط لغوية.
1: وفي الفرنسية؟
5: صراحة مانيش باهية برشا في الفرنسية.
1: ماكش مغرومة بها؟ سهلة، راه المفتاح هو أنك تطالع. كان تطالع بالفرنسية تو تشوف عام جاك فيش تلقى روحك. المفروض العطلة توا استغلها، فما حد شيء صعيب راه. وإحنا في مخاخنا لهنا نقولوا هيك الحاجة صعيبة، أنا في بلاستيك ديما نقول الرياضيات صعيبة ما نحبهاش. وكان جيت ناحية البلوكاج هذايا راني فهمتها. احنا وحدنا معناها نقرروا في مخاخنا نفهم ولا ما نفهموش اي ماده هكا ولا احكي لي توا على نوعيه المطالعات نتاعك. شكون يختار لك القصص اللي تقراهم؟ فماش اختيارات وحدك هكا نابعه منك
5: ديما
1: انت؟
5: الاغلبيه نكون عكس امي، ديما نختار قصه تعجبني انا. ديما نحاول نختار عنوان نحسه غريب ونحس متشوقه للقصه.
1: معناها عندك شخصيتك وحدك، تختار وحدك، تخليش كون يفرض عليك حاجة
5: شوية يعني ده.
1: وعليش تختار في العناوين الغريبة؟
5: تلفت انتباهي، نحسها يعني مثلا نمشي برشا للخيال، على خاطر نحس راحي انه انا في بلاصة الشخصية ونبدأ نتخيل كيفاش احساسي وكيفاش انا كيفاش باش نعمل وكيفاش نعيش التجربة وأنا قاعدة نقرأ في القصة.
1: كي شاركتوا في البطولة متاع المطالعة قديش قريت من كتاب قديش قريت من قصة؟
5: العديد ما نعرفش يعني.
1: فما أكثر من 10؟
5: أكثر.
1: 51؟ 61 كتاب.
5: 61 في الكتاب.
1: حاجة بهي برشا. شنو تحب تقول للي في عمرك وقاعدين يسمعوا فيك تو؟
5: نحب نقول انه حاولوا افرضوا شخصيتكم وحاولوا اختاروا كل شيء وحدكم، بخاطر فما حاجات ما تعجبكمش يعني تنجموا تمشوا المسار هذاك وبعد تتركوه وتمشوا يعني تهملوا يعني ما تحبوش. مثلا انت اخترت في الباك حاجه طبيب وانت ما تحبش الطبيب، فبذاك
1: اسمع كلام روحك،
5: اسمع شخصيتك وقلبك وين يمشي.
1: معناها تعصي فيهم على والديهم هكا؟
5: لا، تسمع كلام
1: فضلك معاك، رب العكس انا معجبه بشخصيتك.
5: نمشي والكلام والدينا
1: نسمعوهم وبعد نختاروا اللي ساعدنا،
5: ونحاولوا حتى لو كان هم ما تقبلوش نحاولوا بشوي بشوي نقنعوهم.
1: شنو تحب تولي انت كي تكبر؟
5: والله نحب نولي شرطة، نحب نولي مهندس برشا يعني.
1: عندي مش أستاذ في الرياضيات،
5: نحب الماتش نحبه اما مش
1: مو عكس امك انت.
5: لا لا نحب الماتش عادي.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، شكرا لك مرام، شكرا، ان شاء الله ربي يوفقك. يعيشك.
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

تمام 10 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. مع تواصل انقطاع الماء وما يسببه من معاناة يومية للمواطنين، دعا النائب حسام مزالي أهالي ولاية المنستير إلى الحضور أمام مقر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة للمطالبة بحقهم في التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب والاستماع إلى التوضيحات الرسمية والمساهمة في الدفع نحو حلول عاجلة ودائمة لأزمة انقطاع المياه. وكان عدد من الناشطين في المجتمع مع المدني وأعضاء مجالس محلية نفذوا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سوسة أمام الفرع الشركة، وكذلك احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء في مناطق عدة بولاية سوسة. تسجل معتمديات منزل تميم وإقليبيا وحمام الغزاز في ولاية نابل البداية من الساعة 5 من مساء اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب. وقال إقليم منزل تميم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صباح اليوم أن هذه الاضطرابات والانقطاعات تأتي في إطار أشغال الصيانة الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الذي جد على القناة الرئيسية لجلب قطر 600 مليمتر، و سيتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 8 صباحا من يوم غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب الذي ستتواصل على مدار الساعة. جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال اجتماعه أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة، جدد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك لمعالجة كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع أو التي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار والتي كانت لها عديدة التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال الاجتماع الدوري لرؤساء الدوائر المخصص لتقييم الوضع الصحي الحيواني ومدى جاهزية المصالح البيطرية الجهوية، دعت للتدخل السريع عند الاقتضاء بمختلف مصالحها الجهوية وإلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. هذا وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 درجة و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا بحسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي أخبارنا الدولية، في لبنان انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان. وكان الجانبان قد أبرما في جوان الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص على نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي يحتلها الكيان في جنوب لبنان إلى جانب انتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعة حكاية الأفراح على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنسير. اللقاء يبدأ معكم توا، يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلال اليوم باش نحكيوا حكاية أخرى، حكاية أفراح مدينة الزرمدين من ولاية المنسير اللي تقريبا من أبرز الفقرات اللي تميزها حزب زرمدين. نسمعوا برشا على زرمدين ونسمعوا برشا على الأفراح متاحة، إن شاء الله ديما أفراح متواصلة في كل ربوع البلاد، هذاك علاش حبينا اليوم نحكيوها بطريقتنا الخاصة. نعود نقول راهو ماهوش على شاكلة البحث في مجال التراث، كل من عنده استعداد يجي يحكي لنا الحكايه نقول له مرحبا اهلا وسهلا بك. ساعات الانسان يكون قاطن بعيدا عن المنطقه ولكن يعرف تقاليدها وعاداتها، وساعات الانسان تلقاه يخدم في المنطقه هكيه ومتشبع بعاداتها وتقاليدها، ولكن خاصه عنده الاستعداد انه يجي ويحكي في الاذاعه. نستنى اقتراحاتكم مستمعينا الكرام بخصوص عادات وتقاليد مدينه من المدن التونسيه، ونستنى ايضا ابداء رغبتكم في الحضور معنا حتى تحكيوا لنا حكاية الأفراح عندكم، وأيضا حتى تقدمونا بعض من خلينا نقول الموروث في المجال الغنائي في عاداتنا هذه وتقاليدنا في أفراحنا التونسية. طبعا 73 460 800 على ذمتكم. أيضا تجمو تكلمونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، تجمو تكلمونا عبر شين اليوتيوب، وتنجمو تتصلوا بيا في على الخاص رفقة زنيتي. مرحبا دائما بكل اقتراحاتكم. بعد شوية تنطلق أفراحنا على بركة الله تعالى من مدينة زرمدين. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائما.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه دائما حكايه الافراح على موجات اذاعتكم جميعا اذاعه منسير. اليوم سعداء جدا بتقديم حكايه افراح مدينه زرمدين من ولايه المنستير. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام على حضورهم معنا. نعود نقول راهو بارك الله فيهم، خاطر مش سهل الناس تخدم على رواحها تصبح للصباح باش يجيو البرنامج من 10 نصف النهار. اعرف وقتاش يقوموا وقتاش يجيو للاذاعه، تقريبا حضورهم يكون في حدود 9:30. معناها ناس تعبه وتجي وعمل الانجاجمون. نحييهم تحية خاصة جدا للناس اللي في بعض الأحيان تواجه بعض النقد أو الانتقاد وتقول لك نوعية ضيوف وإلا علاش فلان ومش فلتان. نقول لكم راهو البرنامج مفتوح للجميع، اللي يحب يعبر على استعداده ويجي يحكينا الحكاية بطريقته الخاصة الباب محلول. وإذاعة المنستير تفتح ذراعها دائما، ومصدح إذاعة المنستير مواجه للجميع حتى نحكيه حكاية الأفراح متاعنا دائما بكل الحب. وكما قلت لكم الحكاية راهو ينجم يحكيها الإنسان بطريقته الخاصة وتختلف عن حكاية أخرى تقريبا لنفس الشخص في عائلة أخرى. معناها أنا نحكيها بطريقتي، مدام مكية تحكيها بطريقتها، سيوسري يحكيها بطريقته، وإحنا فرد عائلة نجم نكونوا وفرد مدينة. دونك أعطينا الطريقة اللي تقدم بها ونثمن بها عادتنا وتقاليدنا. سعيدة جدا باستقبال مدام مكية تاج، نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورتنا برشا.
1: نور، نورتونا، فرحانين برشا أنكم مش تقدموا زرمدين. نحب نقدموا ديما نحب نحافظوا على تراثنا في كل شيء. معناها فرحانين برشا أنكم نورتونا.
0: يعيشك ربي فضلك، ينور ذاتك. تراثنا في اللبسة، تراثنا في الغناء، تراثنا في الأكل، في الأحلو، تقريبا في عاداتنا وتقاليدنا الكل. إن شاء الله نقدموها للسادة المستمعين والمستمعات. أنت مهتمة بالتراث، مختصة في الصناعات التقليدية في مجال اللباس التقليدي. دونك ينقولوا لباس تقليدي، ينقولوا فما ميزات وخصوصية لكل جهة من الجهات، وتنحكيوا في التفاصيل بعد قليل
1: إن شاء الله.
0: سعيدة جدا أيضا باستقبال سيوسري عيسى، نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك مدام رفقة، ومرحبا مستمعي إذاعة المستير. نحييك برشا على البرنامج الحلو برشا، وان شاء الله نعدي حصه مزيانه مع بعضنا.
0: يعيشك بارك الله فيك، شكرا جزيلا. انت قلت لي بكري خذيت المش على راسي يا رابح، قلت لك ليه راني ما خذيتوش.
2: تحيه كبيره سي رابح.
0: معناها بلاصه سي رابح وحدها والمهتمين بالتراث وحدهم. احنا تجربه صغيره بطريقه خاصه قدموها لسادة المستمعين والمستمعات.
2: مرحبا بك،
0: شكرا لقبولك الدعوه.
2: عايشك، ميرسي بيان،
0: وشكرا للمجموعه اللي معاك اللي نحبك تقدمها لي.
2: عندي سي سمير بالقاسم على اله الذكره، سي هاشم الثابت بندير، سي خير الثابت دربوكة. هذه فرقة مصغرة.
0: وعطيني سي يوسف عاد.
2: وسي يوسف عيسى ولدي تحية ليه بكبيعة، إن شاء الله ياخو عليه هيك المشعل. ما هو مش مغروم برشا الحقيقة بالحكايات هذه، إن شاء الله يكمل قرايته.
0: بينجم يكون فما الغرام مع القراية.
2: إن شاء الله، إن شاء الله. ما عندوش كم، ما يحبش.
0: بلي
2: والله حب يقرا روح وربي نجم.
0: لا لا معاك على طول، القرايه راهي معناتها سافا دو سوا، معناتها القرايه حاجه والغرام والموسيقى حاجه اخرى.
2: ان شاء الله ربي نجحه.
0: هو ماشي في الايقاع اكثر ولا لا؟
2: لا
0: لا، شنو ما عندوش حتى انسترومون؟ معناها
2: ما عنده حتى شيء، عنده سبورك.
0: بس سبورك. اما ساعات الولي يحز في نفسه انه هو ماشي في دومينو
2: والله كيف
0: ولاده مش مغرومين.
2: بس خذيت الصنعه دي على والدي الله يرحمه، من عمري انا 11 عام 12 عام نتبع فيه برشا، واخذت الصنعة دي اللي هو الله يرحمه. وإن شاء الله إن شاء الله هيك وليداتنا الكل يقعدوا محافظين على التراث هذا، ومدين زرمدين فيها برشا رجال اللي تخلي التراث إن شاء الله ما يموتش.
0: إن شاء الله بإذن الله. دونك باش نحكيوا اليوم على حزب زرمدين
2: إن شاء الله،
0: وعلى الخصوصية نتاعو بالمقارنة مع بقية الأحزاب الموجودة في البلاد. دونك ويظهر لي الحزب زرمدين ما يغيبش بالكل على الأفراح، وخاصة العرس.
2: أقدم نقول لك من أقدم الأحزاب في الجمهورية التونسية، قديم برشا وإيقاع ممتاز برشا. عندنا الجبة تلقى الصف بجبايب، ما تلقاش الفوضى الكبيرة، ما تلقاش ناس تشطح بسبابتها وبش ليكها كيما راه في برشا بلدان. احنا بجبايب ويبدأ حفاية، وعندنا القياد متاع الصف اللي هم الشواش، ثلاثة من غادي وثلاثة منا، ويمشيوا ويجيوا. حزب الحق
0: ينظموا
2: برشا، وحدهم ينظموا رواحهم وحدهم. حزب ممتاز برشا ومنظم برشا والتراث القديم، واللي جا ما فماش واحد ما تقول له حزب زرمدين ما ينجمش يشكك في القدره نتاع حزب زرمدين. وقديم برشا، وانا خذيته بالحق كما قلت لك على الوالد، وتربيت جيل ورا جيل. وعندنا برشا قامات في حزب زرمدين اللي توفى ولا يرحمهم ولا مازالوا حيين ربي يطول عمارهم هما اللي علمونا الصنعة كما نجم نسمي لك سي بشير البريقي سي خليفة روين سي سويدي سي محمد الور سي ينور العيوني برشا برشا قامات كبيرة برشا وهم اللي علمونا وهم اللي خلونا كما احنا ان شاء الله باش نعلموا هيك الوليدات الصغار وعندنا برشا وليدات صغار نافحين بالحزب في جمهور زرمدين ما تلقاش واحد مش حافظ الحزب من اللي عمره 5 سنين اللي عمره 100 سنة هما احنا جيست هيك نشدوا لقاء هم يغنيوا
0: بركله معناتها متوارثين
2: ما فماش شبابنا الكل حافظ حزب زرندين كي البنات كي الولاد
0: اي
2: كي النساء كي الرجال الكل عندنا تبدا الرجال قاعده في الحوش لو تو النساء الفوق ما عندناش الاختلاط ما ننساو حدهم الرجال وحدهم تواني شفت برشا برشا اختلاط في برشا برشا مدن برشا برشا اختلاط مش منظمين احنا حزبنا لا احنا عندنا الصف شبيك انا حضرت في برشا برشا احزاب تلقى بالخمسين 40 جبه وتلقى شواش هذو من القياده معنا القياده نتاع الصف
0: معناها اللي باش يحضر في نهار الحزب هذا يجب يكون جايب جبته من الدار ومستعد معناها للاحتفالات
2: اكيد اكيد هو جاي باش يزين وجاي واحنا عندنا في عراسنا وتقاليدنا الوليمه نقولوا العرضه احنا يعمل عرضه ويستدعى البلاد كامله لازمها تتعشى وما يجيش واحد يتغشش عليه
0: باش نرجعوا لها بالتفاصيل في العرس هاي
2: نقول لك ما يجينيش هو اليوم باش يجي يتعشى عندك غدوه باش يجي بجبته
0: ايوه
2: مش يبدا يمشي الحجه من الصباح ويأنق روحه والجبه والزي باش يجي زين عليه
1: لازم يجي على خاطر يقول لك كان يمشي يتعشى تامس لازمني نمشي نشطح له اليوم
2: زين
1: هي حاجه مربوطه
2: كدين كدين نحسه كدين يتعشى لازم غدوه يمشي
1: للحزب يجي للحزب
0: هو باش نجمو نعملو احنا المراوحة ما بين العادات والتقاليد وما بين الفقرات الغنائية جوست اعطينا بإيجاز تندخل في التفاصيل من بعد الحزب يكون موجود وقت العرضة ولا وقت المرواح وقتاش يضرب الحزب
2: الحزب احنا كما نقولوا اليوم عمل العرضة عمل الوليمة يعمل حنته في الليل من غدوة الحزب الحزب يبدأ مع 7 متاع العشية يكمل 10 ونص انت
0: نهار الحنة
2: لا لا من غدوة
0: من غدوة
2: بعد تالي بعد الحزب نرتاحوا شوية بعد تالي نزينوا العريس ويمشي يجي بعروسته ونروحوا بيه بالصف
0: معناتها يروح بالصف مش بالموسيقى يروح بالحزب
2: بالصف بالحزب
0: بالحزب
2: عندنا ايش موسيقى في زرمدين
0: مش كيف جمالك قريبة الكم
2: جمال عندهم الموسيقى احنا ما عندناش موسيقى احنا عندنا الحزب هذاك يخدم الحزب ونروحوا به بالصف والشمع وهيلولة كبيرة حتى المرواح متاع العريس عنده رونق كبير ياسر
0: حتى نرجعوا له هذا كذا كيف كيف تقريبا قلت لي انتم عندكم 7 أوراد في الحزب
2: 7 أوراد
0: باش يبدا الحزب
2: عندنا بنقراوا الفاتحه عندنا المجرد اللي هو يتخدم زوز بنادر ودربوكه من غير زكره سميوه المجرد بعد عندنا ولد رصد الذيل بعد عندنا الحسين بعد عنا السيكا بعد عنا المحير سيكا بعد عنا الخمرة بعد عنا الغربي هذو هم 7 أوراد
0: احنا نحاولوا نستعرضوهم ان شاء الله في حصتنا اليوم
2: ان شاء الله
0: في مقتطفات خطر ما نجموش نعطيوه كامل خطر الوقت دونك باش نحاولوا باش نعطيوه فكرة للمستمعين شنو هو الحزب وشنو يقدم من فقرات غنائية خلينا نستمتعوا وتبدأ عندهم الفكرة كاملة
2: اوكي
0: به باش نبدا نرجع لمدام مكية عريسنا في زرمدين كيفاش يبدا بعدك الخطوبه وامورنا واضحه ما احنا باش نبداو في العرس نتاعنا شنو هي اولى الفقرات اللي تبدا في العرس في زرمدين
1: اولى الفقرات هي سيسري هو اللي تبداو بالطعام احنا نقولوا الطعام الطعام يجيب فيه العروس يجيب فيها كيما نقولوا الكسوه يجيب فيه السميد يجيب فيه العلوش يجيب فيه شما لازم العروسة معناها كسوة العروس الكل كي يذهبها قولوا احنا حرامة حرامة حرير فرقها شما لازم كسوة العروسة الكل كي الطعام هو تابع سيسري اللي هو كيم الحزب بالضبط معناها فهمت الطعام احنا نعديوه في القائلة قداش نبدوه سيسري
2: كنا نبدوه من ساعتين وما ثلاثة متاع
1: القائلة تاع القائلة القائلة تزيد واحنا نزيدو
0: قائلة
2: قبل
1: نحكيو على قبل
2: الخمسة ونص
0: لا ما نساش معناتها نشوفوا عادة وتقاليدنا القائلة شنو الحكمة من القائلة
1: لكن يسري قل الطعام برشا على قبل
2: تنحى
1: تنحى الطعام ما عادش معناها حتى السنة مثال تقريب 4-5 مش برشا بكل
2: مدام مكية ولات أمور حسابات
1: يعني بحكم الغلال عيش
2: ثم برشا عباد تقول لك نحي الطعام مش يتكلف لي يعني بجوج 3 ملايين
1: هو يتكلف
2: ونعمل به حاجه اخرى يتكلف خاطر الطعام.
0: شنو فيه بالضبط قلتوا معناها الكسوه فما
1: هو الكسوه تتهز حتى من غير الطعام تتهز هما برشا علاش نحاول الطعام ان تتكلف حتى في المصاريف في المصاريف برشا معناها يلزمها تعرض على العباد الكل يلزمك اللي باش يجيك راك مش تعرض عليه معناها حلو ما كيف فهمت يلزمها الحزابه يوصلوا حتى يوصلوا شكون نهاره الطعام شكون يذبح معناها العلوش تو ما شاء الله وصل زوز ملايين كل اللي كاني مش يذبح نهار الطعام مش يذبح نهار العرضه ما يكفينيش خاطر كل قدير وقدره برشا عباد نحتوا الطعام وتنحى الطعام تنحى الطعام
2: امور حسابيه
0: اي دونك في الطعام عندكم انتوما في الحزب شنو تغنيوا اول ما تبداو
2: في الطعام انا اعرفك بالطعام مدام رفقه الطعام هو جو نتاع شباب ماهوش عندوش حتى علاقه بالحزب زوزة بابل وزكار الفزاني والجربي والبونواره والشباب يشطح ويشيخ ويغني هذاك الطعام ونهزوا الكسوه من دار العريس لدار العروسه نبداو على ساقينا اذا كان بعيدة نركبوا على الكراهب اما قبل ما فماش كراهب ديما على ساقينا حتى
1: تلقاها على الجمال حتى داك السميد
2: والجمال والكرارت ونحطوا السميد على الكرارت ونهزوا جو كبير ياسر فهمتني توا كيما قلت لك نحى ما عادش هو جو شبابي الطعام راه ما عندوش علاقه بالحزب الحزب وحده وطعام وحده
0: معناتها تمشوا كفرقه موسيقيه باش
2: بابل وزكاء
0: بالضبط باش تعملوا جو
2: باش نعملوا جو ونفرحهم العرس وكما قلت لك معنا الأكثرية كبلعسي نخدموا في الطريق بلعسي ونعن عنده برشا ميزانات خاصة
1: الطعام هو الطعام يحلوا به العرس
2: يحلوا به العرس صحيت ما عندوش علاقة بالحزب الحزب شيء كبير الحزب جبايب والحزب العشية في البرود ونظام آخر الطعام قلت لك جو شبابي
0: افتتاح مهرجان
2: افتتاح
1: صحيح عبارة أنه مهرجان افتتاح هذاك
2: افتتاح
1: العرس
0: جبنا طعامنا
1: جبنا طعامنا هذايا نحكيو على عرس قبل كي شكون يعملوا فيه تقعد العروسه قبل تجي الكباسه بعد الطعام بثلاث ايام كاك تجي الكباسه قبلها بنهار تمشي العروسه هي وبنات تمشي للحمام تعمل حمام السرقه من غدوه
0: هو سامحني يا مدام مكيه احنا هذايا توا الطعام قطرنا العطرشيه نتاعنا والزهر حضرنا صابون مدينه معناها الافتتاح كافتتاح معناها كما يقولوا معناها نتاع اجراءات العرس تبدا شويه نتاع التقطير نتاع غسيل الصابون
1: قبل بشهر تبدا
0: تحضير الصابون العربي
1: لما بنات وتلقاهم نقول لك اليوم عندنا غسيل صابون فما شكون يمشي يهزها يقولوا احنا فما الليموزين يهز البنات وكل كي يمشي تكبس في الليموزين وفما شكون حتى تو ما زالت هذه فما شكون مش من الكل فما شكون ما زال يمشي اما قبل الطعام قبل العرس ب 20 يوم بشهر قطر زهرها تبدا تحل في حلوها حلو العربي قبل تلم فاميليا مثل ام العروسه تلم لوزيتها تلم اخواتها تبقى عاملين جو في الدار قطرت عطرشيتها زهرها عملت حلوها خسلت صابونها يدخل العرس كهو بعد الطعام تجي الكباسه الكباسه اللي هي شني في القايله تبدا ماضي ساعتين مالي ساعتين ومطلت هي شنية القايلة تزيد واحنا نزيدوا في هذه وك على شيء تنحات حتى الكباسة ما عادش برشا فما شكون مزال يعمل فيها اما ما عادش برشا الكباسة هي كيما نقولوا تجي ماشت هي مصغرة هي حنة مصغرة تجي ماشت والعروسة تلقاها لابسة عادية تخرج في وسط يخرجوها تقعد في وسط المحفل يكبسوا لها يحطوا لها شوية حنة هيك في راسها بعد تالي تدخل تعمل دوش وتطلع بكسوة أخرى في الآخر بكل قبل عشية اللي هم تقريب تكمل الكباسة عن العادة اللي هم يفرقوا الخبز والعظام والفلفل الملاحي والزيتون تلقاهم هذيك محلية العشوية
0: لمجة
1: صحيح يتعبوا بشتيح ويكملوها
0: خبز قبل معناتها مش خبز بتاع السوق ما تبشي كل كسرة خبز تابونة
1: خبز تابونة تلقاها الجيران الفامي كل يجيبوا مش كان أم العروسة تحضر يجيبوا كم قولوا هذاك قولك هذاك نسبق لك يجيبوا لها خبز مغطوس بالزيت يجيبوا لها العظام يجيبوا لها زيتون ترى وتحب لها خاطر تحب لها برشا تفرق على الحاضرين الكل هذه نهار الكباسة من غدوة الحنة اللي هي فما توا ولات بالجلوة احنا الحنة قبل نعملوها بالقندورة القندورة اللي هي كل عروسة طلعت بش العربي متاحة تطرز بش العربي متاحة كل عروسة القندورة هي فما شكون مازال توا أما مش برشا. فما القندورة تتلبس القندورة والمحرمة والدوكة والفرق هذوم لا تلبسهم العروسة تتصدر. تتصدر العروسة يقعدوا بجنبها هي في الوسط يقعدوا بجنبها المعرسين الكل لابسين فروقة وسلاسل تلقاها متصدرة تلقاها صف بالفروقة وسلاسل. واللوت الصبايا تلقاهم لابسين حرم التحرير
0: عكس برشا جهات اخرى الصبايا هما اللي يقعدوا على المدارب
1: حدا العروسه في صياده وفي مهديه الصبايا هما يقعدوا بحدا العروسه احنا في زرمدين لا المعرسين يلبسوا فرقه وسلسل يقعدوا يتصدروا كل تلقاه صف تلقاه الحنيه الحنه مرتوبه ومنظمه محلاها فيها سيفه منظر مزيان برشا بحكم انها مفروقه وسلاسل ياسر حنتنا مزيانه محلاها توا تخلطت ولات بالكساوي ومش كيما مش كيما قبل هذايا بالنسبه
0: للحنة. والنظام قلت لي حتى في الشطيح وفي الهبوط وكل شيء النظام
1: اللي قبل تلقاهم كلهم قاعدين تلقى شكون في وسط المحفل يهبط هيا بربي اشطح هيا
0: بالقراقه
1: اي تلقاهم كيكه بالقراقه اي محلاها مرتوبه محلاها برشا هذايا بالنسبه للحنة.
0: ايوا
1: من غدوه تلقاها عندها ترتيحه في الليل يجي العريس بالعريسته يجي يهز الحنة بتاعه تقريب متاع نصف الليل هكاك اللي هي الحنة جهاز الحنة تابعة مثل يجيبوا سيوسري يعملوا لهم حفلة في الليل هكا كل شيء ويجيب هو على الراس ويهزوا الحنة من غدوة
0: معناها كي تجي الحزب معناتها بتاع فزاني متاع ربوخ مش متاع الحزب متاع الصف
2: كيما الطعام كيما الحنة
1: كيما الطعام بالضبط
0: جو شبابي
2: كيما الطعام كيما الحنة
0: خاطر توا شفت احنا بالطريقة هذه قاعدين نفرزوا خاطر مش كيما متساكنين مدينة زرمدين تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم كما الناس من برا معناتها يمشي في بيننا الحزب هذاك هو معناه في لا كل لا المناسبات لا لا لا لا. نفس الشيء أور هو لا عبارة على فرقة موسيقية تحفى الزيني ومتاع جو وبوخ والكاركتيرستيك معناتها الخصوصيات متاع الحزب يكون نهار المرواح نهار تدخل
1: شفت بالنسبة للحنة وللحزب كيما العريس عنده الحزب يجيوا كل لابسين الجبايب تلقاهم منظمين ومحلاهم وتلقاهم شادين الكل الصف كيما الحنة متاع العروسة العروسة عندها الحنة والعريس عنده الحزب كيما الحنة متاع العروسة يجيوا كل لابسين العربي كل
2: حرم حرير
1: حرم حرير وفرق وسلسلة احنا عنا يزمها قبل كل عروسة راهي تطلع بشها بالعربي موش رخيص زادا كيما مهديه هكاك
2: معناها خل سامحني خل تسلك مدام رفقه على السوم تاع الناس العرب ممكن تتصدم هي
0: ما نجمش نتصدم خاطرني بنت المكني
1: هي بنت المكني
2: مرحبا
1: معناها تعرف تو الغلام تاع تو بكثر ما هو ما عادش برشا عباد ما عادش طلع العربي
0: خاطر انا سالتها ديجا قلت لها عندكم شي تليله عندكم شي الفرق نورمالمون اللبسه التقليديه هذه اسكو معناتها كي تطلع تطلعوها قسمه ما بين الراجل وما بين المراه معناتها بين العروسه على العروسه
1: تطول كسوه الصحيحه راهي توصل قريب 20 مليون معناها ماشي سهله
0: بكل تلو كونتيل
1: تلو كونتيل اكثر حاجه هي التل تو دخلت فيك الفضه الفوق اما حتى هي غلات راهي برشا عباد ما عادش تقدر
0: اليد العامله هي الاغلى خاطر احنا قبل نعرفوا اللي هي بكره التل قد بكره التل قد اليد العامله نتاعها
1: هذاك في الاصلي
0: في الاصلي
1: في الاصلي توا حتى نقولوا احنا المعبر حتى المعبر غلى
0: ايه
1: غلى برشا معناها
0: هو يغلى واليد العامله زاد كيف خاطر باش تكون غاليه
1: هو في المعبر يد العامله هي الغاليه في الاصلي هو غالي ويد السلعه غاليه برشا ويد العامله غاليه راهي المحرمه احنا المحرمه تتكلف 7 ملايين حرمه البيت تتكلف 7 ملايين
0: عندكم البوندا في
1: لا احنا بوندا معناش ممكنين عندهم بوندا احنا معلش بوندا تو اش نعملوا برشا عباد ما عادش طلع باش العربي يكريو بحكم اني نكري في العربي معناها نكري في العربي تسكي عربي كوليكا معناها فهمت نكريو تقول لك اني نحب نلبس ما عادش نقدر اني نطلع العربي نمشي نكري ونلبس على روحي ونزين في حنتي ونمور تطلع لها ارفق هي مش تلبس مره في كيما نقولوا في العام مرتين في العام كل فما شكون يطلع فما شكون لك اني ما نجمش ما نقدرش اني نطلع باش العربي هذا الكل تكري
0: هي إيه اما دام ما تنساش اللي قبل وقت اللي طلعوا باش العربي هذا ما يطلعوش ما بعضه الكل اللي هي صغيره
1: ايه اللي هي صغيره تلقاها لما تحضر
0: بالضبط إيه. تحضر له وتحصل له وتخبي بالكيره
1: تو البنات تقول لك ليه يعني ما تحطليش فلوس هذاك الكل كي قبل
0: حتى تلقاهم الفلوس هي كي باش تقراها معناها باش تحطهم عليها
1: شفت مشكلة قبل معناها قبل لما تخمم في باش العربي
0: كدخار باش العربي تنجم حتى تبيعوا من بعد وتستثمروا معناتها البنيه وراجلها. قبل كانوا يبنوا به ديار يشرو به ديار يشرو به ارض معناها يستثمروه
1: باش العربي. ما عادش تنجم تقلد عليه باش الفضه الاصلي راه غالي، السلعه غاليه برشا. تقول لك انا ما عندي نعمل به، نعمل به حاجه اخرى، نعمل به قطعه ذهب، نشري به قطعه ذهب ناخذ بها نعاون به روحي، خاطر بصراحه غاليه برشا ما عادش كيما قبل كيما تو.
0: حتى طريقه التخبيه نتاع العربي التقليدي طريقه صعيبه، معناتها ترى انت مثلا الفو اسهل برشا، ما هي الكوش لا عرق لا بارفان لا حتى شيء.
1: بالكونتر اي نكري فيه اي نكري في المعبر خاطر ما نجيش نحكم. تجي تجي مثلك اليوم مش تزمع عندي كسوه عربي ما نجيش نحتاه الاصلي خاطر هو علم تعمل بارفان تعمل، ما تجيش تحكم فيه.
0: حتى نوعيه العرق يقول لك تتدخل في الحكايه، ثم نوعيه العرق نتاعو تكحل القطعه.
1: راهو يلزم صاحب الصنعه هو اللي يفهمه. بالنسبه للفضه راهو صاحب الصنعه هو اللي يفهم مش اي واحد. اني يجوني برشا عباد والله قطعه جديده تلقاها كلها كحله، إيه انها ما عرفتش تحفظ عليها
0: بالضبط.
1: نقولها ما تحطهاش كي نقولوا في حطها هيك، نقول وراها كيفاش تخدمها كيفاش.
0: حتى نوعيه وقت تنحى وتبدا بالعرق خاصه في فصل الصيف، معناتها طريقه النشر نتاعها وطريقه التجفيف من العرق
1: يلزمك بعد تكنيك. بعد ما تلبس بحكم العرق يلزمك تنشرها يكون لك باش تشم الهواء. اذا كان مش تخبيها هكاك راهي في عام يكون تفسد
0: بذرت.
1: الفضة صعيبة برش وإذا كان ما تستحفظش عليها راك فلوس لا واحدة في الزبلة ذيك هي معناها.
0: هو ساعات لسان بلبس العربي معناتها في بعض الجهات ساعات فما عادات اللي الناس ترش البرفان معناها كطريقة من طرق الاستقبال والترحاب وكذا. فاللي يبدا لابس العربي معناتها التقليدي القديم الحر يبدا خايف من العادات هذه ويخاف من طشة البرفان، خاطر طشة البرفان ساعات تهلك لبسه كامله معناتها متكلفه بالملايين.
1: تتكلف اني قلت لك فما دبش جو جاني مش ملبوس اكحل لانهم ما عارفوش يستحفظوا عليه. كي نقولوا احنا برشا مسكنات جماعه الخارج عندهم دبش الفضه الفري يروحوا من العام للعام يروحوا يلقوه راهو يوصلك حال معناه يصدد ما عادش فيه ذاك ما يمشي كل حراقه. بالنسبه للمعبر ما يجرالو حتى شيء. نقول لهم اني حتى السوريه ترميها في الغساله ما يجرالها حتى شيء
0: بالضبط.
1: مشكل الفضه الاصليه
0: وهذه من المتناقضات اللي خساره.
1: اي خساره بالحق خساره ما عادش كيما قبل. كل شيء مش كيما عرسنا قبل كيما تو في حتى في اللبسه راهي حتى في اللبسه في كل شيء. تقول لك اني نمشي ناخذ روبه ونحطها خير من ناخذ اني قطعه فضه والله اعلم نعمل ورشه برفا تفسد لي ما عندي ما نعمل بها بعتالي.
0: اما بيوها حرقا بعد ما تتحصل شويه كمان مش كيما لبسه تو تقولي سواري ساعات تكلف بالملايين يتلبس مره اثنين وسيء.
1: تقول لك راتني بها قداش من مره
0: صحيت ولا نفس الروبه عبدتها وانت حاطه فيها دم قلبك
1: ايه.
0: اما بالنسبه للبس العربي
1: ديما يقعد نير ديما راهو يقعد نير يقعد فيه وهره ديما الاصلي يقعد منور
0: به. مازلنا باش نواصلوا معاك مدام مكية، لكن في الأثناء مثل خلنا نسبقوا شوية في الحزب وتنرجعوا بعد للتفاصيل متاع العادات والتقاليد. هات نبدأ ونفتتحوا كأن احنا في حزب توا وكأن في دار الفرح وكأن نهار العرس. نورمال ما قلت لك تبدأ وتفتتحوا الحزب تعملوا حاجة اسمها المجرد اللي هي عبارة على قوالة
2: بندير ودربوكة وكورال
0: فما الزكرة. نبدأ بالمجرد شوية
2: نبدأ
0: وصلة قصيرة
2: هو طويل شوية أما نحاوله باش
0: مثال قداش تقعد تقريبا
2: نقعد ثلاثة دقائق أربعة
0: دقائق ثلاثة دقائق أربعة دقائق. نحب قدم تحية خاصة لزميلتي فتحية بمناسبة تخرج ولدها أحمد البحوري. إن شاء الله يا ربي بحياته طول عمره إن شاء الله دخل عروس إن شاء الله ألفين مبروك. وهكا نقدموا لك تحية إحنا من خلال الوصلات الغنائية هذه اللي باش نخدموها اليوم الكل مع تحياتي لسادة المستمعين والسمعات وإن شاء الله فرحكم دائما مستمعينا الكرام. باش نبداو بالمجرد باش نعطي الفرصة إنهم يكونوا حاضرين ونبدأوا في وصلة لولانية تحية لكل السادة المستمعين والمستمعات واللي باش يكتشفوا معنا حزب زرمدين لأول مرة.
3: فضلك

0: يعطيكم الصحة.
1: الله يشفيكم.
0: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. باهي زغروطة هايلة. يعطيكم الصحة. هذا المجرد إذا.
1: هذا المجرد.
0: ما شاء الله.
1: أما ما ختمتوش كامل، قلت لك.
0: أي أي ما مقتطف، فاحنا قلنا باعتبار ضرورة البث المباشر والمراوحة ما بين الفقرات. يعطيكم الصحة. إذا هذا يعمل برشا جو في
1: العرس. نقول نتاع الحزب بعد الفاتحة.
0: ويشطحوا معناها الشباب
1: يتصفق قدام الفرقه وجو كبير ياسر
0: والناس كل تسمع الايقاع
1: يضربوك ما تبدا البنادر سخان والكانون يشعل مش كيما تو معناها
0: وبخور عجعاجي
1: مالا وزغاريت
0: وانسجام تام
1: تبدا الفرح معناتها السنه في الحزب راه عندنا حزب
2: ياسر معروف في البلاد ياسر تلقاها نساء ورجال وصغار وكبار تستنى فيه ياسر الحزب بالنسبة لنا احنا حاجة كبيرة برش
0: نسمع عليه برش
1: ومدام رفق الحجامة تخدم والحجام يخدم والنساء تلقاها مصباح في الحجامات زين في رواحها والرجال تحجم باش تمشي يعني يقل الحزب
2: احنا يسر يا سمح لي وقتها في الجم شكون عمل وقتك العرض اللي عملوه حزب زرمتي
1: انا
2: سمعت بها وقتها في الجم عملوا شنية هي سمير
1: عرض كبير ياسر في قصر الجم كان ناجح برشا حزب زرمتي ناجح برشا
2: القصر الجم الكل مليان معناها وزن عروسة وعريس غاديكا معناها
1: حق يعني مش نملم بيه خاطر ما مشيتش وقتها مكين هذاك علاش
2: كونا عرس كامل وقتها في الجم حزب زرمتي
0: بعد المجرد تعملوا رصد الذيل شو معناه
1: رصد الذيل هي كعبة يا بيت ربي نصف الكعبة
0: اي
1: يا كعبة يا بيت ربي محلاك يا الله يا نور كله من جاكي وما نصف الكعبة
0: باش ناخذوا منها باش نجموا نعملوا الكيليبر معناتها في الساعة الثانية زادة كيف كيف ونكملوا بقية الأوراد ونكملوا زادة بقية الفقرات متاع العرس دونك نجلة باش ناخذوا الورد الثاني اللي هو قلنا رصد الذيل
1: هذه باش تدخل فيه الزكرة
0: باش نسمعوا الزكرة نحيل مكاني لضبط الإيقاع
1: تفضل

0: صح.
1: ما شاء الله رونك في الحزن. روعة حارب خضرة تلقاها حاجة كبيرة برشا.
2: روعة
1: والله روعة. ساور رجال تشطح
2: محارم أخضر.
1: محارم أخضر
2: وصغاري
1: وصغاري وبخور يا عجعج ما شاء الله.
2: وولاد ومعتها يتشاطحوا هكا بك الجبة المزيانة.
3: أيوه.
2: توصل التخميرة
3: بتبيع الخمرة ذيك وحدة مش نوصل للظلف ونوصل للعقارب ونوصل
2: ايه عيساويه عيساويه.
1: فما مرة مهبتين على الفيسبوك حزب زارندين فما عيساويه هي عباد كي تخمر يسري تولي تنقز على الظلف ومعناها وتعمل حوايج
3: باش نوصل هذه
1: يحكيوا عليك العقلية انها شنو هذايا معناها جهل ومش جهل هو
3: شفتها
1: على الفيسبوك وقتها
2: عادة وتقاليد الناس تفتخر بها ومحليها تلم العائلة التونسية وتخليها أكثر لحمة وأكثر هكا تقارب
3: اكيد
2: ما دامنا نلبسوا لبعضنا ونزينوا لبعضنا باش نزينوا على بعضنا علاش ليه
3: الحزب نتاع زرمدين انا نسميه سيلة رحم يقرب الفاميليا كل مش سهل ما ولد خالت امك في تونس ولد خالت بوك في سوسه والاخر ولد عمتك في صفاقس والاخر في نابل ما فماش وقت اللي يبعث له الاستدعاء كلها تتلم لا في صفاقس يجي ولا في تونس يجي ولا في سوسه يجي ولا في بنزرت يجي كلها لازمها تروح ويتلموا الكل في الحزب العائله كامل انت معناها شوف ولد عمك عندك 10 سنين ما شفتوش
2: صحيح
3: مش شوفوا في الحزب
2: معناتها مناسبه
3: ما يجيكش في الطعام وما يجيكش في الحنه اما الحزب يجيك
2: معناتها هو هذاك النهار المشهود خلينا نقول في الفرح
3: اي حزب فمش حتى واحد
2: الحزب هذايا اللي هو قلنا احنا نهار المروه احنا نعاودوا نقولوا راهو الحزب اذا كان ضرب قبل هذا كان تاع جو
1: ايه هذاك تصير كمل هذاك ختام العرس فما حزب راهو هرتها السي هرتها الدخله
3: الحزب ما فماش بالاستدعاء راه مدام رفقه
2: ايوا
3: انت مش مستدعى يدز الباب ويخش
2: اما كيفاش يعرف اللي هو نهارتها نهار الحزب معناتها كي يعرف اللي هو مروح يعرف اللي فما حزب
3: اكيد هو البارح يسمع بالحنه نتاع فلان
2: ايوا
3: جست عنده حزب
1: هي مربوطه عرضه مربوطة. حنه العريسه حزب كهو هذاك كيما قالك فماش استدعاء تاع حزب يسمعوا كرنه نتاع الحزب برك
2: أيوة.
1: وحدك تمشي
2: دار العروسة يمشي ولا دار العروس في لازم يحضرك شوية
1: يمشيوا شوية يمشيوا لدار العروسة شوية
2: دونك احنا في العرس عند العروسة خليناها في الحنة متاحة
1: اي في الحنة متاحة
2: في الحنة تتجلى نهارتها وإلا لا
1: لا كي طوى طوى فما أكثرتهم يجيبوا فرقة سوسة
2: كحضرة
1: يجيبوا بالكساوي طوى مش من الكل يخدموا يعملوا بالقندوره فما تقول لك نحب اني حنتي راكها نحب العروسه تقعد ونحبها بكلها من الزينات ما تجلاش تجلى كان بالكساوي اكاها وبالقندوره اللي ما تجلاش تشطح وتقعد معناها متصدره عشويه كامله اوكي وريهم كيفاش
2: البنات بعثت لكم التصاور اذا كان هكا اللي قاعده نورمالمون التصويره اللي قاعده اللي مغطي وجهها هذاك اللي بالقندوره
1: هذيك اللي بالقندوره والاخرى الحذاره الفرق وسلسله هذيك حذاره يحضروا فما التخليل المثقل شكون يلبسها فما الاحرام حرير كلهم تلقاهم نهار الحنه مزينين
2: هذه القندوره
1: اي هذه القندوره
2: اي معناها هذاك الفرق
1: اي
2: وهذيك المحرمه
1: هذيك الدوكة اللي على وجهها
2: اي
1: الكمام اللي في ديها القندورة السروال
2: السروال العربي هذيك اللي فيها هكا جوانح
1: فرملة هذيك فرملة هذيك فرملة
2: الفرملة هذيك تقعد تلبسها من بعد تقعد لها في الزازة ولا تابع القندورة
1: هذيك تمشي كراء الكسوة كاملة تكراها اللي عنده دبش الفوقاني معناها المحرمة والدوكة والفرق والكابوسة معناها هذاك ملكه فمش كون عنده ملكه اللي ما عندوش تطلع كسوة كاملة مع القندورة هذيك بالنسبة للعروس نهارة الحنة هذيك الحنة العربي احنا نقوله
2: الحنة العربي فرقوا فيها حاجة ماكلة
1: ليه ما وبر
2: مش كما توا مصاريف متاع
1: السكري والسالي حتى توا مش من كل يفرقوا لا
2: كيبدو في الصالة ما يفرقوش
1: في الصالة يفرقوا
2: ايه في الصالة يفرقوا
1: اكثر يتا مش كل في الصالة احنا يعملوا عندنا الديار الواسعة كلهم في الديار الواسعة
2: ديار العربي معناها يسلفوا لبعضهم ديارهم حتى اذا كان داروا ضيقة ما تلعب
1: فما الا ما عنده دار ضيقه عندهم في الحومه ديار واسعه يا الجار اللي جارتها تقول لك اني عادش بيها مش تعمل فرح في داري مرحبا بيك
2: فما ناس تبيض وتدهن بالذمه معناتها لجيرانها معناها باش تستقبل الحنه نتاع جارتها ولا نتاع بنت اختها ولا بنت خوها.
1: حال عندها عرس في دارها لازم تلم دارها
2: بطبيعه وتزين وتبرقش.
1: أكيد.
2: ليله الحنه نكملوا حنتنا، فماشي ذبيحه فماشي حاجه ولا فما كان فما ذبيحه سابقه؟
1: لا ليله الحنه ما فما حد شيء، نستناو العريس حتى يجي يهز الحنه وهو على راسه.
2: اها ليلتها يهزها،
1: ليلتها يحن
2: معنا وقت يجي
1: جيو مع نصف الليل 11 كل يكملوا السهريه نتاعهم يجيو.
2: باه باش نخليكم بعد شويه نكتشفوا العريس والعراسه نتاعو شنو يجيو يهزوا من دار العروسه، ونكملوا في التفاصيل نتاع الورد نتاع خلينا نقول العيساويه ولا الحزب الزرمديني بور اللي تسمعوه وتكتشفوه ربما معايا لاول مره، وممكن زاد عندكم حنين خاطر تسمعوه قبل. مازلنا مواصلي معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نرجع لكم بعد موجز الانباء مباشره، ابقوا معنا.
0: حكايات الافراح

0: رفقة زناتي. حكايات الأفراح. حكايات
1: الأفراح.
2: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير.
3: 97.3.
0: إذاعة المنستير.
3: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
0: الكيف
3: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
4: تبع الموجة.
0: تبع الموجة.
5: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. إذاعة
1: المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: لدى إشرافه على اجتماع بقصر قرطاج أمس، ضم كل من رئيس الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف. دعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوس المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا الموسم تقديم وصل الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية فورا للوعظ المحلي مرجع نظر معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. شهدت مدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا منذ فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما تم إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والحدود التونسية. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مساعي لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية، ووجه اتهامات للقيادة الإيرانية واصفا إياها بالإزدواجية والخداع، وأوضح أن طهران تطلب عقد اجتماع ثم تنفي ذلك وفق قوله. في الأثناء نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. وفي الختام، كشفت الخارجية الإيرانية أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: عدل
3: الموجة واسمعونا
1: يا

0: الليلة.
1: مرحبا بكم منورينا مستمعينا الكرام، وسمعكم اللقاء دائما من خلال حكايات الأفراح. وحكايتنا اليوم تجينا مباشرة من مدينة زرمدين. إن شاء الله تكونوا تفاعلتوا معنا مستمعينا الكرام، ومازلنا مواصلين معكم إلى حدود منتصف النهار. مدام مكياتاج منورتنا برشا، سي أسري عيسى منورنا برشا، سي خيري، سي هاشم، وسي سمير، وسي يوسف أيضا منورينا. أهلا وسهلا بكم، مازلنا باش نواصلوا معكم. يعطيكم الصحة ومحلية التناغم ما بيناتكم، معناتها قاعدين تحكيونا بتكامل على العادات والتقاليد. بالضبط،
2: نكملوا بعضنا، هو لا تبع العريس واحنا تبعين العروسه، معناها كيف فهمت؟
1: ايوه،
2: اي فرق انك عندك جماعه دار العريس جماعه دار العروسه.
1: بالضبط بالضبط. باهي، نقربوا شويه الميكرو جست باش نوصلوا الصوت بالباهي. دونك احنا خلينا روحنا في حنه العروسه، قلنا نصف الليل العروس يجيب العريسه نتاعو باش يهز حاجه من دار العروسه. شنو يهز؟
2: يهز كنستر الحنه. العروسه تلقاها بعد الحنه تحضر الكسر نتاع العريس، تحضر له كنستروي بالحنه، صحنه بالحنه، تحضر يوسف حضره حتى بالاربع كنستروات، كنسترو فيه الغله، كنسترو فيه الفاكهه، كنسترو فيه الحنه، كنسترو اخر فيه، معناها تزين الكنستروات. العريس مع الحكايه 11 نتاع الليل يجي عراسته، يجي يهز الحنه نتاعه، يهز كنستروات، كنسترو فيه صحن الحنه وفيه القطن وفيه شمال لازم الكل. تعبي له بلاتو الغله، كنسترو الغله كي على جنب، كنسترو الفاكهه. تلقاها فيه برشا حوايج محلاها باش عقب الليل عقب السهريه
1: نيوش
2: صحيت. هكاك هذه نتاع تبع الحنه كملت وليلتها كملت هكاها. نبداو من غدوه بقدره ربي، من غدوة إذا كان من غدوة عندها تبريدة عندها الراحة هكي هاكي تقعد على روحها، إذا كان ما عندهاش راحة تقوم الصباح أم العروسة وجابولها علوش ونهارة الطعام هذاك يتذبح يتحضر. العريس يمشي الحمام، تبع العريس يمشي الحمز عرسته يمشي الحمام،
1: ويمشي كالعادة بالحزبة.
2: لا
1: ما يمشيش بالحزب
3: وحده، هو صحابه،
2: هو صحابه.
1: أيوة.
2: مش كيف مش كيف. جمال يهزوها على
3: بالقاوقي
2: بالهيلولة.
3: مش جمال ما عندهم حد شيء، عندهم الحمام وصبيحة كوما.
2: مش كيفنا احنا
3: حزب، لا
2: احنا لا، يهز صحابه ويمشي الحمام وحدهم. ام العروسة تنادي جيرانها اخواتها لوزاتها تحضر قصعة العريس،
1: بك العلوش
2: بك العلوش الا جابه يرجع له.
1: هو كان يرجع له صح، ما يرجع له مع كل شيء، معناه
2: مش يرجع له برشا وشويه
1: بالمجهود وبالكسكسي وبالطماطم وبالزيت والفلفل.
3: هو يهز نهار الطعام، يهز العلوش كامل، كسكسيه بطماطميه بزيت
2: وكل.
1: قرب شويه الميكرو. ايوه،
3: بالدنيا الكل نهار الطعام على الكريته بالطوماتش يا حسره.
2: تقول لك انا جايبت لك علوش، اما مش يرجع لدار العروسه،
1: ايش استمو
2: مش يرجع لكم
1: ما تجيبوا ني.
2: ايواش جهز طيب صحيت التعب لشكون جاي لدار العروسه؟
3: ما مش عاملين عليه مزيكا مدام رفقه حتى طيب.
1: اسمعي خويا، طيبوا في داركم صح فرحه،
2: حتى ماشي طيبوا مش عاملين عليه مزيكا دار العروس كي هما بعتيلهم بنتنا وباقي يدرشوا علينا.
1: واش تعرفي محكمتي هاي؟
2: قوم العروسه، ام العروسه طيب قصعه الكستي ما شاء الله، فيها بال 40 لحمه 45 لحمه، ما معناها العرست الكل، وسينيت العروس تمشي وحدها تلقاها معبيه من اللوطه باللحم وما فوق باللحم.
1: هي
2: فلوس تشكسكسي وبر، معناها
1: تقول انت من الفوي، معناتها تبقى منها وتبقى منها.
2: يجي وبعد ما يخرج من الحمام يلزم يلقى القصعه حاضره، يروح يجي هو عرسته ولا شكون يجي يسري
3: هز يمشي ولد عم وخوه على الكهرباء ويجيبوا القصعه ويجيو.
1: قصعة مغطية ببابي سلفان
2: مزيانة محلاها
3: بزبيبها بلحمها بحلوتها بكل شيء. وصحفته هو حدا.
1: أيوة. باش
3: حد صحفته تبدأ شوية. أيوة. كبدة مخبية
2: ملوتة ملوتة تلقاها بكلها هبرة ملوتة على
3: العريس
1: حاجة سبيسيال.
3: أيوة. وجيبوها ويفطروا العرس الكل
1: كاي على ما أعتقد العلوش غير كافي. أنت تقولي 45 لحمة ومعها درا شنو تبقى من الفوق وتبقى ملوتة بالنسبة للصينية متاع العروس على علاج توا
2: يشتري فما اللي كمل فما مع الفامي فما اللي كمل يشتري
1: خطر شوية.
2: لا ما كفيش، ما تجمش حاجة بسيطة لدار العروس
1: جستما. وكي تقول لي لحمة معناتها لحمة
2: لحمة بيتك الحال، مش كش تحط انتي مش قسمة بطروف ظروف
3: توقع عليها العرك والمشاكل. شبيك ام العريس شبيك قصعت ولدي هيك جيبت لك علوش وانت بعثت لي 12 لحمة توقع عليها المشاكل. وعرك وخبابل ويتغش وتقول لك ما مش بقسعة ولدي هيك مش مزين
2: حب قسعة معتبرة حاجة معتبرة يلزمها حاجة معتبرة يجيوا جماعة العريس يهزوا القسعة يفتروا على رواحهم كو العروس مشات هزت روحها مشات لحجامة حضروا رواحهم بعد في العشية فما الحزب الحزب
1: العشية كي نقولوا تقريبا الوقت
2: تاع سبعة تاع سبعة متاع متاع العشية كك الحزب بعد ما يكمل الحزب الحزاب يتعشاو يزينوا العريس الحكاية في دينها سيوسلي
1: فما حجامة عند العروس في زرمدينة
3: كانت قبل كي يبدأ الحزب يجي حجام ويحجم له في داره ويبدأ احنا نخدمه في الحزب وهو في بيتك ولا قدام البيت وحطوا الطاولة ويحجم له الحجام قبل طوت نحات لها ذلك
1: ما عندكم شعات الحجامة كما جمال مثلا
3: لا لا لا
2: لا لا مش كما جمال لا لا.
3: قبل كانت
2: لا جمال بالموسيقى
1: بالموسيقى
2: بالموسيقى والقاوق
1: اما مع تقاوق كبير تقريبا
2: هذاك جمال حجامه العريس
1: اي حجامه مع الفقره المميزه
2: في العريس احنا اليوم ماشيين لحجامه العريس احنا عندنا الحزب والعريس تلقاها قدام البيت ولا في البيت والحجام يحجم له مش كيما جمال
3: قبل لا تو ما عادش تنحات مكيه
2: ما عادش
3: يمشي الحجام يكمل حمامه ويرتاح شوي يمشي للحجام في الصالون يحجم ويجي محجم مريقل ما عادش نحات هذيك نتاع الطاولة ما
1: عندي إيه أما الحزب يضرب على شنو وقتها ماله
2: يضرب على روحه كيما الحنة
1: أيوة
2: كيما قلت لك أنا قلت لك كيما حنة العروسة كيما حزب شفت العروسة شي الحاجة الكبيرة اللي عندها اللي هي الحنة قل لك الحنة هذيك مركزة على دار العروسة الحزب على مركز على دار العريس أنا أيوة. كل حد عنده حاجة
1: مع سبعة متاع العشية يجي ويكون فما ربوخ الغادي
2: أي
3: الدنيا معبية تبدو
1: أي. قلت لي حتى اللي ما جاش في الطعام وما جاش في المناسبة الأخرى يلزم جيز. أكيد يثبت حضوره
2: أكيد.
1: في الحزب
3: أي.
1: يجيب شبيبته
3: حافي الحزب مش مربوط بالعريس مدام رفقة قلت لي أنت معنا العريس يمشي للحجام معنا الحزب على احنا خدمنا برشا حزاب احنا نبداو نخدموا في الحزب والعريس مش موجود ما يحضرش على حزبه
1: بلي
3: تعرفش علاش
1: علاش
3: خطر يبدا واخو مرام من بلاصة بعيدة
2: مش يجي فيها معناه
3: معناها
2: يقعد ثم تضربوا العريس
3: احنا نخدموا الحزب هو يزين وحده ما يشلق به حد يزين في البيت يخطف كرابته يمشي يجيب عروسته ما يحضرش على حزبه
1: معناتها مش بالضروره
3: خاطر ولا مسكاك صار لنا ولا مس المراه بعيده برشا وخدمنا احنا نخدموا في الحزب هو زين يمشي يجيب عروسته يجي ما كملنا احنا الحزب كان هو يجي يبدا حاضر نتعشى ويتصدروا شويه يعملوا تصاور مع الفاميليا وندخلوا بالصف
1: به دونك توا نرجعوا للفقره نتاع الحزب
2: ايه
1: احنا اخذينا من اللول المجرد واخذينا رصد الذيل توا ثم الحسين
3: هذا ورد الصف
1: هذا ورد الصف
3: بيه. رصد الذيل والحسين ما فيهم الصف يا كعبة يا بيت ربي وزاد النبي ما فيهم الصف توا مش يدخل الصف وتدخل الجبايب توا الناس الكل باش تتجند تنظم الصف مش الشواش عندنا الشواش معنا الرئيس متاع الصف كلها توم تشوف منظر اخر
1: وشنو الورد هذايا
3: هذا السيكا
1: السيكا باه دونك الحسين ملا مع تاع زيد النبي
3: هلا
1: ايوه
3: هذا السيكا متاع الصف توم مش يدخل الصف تدخل الجبايب ومش تتنحى الصبابط وشلايك كل شيء
2: حفايا كي بدا حد يدخل الصبابط للوسط المحفل في الوسط
3: توم مش نحكيوا
1: عليه نحيوا له صباط
2: ومخرجوه
1: هو مفروش القاع ولا هكا
2: لا لا لا مش مفروش
1: بس ما تخمروش
3: شو ما فروش ما فهمتكش
1: معناها إذا كان في القاع في التراب
3: إذا كان التراب يحطوا التبيات
1: الخضر صحيتها
3: طوى ولا التبيات قبل منهم للتراب
1: صحيتها
3: وإذا كان زليز هون زليز بارتير بارتير أما إذا كان التراب طوى لو يفرشوا التبيات أنا يحافظوا على يقول لك معناها لابس جبة وكذا وقلق ورجليه تبدأ بالتراب يفرشوا لهم التبيات أما قبل ما كانش تبيات تو تبيات وتتنحى قلت لك السبابط والشلايك والناس كل تشد برايسها
1: به ندخلوا للسيكا مال
3: يعني السيكا
1: به
3: بالصف
1: باش نرجعوا للسيكا باش نرجعوا فريقنا لل للفريق نتاع الحزب دونك ناخذوهم معنا في المباشر ونكملوا مع السيكا اللي هو كما قلنا توا الحزب على قاعده باش نبداو تاخذوهم مواصلين معكم اللقاء
3: والسيكا مدام رفقة راه مش نخدموها الكل طويلة شوية
1: ناخذوا شوية
3: مش ناخذوا مقتطفات صغيرة
1: باهي إجا خذ بلاصتي

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ومن إذاعة المناسير مواصلين معكم اللي قدام المستمعين الكرام. إن شاء الله تكون أجوانا عجبتكم ومازلنا مواصلين معها إلى حدود منتصف النهار. وأعتقد أنه ما ثماش شكون يحضر في الحزب وما يغنيش وما يشتحش وما يتفاعلش وما يصفقش وما يتخمر شكرا لما دمكي
1: جو في الحزب سي ورجال وصغار فوق سطوحة اللوتة في كل بلاس
0: ناس تتفاعل
1: ما شاء الله تسمع كيف في الكف يضرب ما شاء الله
0: تقريبا قديش تتواصل الوصلة معناها متاع الحزب قديش يقعد
2: ما بين الساعتين ونص والثلاثة سواء
0: بركلة برشا
2: يبدأ السبعة يكمل العشرة
0: برشا
1: ايه برشا يقعد خاصة في التخميرة ايه يقعد برشا
0: التخميرة اللي هي وصلة من الوصلات وانت ورد من الأوراد تخميرة ايه تخميرة شفاها
1: حكي لي مع الظلف كيفاش يصري
2: هذه الخمرة نقولوا احنا قبل احنا صغار ماتنا يجيبوا البسيسة
1: نزلوها
2: العيساوية تقرأ الفاتحة على ولاد صغير يقولوا مش ينزلوه في سيدي بن عيسى انه وقت اللي يكبر وقت اللي يتخمر يجيبوا الظلف الظلف راهو الشوكة تبدأ ربي يعفو يلطف ويبدأ ينقز على الظلف ويعملهم الكل وبركاب وبيديه ببونيته
1: ميحس بشي
2: الشوكة ما تدخلوش
1: سبحان الله
0: كيفاش هذا يا معناتك كأنه معناتها نبدأ كأنه في حاجة خارقة معناها
2: أنت خارقة أنت حضرتش مرة في حزب زرندي
0: لا الحقيقة
2: ما حضرتش إن شاء الله تو تحت
0: إن شاء الله في الفرح
2: وتشوف العيساوي كيشي مش عيساوي مش شباب مش صف ينحي مريون ويعبط على الظلف يتمرغد على الظلف
1: في عنده غنية عنده غنية خاصة
2: خمر
1: عنده غنية بتاع بن عيسى
2: بتاع بن عيسى
1: هو مجرد انه يسمحها تتخمر عليها
2: تتخمر ما عادش يعرف شيء يهبط للظلف قلت لك الشوكة قدك الشوكة ما تدخلش في بدن
0: ما يحسهاش وما تدخلش
2: لا دم ولا شوك ولا محزوم بعدين يخسر روحه بشوية ما يرجع بس مريون
1: سبحان الله
0: كأن شيء لم يكن
2: انت تو برا امشي مد ظلفه وهيك ومسها بيديك تو يهبط الدم
0: هيك ناخذوا كرد هندي احنا والعبد يعمل روحه بشي قش طب
1: كله كل شوك تولي ديك ولا شوكه
2: ما يصير له حتى شيء يخسر قلت لك شويه ما يخسر روحه كاين ولا كان نصار يلبس مريول ويروح على روحه
0: فماش يكون زرمديني بور ما يعرسش بالحزب
2: مستحيل اللهم اذا كان يعيش برا وإلا ما عندوش شعبية ما يمشيش شعبية. للعباد
0: يقول لي خاف مربوطة بالشعبية ما يخاف ما يجوش الناس
2: يقول لي خاف يقول لك ما يجيني حد
0: في سؤال خطر انت قلت من لو
2: صحيت يقول لك ما يجيني حد خطر مش مشاي هو ما يلبسش الجبة ويمشي للعباد دونك شكون مش يجيكم
0: وساعات لابد عبد حشام ومين نجمش يشطح ومين نجمش
2: فما شعبية
0: فما ساعات الانسان عندهم فوبيا بتاع الفول بتاع بتاع المجموعة
1: لكن تلقى ابوه تلقى اخوه تلقى حد اما تلقاهم فما برشا عباد تعيش برا يقول لك اني ما عندي حد لنا من سيب عليه نعمل سالة الا مش نعمل فيه كل نعمل فيه سالة وكم نعملش حزب
0: اي كيفاش يداوي
2: حاجة اخرى
0: يعمل علاج نفسي
3: لا ينحي حتى ستريس الحزب
2: تمشي تعمل سبور وتروح
0: والله
2: ريت الصفة سبور حبيت تبدا عارقة معناها مجهود كبير ياسر في الصف مش وقت الشواش سرتو الشواش لو ماشيين جايين مدة سبع دراسة غربا وماشي جاي يشطحوا سبور حتى ساقية توجع منيني
0: بالضبط
2: أني مرة شطحت شاوش قسم بالله ليلة كاملة نايت في ساقية
0: يلتي
2: في سبور
0: اي
2: مش اللي جي يشطح في
0: الشاوش يزمو يشوف مونز إذا سبحان الله الإنسان مش ترمي طول في الحلقة معنا
2: فما ميزة أخرى في حزب زرندين
0: اللي هي
2: اللي هو ما نعملوش بواق
0: هذا هو بشتلك عليه
2: اي
1: أو الحس يبدأ ما شاء الله يبدأ الحس واسر
2: من غير بواق أني ما شفتش في حتى بلاد في تونس تعمل حزب من غير بواق إلا زرندين يعني جاوب حدايا برشا صحابي من برا عازفين وضابطين ايقاع ويسالوني يقولوا لي فاش تعملوا يسر شنو هذا؟ نقول لهم غير بواق يقول لي ما شاء الله راكي يبدا الحزب يخدم تسمعوا كيما نقولوا على بعد 500 600 متر مش لعب
0: تسمع الالات الموسيقيه ولا تسمع زاد الصوت؟
2: كل الالات والصوت والدنيا الكل قلت لك دار كامله تغني نسيت تغني انت تحضر تغزر النساء قاعدين تحت الحيط تغزر لهم ما نسعاش نغزرهم تلقاهم وكلهم يغنيوا وتبعوا فينا بالكلمه
0: يعني مش مرة مش حافظة الحزب
1: حافظة حزب حزب بالنسبة لزرمدين حزب حاجة أخرى يوصل الحزب يخيروه على الحنة يوصل حزب يخيروه على الحنة حزب حاجة أخرى رنت ونغمت وكل شيء ياسر الحزب به
2: وريت الشباب انت عطول خارج جديد 15-16 عام 17 تقول ها ونافحين بك الراب ونافحين بك، فماش حزب زرمدين ما تلقاش شباب مش حافظ الحزب مستحيل. أني برشا شباب يجوني يقولوا لي بربي سيسري أعطينا الحزب أعطينا كلمات وعند شكون عند شكون، قل له ما أنا موجود معنا طلعوه
0: يحبوا يردوه معنا يحبوا يغنيوه ويحفظوه
2: وما ضابين. احنا ما يموتش الحزب زرمدين ديما الشباب يقعد حافظه ديما يورثوه، خطر حاجة مزيانة برشا، حاجة مزيانة برشا. ان شاء الله تحضر النهار
0: ان شاء الله باذن الله
2: تشوف الصف وتشوف الجبايب وتشوف
1: الحذايا ان شاء الله
0: ان شاء الله يعيشك ربي يفضلك
2: مكيه ان شاء الله يجيب حذانا
0: ان شاء الله باذن الله يجيب قدره ربي، خاطر بالحق حاجه من المميزه معناها عندكم
1: هك انت قربي في جمال
0: اي
1: ثم حاجه بقدره ربي يسعك يجيب حذانا ان شاء الله ربي
0: يعيشك ربي يفضلك ربي يبارك لك ان شاء الله وان شاء الله ديما فرحكم دايم. دونك نورمالمون هو عندنا المحير سيكا وعندنا التخميره، احنا باش ناخذوا الغربي
2: الغربي
0: به نسمعوا سادة المستمعين الغربي ومن بعد باش نواصلوا احنا مع المرواح، على خاطر لهنا كما قلنا معناتها نجم يكون العروس عروسته بعيده دونك مش مربوط به هو الحزب، مش يا يكون حاضر العروس يضرب الحزب ما كانش لا دونك ينجم هو يبدل حوايجه ويجيب عروسته مش بشرطه
1: مش بشر اذا كان عروسته بعيده خلي حزبه، المهم الحزب يضرب عنده فاميم تاع تش مع اخته خالته امه تقعد تستقبل العباد يمشي يجيبوا عروستهم ويجيوا اللي كان بعيده باش يتقابلوا هما والعرس هما والمرواح بالزبط. اذا كان عنده صاله يتقابلوا هما والوقت وقت يحكم فيهم اذا كان حنا اذا كان عرس كيما نقولوا عربي باش يتقابلوا هما والوقت بالضبط ما مربوطين بوقت هكا علاش
0: هو هو هذا الحزب هذا بيدو من بعد يعملوا الصف اللي كان باش يدخل بالصف معناها الصف التقليدي كسو سوا بشي روح ديريكت والا صف باش يتعمل
1: حتى يبدا في الصاله
0: يعمل صف وقبله بعد يدخل الساله والا للصف
1: ثم
2: فما عرسان تقول لك اعمل لي صف دخلني للصاله به وروح على روحك.
0: ايوه
2: انت شنو رايك مضى 3:30 نتاع الصباح لذان الصبح يذن واحنا ندخلوا في العريس بالصف بعد ما يكمل صالته
1: اوليه بس عندي جمعه ذي عندي عرس قدام الدار قدام الدار بالضبط مضي ساعتين كملوا العرس تسمع تحت تغطيت النوم تسمع كيف يرنت الفندير دربوكا مساعتي ندخلين العريس بالصف للدار
2: أنا شفت الصالة اللي عملها الكل قداش تتكلف ومصاريفها وكذا وكل عباد البشيات والمستدعين الصف ما يستغناش عليه مضى 3 أو 4 أنا وصلت دخلت عريس 5 تعصبها
0: صف المميزات متاعه تهزوك الفنارات ولا شمع ولا
2: شمع ما عندناش فنارات شمع زوز بكوات 3 بكوات شمع ديور جيل على الرسم متاعه يشدوا الصف بحذاه من هنا زوز بيدات صغار وليد صغير منا بجنبه وليد صغير منا بجنبه ويشدوا الشمع وهو يبدأ يمشي فما رئيس متاع الصف اللي يقود الصف
0: أي.
2: وندخلوه
0: ما عندكمش الحلبية كما في مكنين مثلا
2: لا لا لا الحلبية في التور هذيك
0: لا لا معتا لا فما شربة الماء يشربها ويكسر الدرجية الحلبية ويدخل
1: لا لا
2: احنا كي يجي داخل معناها يقولوا المحلو تلقى ام وابوه منا ونسيبه ونسيبته منا يسلم عليهم يبوسهم يبوس اخواته ويقصد ربي يدخل على روحه وعنا كي يجي مش يدخل عنا ورد خاص تو نحكيو فيه بعد بالدخول
0: باهي خلينا ناخذوا الورد نتاع الغربي
2: اوكي
0: ومن بعد شويه تو ناخذوا الورد الخاص بالدخول باهي تفضلوا مرحبا بكم مازلنا مواصلين معكم اللي قادما مستمعينا الكرام من خلال حكايه الافراح واللي مخصينا اليوم لمدينه زرمدين من ولايه المنسيره.

0: فاتوا.
1: ما شاء الله، مش هذه التخميره بالحق.
2: مع عزو الجو هذايا ياسر مزيان. ياسر
1: تخمروا يسري.
3: هذه
2: ما شاء الله. دونك
0: نسيو رجاله تولى اخر ورد هكا،
2: اخر ورد ومن بعد في الاخر
0: نسيو الرجاله فاميليا.
2: اي بالطبيعه احنا كي نقولوا نسيو رجاله راهو العائلات ما فيهاش معناها، يلزم يكون معناتها انا ديما ضد مبدا الفصل، معناتها يلزم العائله كامله تبدا مع بعضها متلاحمه مع بعضها تشتح مع بعضها فرحانه مع بعضها في اطار ديما صله الرحم كما قلت.
1: صحيح اي وحدك تقوم تولي تشتح حتى برانيه
2: ما يخممش فيها العبد بكل وقتها،
1: لا حتى تلقى الرنه هذه تقوم وحدك تتخمر.
0: برشا ضيوف مدام رفقي يجوا بحدانا مستدعين تعمل لازم تقول لك مكيه في الورده ذا يقوموا يشطحوا نسيه
1: كل قام يستناو في الورد الاخراني هذا نتاع التخميره.
2: ثم الختام معناها وقت اللي يدخل العروس قلت لي فما حاجه سبيسيال تتعمل
0: قبل تو يكمل الحزب.
2: اي
0: تو بالورده ذا يكمل الحزب.
2: كملنا قفلنا
0: قفلوه هكا قفلوه بالقران وقفلوه حتى لي هذاك الوريد نتاع الشباب الجربي والفزاني والبنواره
2: يعملوا طرح ربوخ معناها. اي
0: وماذا بينا كان نخدموه حتى شويه حتى دقيقتين
2: مثال شيء
0: اوكي والليل تو نحكيو عاد في المروح
2: خاطر ما عادش برشا وقت. اعطينا كيفاش نحن نحكيو شويه على المروح ونرجعوا نعطيو شويه من الربوخ هذاك.
0: المروح كما قلت لك اشمع اصحابه بحذاه زيد صلاه على النبي برشا غنيه في المروح كي يجي يدخل العروس باش يقوموه ومش يدخل يبوس امه وبوه باش يدخل عندنا ورد تاع بن عيسى تو برشا يقولوا جيب لنا مثلا يا شادي يا بالحسن نقولوا لا ما نجيبوش احنا ندخلوا عريسنا بن عيسى راه ندخل بن عيسى تحب نخدموه.
2: اي نخدموه انا نحب نقدم تحيه كبيره للشيف مازري عيسى انا ديتي كاس كبير برشا
0: معناها
2: ولا الحصه هذه الكل
0: ناديه
2: اي ناديه له اللي هو سبيسيال ما وان شاء الله يا ربي
0: تحيه كبيره
1: لك بالنسبه عنده ربي يعين ان شاء الله ما شاء الله وما شاء الله عليه تبارك الله
2: فنان بكل المقاييس
1: كل شيء مين تقبلوا يتقبل
0: ربي مرته خذات وربحت ما هو طيب هو خذ هو طباخ
2: هو فنان مش طباخ
0: فنان
2: كي نقولوا احنا عيسى وبن عيسى دونك حبيت الديكاس هذايا الكل مع بعضه دونك ناخذوا منه شويه ونرجع من بعد نعطيوه شويه كما قلت لنا ما كربوخ اللي تعمل
0: 10 سكوند هكاك راهو جست الدخله نتاع تاع العريس وبرا
2: تعملوها بالاي جاي مرحبا بك باش نلعبوا هالدخله نتاع العروس ونشوفوها كيفاش تكون سبيسيال. اي تفضل. اي

0: خلى عريس وكملنا مع تلف فرحهم تبع العرس تم العرس فماشي اسبوع تعملوش اسبوع من الغدوة اي
1: قبل تو ما عاد قبل
2: شنو
1: عرس عرس
2: صباح قبل اي ان احنا نحكيوا على عرس قبل طبعا هذا عرس تو كل شيء تنحى ما قعد حد شيء طعم تنحى كبس تنحى الاسبوع
1: تنحى
2: كل شيء تنحى فهمت حكم الظروف كل شيء كل واحد وظرفه قبل
1: العرس الصباح يقوم العريس الصباح يعمل دوش مع 8-9 ويطلع العراسه يتلموا بال20-30-40 واحد
2: يقعد ياخذ جراج
1: عشان جراج في الحومه يجيبوا جداري يفرشوا جداري كل حد يجيب اللي جاي مشي يبارك يجيب
2: الفلوس
1: يجيب الفلوس يجيب القفرات قبل كانك القفرات وتتعبوا وعاملين صحفك وعنده الوزراء عنده صاحب وزير بحذا وفدلك ولاعب وجو يخطيوا بعضهم واحد يحكموا عليه يمشي يجيب يعطي 50,000 الاخر يحكموا عليه جوب كبير ياسر كان فدلك تكمل الربع متاع العشية كالعادة يتغدى ويبدأوا يطيبوا في كسي باللحم مع الراس ويتغدى وكل حد يروح على روحه ويشد دار
2: العشية تجي العشية
1: تجي مالي العريس
2: أم العروسة هزت القسعة نهارت المروح نهار الصباح تعبي له قسعة تحلو هو بكريكة يسري
3: وكل يوم تبعث لها العشية
2: بنتها قبل العشية بنتها قالك بكريكة جبت لها العلوش والسميد وإيش مش يكفي اي جاي طلب بيه ريت كيفاش تعري
0: زي ليه وقالك بعد 7 أيام تمونها
2: اي تقع 7 أيام
1: طيبش العروس
3: 7 أيام
2: سبع أيام تقعد تمون فيها أمها تهزلها نهار الصبوح تهزلها القسعة بتاع الحلو متاحة تهزلها قفتها بالمرقة ولا كسي ولا هو وتمشي يمشيوا الفامي يباركوا للعروسة تقعد 7 أيام تهزل بنتها توصل السابع العريس كل عادة جي الصباح يجيب عروسته الصباح حكاية العشرة يجيبها أحماتها وهي مع حكاية نصف النهار طيب أم العروسة الفطور زادك العادة ويجيب عريسته
1: سعاد نهار السابع مكية هذه خدمتك
2: ايه هات قبل يجي يفطروا العراسة كليكا العشية العروسة البش العربي اللي طلعت بيه لذاك المحرمة والدوكة والكليكا والمحرير تروح العشية لابسته العروسة تروح من زينة فرق وسلسلة
0: أيوة
2: وتهز عشاها في ايديها وتروح لدار رجلها
1: على عريس مدلل ياسر
2: ريت كيفاش مشكور مدلل من سيبته
1: مدلل
0: تو انت بكري معناتها عباره لا هو سبق هو لها
1: العريس ما عملش شيء العريس عنده بيت النوم وشويه ذهب وانتهى موضوع
2: كل شيء على عروسه
1: التلفزه والفريجيدار والغساله والبش
0: بعد يقول لك العروسه التونسيه خايبه
1: كل شيء في
2: زلمه تلقاها مسكينه تشري وناقص ما شاء الله تطلع له الدار انت تصور داخل على دار فيها حتى شيء تلقى غدوه دار معمره من كل شيء ما شاء الله
0: بعد تمونه معناتها نسيبته ماكله وحلو
1: وبعدها يقول لك نسيبتي خايبه
0: شفت كيفاش ولا ما تونسيه خايبه تاخذ راجل باش تحصل منه تي هاي ومصلي على النبي معناها تاسيس لعائله مزينه
1: كونت لك دار وعمرت لك الدار
0: بيه هات ناخذوا شويه ربوخ كان تاع دقيقتين من زمان اكل حفالي اللي قبل الدخول نعطيو مشطره صغيره معناتها على الاجواء العامه
1: بعد ما يكمل حزب نعمل
0: اي بعد ما تكمل بيه نسمعوا مع بعضنا شويه في دقيقتين تقريبا تفضلوا
1: كرسي عادي شويه
0: ما زلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام في هذه الدقائق الأخيرة من برنامج حكايات الأفراح الخاص اليوم بمدينة زرمدين

0: ملا جو محليه. تقول انت ماذا بينا الحصه ما تكملش، بارك الله فيك سيسري.
1: شكرا جزيلا
0: لقبولك الدعوه مباشره،
1: ان شاء الله حصه معنا حصه ممتازه
0: مع المجموعه الكل، يعطيهم الصحه بارك الله فيهم، سي خيري سي هاشم سي سمير وجيل المستقبل ان شاء الله سي يوسف، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. بارك الله فيك مدام
2: مكياتاج، نورتنا برشا برشا، عايشك ربي يخليك،
0: ان شاء الله كل التوفيق في اللي تعمل فيه الكل.
2: عايشك بارك الله فيك ربي يخليك، ونورتونا نتوما وبارك الله فيكم على الاستعاء. كي نشرفوا زرمدين في كل وقت، وعايشكم وكثر خيركم.
0: يا عايشك بارك الله فيك
1: بالله مدام رفقه.
0: قولي.
1: نحب تحيه كبيره برشا لاهالي زرمدين، كل من يحب يسري ويحب مكياتاج. مرحبا بكم،
2: مرحبا بكم،
1: موجودين باش نفرحوا العباد، حتى لما عندوش مرحبا بيه ونعاونوه، وان شاء الله ديما من مرحبا. احسن الى حسن الى احسن.
2: سي يسري في الحزب ما شاء الله عليه، وعاونوا على الاخر الزوالي ينجم يعاونوه واللي تيم يعاونوه كل شيء ما شاء الله. واحنا مرحبا بيهم معنا عن الكراء كل شيء معنا، مرحبا بكم
0: يا عايشه اهالي زرمدين. شكرا بارك الله فيك، تحياتي لك نجلة عطية، تحياتي لك ياسمين أميرة فتحي سعدي، جينا بالاخبار وان شاء الله فرح اولادك ان شاء الله وليداتكم الكل، وعلي المنصوري تحياتي لها، تكونوا حزب زرمدين ما يسالش في فقره تنشيطيه خاصه في افراحكم ومناسباتكم. تحياتي للجميع، الى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، أهالي المنستير وسوسة يحتجون على الانقطاعات والاضطرابات المتواصلة للماء الصالح للشرب. متسكنو بيرمشيرغا يعبرون عن استيائهم من ضعف شبكتي الانترنت والهاتف الجوال. تعزيزا للخدمات الصحية، سنف الأشغال بعدد من المؤسسات الصحية بولاية القيروان. إلى تفاصيل الأنباء، نفذ عدد من أهالي المنستير اليوم تحركا احتجاجيا سلميا أمام مقر إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد على خلفية الانقطاعات والاضطرابات المتواصلة للماء الصالح للشراب. زميل محمد شيركاكو في المتابعة.
1: والله احنا طوع الماء عنا مقصوص، عنده طوع 20 يوم ليل ونهار نعبي في الماء بالخدمة، وعن واحد عنده صغار وعنده مرتي مريضة يا رسول الله، معناته الواحد منيش عارفش باش نعمله،
2: مو عنات احنا باش نموت من غير ماء. معناها وقفنا الماء يحل 8 في داري سكر 11 ويحل خيط خيط خيط يا خويا، عنا شهر وجمعتين طوع الماء سبالة ما قدرتش قدرة، علاش هذا؟ عليه وصلنا للحالة هذية؟ عليه
3: نحنا طوع في البلاد العربي في الربط، انت طوع شهر ما عنديش ماء.
4: حقي نطالب به الدستوري وحقي كمواطن تونسي وحقي من هالشركة هذية اللي تحيلت علينا واللي تفقد حبل ثقة بينها وبين المواطنين والحرباء، لأن خرجت بلاغ تقول قطع الماء سوف يكون من منتصف الليل 5 صباحا. للأسف قاعدين نعيشوا في 47 سخانة، الماء ما فماش.
0: المشهد يكاد يكون نفسه في سوسة، حيث عبر سليم البلدي النائب المحلي عن معتمدية حي الرياض عن تذمر أهالي الولاية من تواصل الاضطرابات والانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب. النائب طالب بالترفيه في حصة الولاية من الماء الصالح للشرب.
5: إشكال كبير وقاعد يأثر حتى على المواطن اليوم وحتى على حياته الطبيعية، معناتها اليوم ماهوش لاقي روحه، معناتها مرتاح حتى في تسيير حياته الطبيعية اليومية، معناتها تصور انقطاع كبير للماء، تصور الماء يقص من 10 متاع صباح يقعد مخصوص حتى يكشي الغدوة، معناتها تصور الناس تخرج من ديارها صباح ما تراش الماء وتروح ما تلقاش الماء وتقعد بالأربع وبخمس أيام ما عندهاش ماء. ماهوش مشكلة اليوم باش نقولوا على عطب في على مستوى اللي كانوا وإلا عطب على في الشبكة ولا حاجة. اليوم راهي ولاية سوسة اليوم الكتاب تاعها اللي تعطي فيها وزارة الفلاحة والسناد اللي هي قاعدة تتصرف اليوم ما عادش تجزي. اليوم الكوتا ضعيفه لقاده التعطاء، راهو احنا ولايه سوسه ماهيش ولايه صغيره، ولايه كبيره، معناتها اليوم اتراكتيف سياحيا. اشكال لازم معناتها التدخل على مستوى مركزي ماهوش على مستوى جهوي، معناتها اليوم محطه تحليه المياه واقفه، سد القلعه الكبيره اللي هو الحل الكبير اللي باش يفض لنا مشاكلنا الكل على مستوى ولايه سوسه واقف. فما تحرك احتجاجي سلمي امام الاداره نتاع السوناد في سوسه نهار الخميس 10 نتاع الصباح.
0: نبقى في سوسة، حيث تعاني المساحات الخضراء بحي الرياض من الولاية وخاصة المنتزه الترفيهي للأطفال من إهمال متواصل منذ تقريبا حوالي سنتين بسبب انسحاب الملتزم المعني بالمشروع، مما جعله مرتعا للكلاب السائبة وللمنحرفين. ودعم ممثل المجتمع المدني بسوسة إلى ضرورة إعادة تهيئة هذا المنتزه الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي حي الرياض. الناشط بالمجتمع المدني بسوسة رياض حريق.
6: معناها كان عندنا منتزه معناها ترفيهي للأطفال موجود في حي الرياض، كان الحقيقة متنفس للأطفال، ما نعرفوش تو مدة عامين صارت إشكالية بين المستلزم معناها والبلدية، قعد منظر موحش على الدخل، قعد تحديد مسيب، قعد معناها مرتع للحيوانات السائبة، قعد مرتع حتى للمنحرفين. مساحات الخضراء في حي الرياض معناها برشة تعاني من برشة مشاكل، من بينهم المساحة هذه بلدية سوسة من وقتها ما عودتش دخلت. الحقيقة احنا كمجتمع مدني كان عندنا اقتراح اللي المساحة هذيك بحكم التضاريس نتاعها الكليكية يكون في شكل تياتر، معناها ينجم يكون حتى غدوة حي الرياض باش تعمل مهرجان، تعمل حاجة هذاك مساحة مفتوحة تنجم تدور معناها ريالمو، ويكون عبارة عن بيتي تياتر ينجم يكون يرفع أقل حاجة 400-300-250 معناها واحد، ويكون هذاك متنفس باش نجم نعمله نشاط ثقافي للمدينة حي الرياض. دعوة البلدية سوسة باش تتلها بالمنطقة هذيك وتحاول تهيئها، وعلاش ليه هذيك نولي وغدوة نعمله فيها حفلات تكون بلانير للمواطنين تاع حي الرياض، ماذا بينا المنطقة هذيك تتم تهيئتها وتتنظم وتتنظف بالحق، تتنظف حتى لو منظرها خايب على الاخر، واختيرها اختيرها حتى يلعبوا فيها صغيرات اختيرها على الاخر.
0: إلى ولاية زغوان، حيث عبر عدد من المواطنين بمعتمدية بيرمشارقة عن استيائهم من ضعف شبكتي الانترنت والهاتف الجوال، مما تسبب لهم في صعوبات كبرى، وما دفعهم إلى مطالبة السلطة المحلية والجهوية بضرورة إيجاد الحل. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
7: خدمات تكاد تكون منعدمة أرقت المواطنين وتسببت في عزلتهم ومنعهم من سهولة التواصل بسبب تردي خدمات الاتصالات والضعف الكبير في تدفق الانترنت وذبذبات الاتصال الهاتفي.
8: وإحنا ما عندناش حي زهرة، ما عندناش ريزو جملة، ما نلقوش ولا نخرجوا بار باش تلقي، تميش ما يطلبك واحد ما تحصلش عليه، تطلبي واحد ما تحصلش عليه، ما فهميش.
9: راه مش باقي متوفر عنا الريزو، راه باقي نعانوا في مشكلة كبيرة، تو مشكلة الريزو تو ما تحل في حي الزهرة بالمشارك، ثم لا انترنت لا تليفونات.

0: في إطار النهوض بالخدمات الصحية بالجهة، تشهد الولاية أشغال عديد المشاريع على غرار المستشفى الجهوي ببوحجلة الذي عرف تعطيلات كبرى، حيث تقدمت الأشغال ليكون جاهزا في القريب العاجل في انتظار تدعيمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب إعادة تهيئة وتوسعة قسم استعجالي مستشفى ابن الجزار. أكثر تفاصيل يقدمها جمال مرابة المدير الجهوي للصحة في تصريح للزميلة نادرة برجب.
1: مستشفى الجهوي ببوحجلة الأشغال تقدمت بصفة كبيرة برشا. أهم حاجة توا هو الإطار الطبي وشبه الطبي والبلاتو تكنيك المتخصص، هذه توا قاعدين نخدموا عليه توا بالتنسيق مع وزارة الصحة، هو تحضير بلاتو تكنيك متخصص في الجراحة العامة وجراحة العظام وأنعاش والتبريج، إضافة إلى القسم معناه مختص في الجراحة في أمراض النسائية والتوليد، إضافة الأخصائية الطبية أخرى كاختصاص القلب والطب الباطني. استعجالي ابن الجزار، إعادة تهيئة وتوسعة الاستعجالي الطبي المستشفى الجامعي ابن الجزار، يجري العمل على الانجاز بريفابريكي معنا مسبق الصنع في فترة الأشغال باش يكون هو يقدم خدمات الاستعجال للمواطنين. إن شاء الله نحن تو أنكور باش لتركيز مسبق الصنع وتركيز القسم الاستعجالي باش يكون في الساحة اللي بجنب الاستعجالي وين السباس هذا المقر الوحدة المتنقلة لإسعاف الطب. طاقة الاستيعاب باش تكون معناها بحوالي قرب 50 سرير باش تخدم حسب المؤشرات العالمية.
0: ختاما لهذه النشرة، أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي أن عمليات إعادة تشجير المساحات التي أتت عليها الحرائق لا تنجز بشكل فوري، وإنما تتم بعد فترة تتراوح بين 2 و3 سنوات، وبين أن استعادة المنظومة الغابية بشكل كامل يتطلب قرابة 30 عاما، كما شدد على ضرورة إتاحة المجال للطبيعة لاستعادة توازنها تدريجيا.
2: الشجرة ماهيش سهلة باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة، 3 سنوات الأولى تستعيد الطبيعة أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت، خاطر الغابة ماهيش كان الشجرة وحدها، هي منظومة كاملة فيها النباتي والحيواني، يحب لها وقت طويل باش نجمو نستعيدوا المساحات اللي فقدناها. حافظوا على غاباتنا، لأن غاباتنا ماهيش شجرة وحدها ولكن هي منظومة كاملة، دولة تصرف عليها أموال طائلة باش نجمو نسترجعوا هالمنظومات هذه، والناس كلها تحب تعاون وجمعيات مجتمع مدني يحبوا يسترجعوا هالمنظومات هذه، ولكن هي الطبيعة عندها قوانينها مسارها، نعطوها وقتها باش تستعيد، مرتبطة بأنواع الأشجار الموجودة في المنطقة هذيك، مربوطة بالمناخ متاع الموقع اللي صار فيه الحريق. عادة معناتها نعطوها من 2 إلى 3 سنوات، خليها إذا كان فما نباتات تسترجع الطبيعة تعاود ترجع كما كانت وقت اللي تصير الحريق، فما البذور هذيك تنتشر وتلقى المناخ الملائم بمجرد نزول الأمطار متاع الخريف فيسع ما تعاود تنبت، دونك نعطيها وقتها، ومن بعد فما مراحل أخرى، فما تدخل متاع الإدارة يلزم يكون باش نجم تكون هي غابة كما احنا نحبوها.
0: بإذا نصل إلى خاتمة النشر، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. أهل المنستير وأسوسة يحتجون على الانقطاعات والاضطرابات المتواصلة للماء الصالح للشرب. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

العشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بكرة السلة، يتواصل اليوم الثاني في ساحة الفنون بالمنستير منافسات الدوري الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة لكرة السلة 3 ضد 3. إناث وذكور مؤهلة لمونديال الصين 27، منتخب الوطن التونسي استهل المشوار بالفوز من منتخب الكيني تحت 21 سنة 14 مقابل 5 قبل ما ينهزم في المباراة الثانية من منتخب المصري، و22 مقابل 21 تشارك في المنافسة في صنف الذكور 5 منتخبات: تونس، البلاد المنظمة، الجزائر، مصر، المغرب، ليبيا. المنتخب الوطني التونسي متكون من الله الحامي، محمد الترهوني، وسام القيسي، أحمد البدوي، أحمد مشمش، وعزيز المغربي. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. من جهة في نفس المنافسة انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة 3-3 للإناث لأقل من 23 سنة في أول مباراة، المنتخب الأوغندي لأقل من 21 سنة 16 مقابل 9، ثم الدارك في المباراة الثانية بالفوز من المنتخب الكيني لأقل من 21 سنة 16 مقابل 8. نذكر دوري الأمم لكرة السلة 3-3 اللي نظمه الاتحاد الدولي لكرة السلة أبرز منافسة دولية لتطوير الفئات الشابة، يعتمد نظامه على إقامة دورات مصغرة يومية تمنح نقاط في الترتيب العام لكل منطقة، باش يضمن متصدر كل منطقة قارية أهله لبطولة العالم للفئة كما قلت المونديال الصين 2027 اليوم الثاني. نذكره بالنسبة للأحباء كرة السلة 3-3 في مدينة بونسير تحديدا في ساحة الفنون انطلاقا من الساعة 5، تتواصل حتى لل 11 متاع الليل كما قلت في مدينة المنستير. نطوي صفحة كرة السلة ونحكي على كرة القدم، نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي اللي يدخل اليوم في تربص مغلق، توصل حتى لغاية 10 أوت الجاري في تربص إعدادي بحمام بورقيبة في إطار استعداده للموسم الرياضي الجديد. المدرب الفرنسي باركوني وجه الدعوة للملاعبية للآتي ذكرهم: بالنسبة لحراسة المرمى صبري بن حسن، رائد الجزاء خالد يوسف، ريان لاندولسي، حسام دقلوق، محمد حسين، موسى ديوارا، ياسين بن عبد الله، عزمي غومة، ناجح الفرجاني، أنس جريرا، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن إبراهيم، وجدي قشريدة. بالنسبة لبقية الملاعبية: محمد سانجاري، محمد هادي بوسليمة، عثمان دياكتي، أيضا عبدالله العمري، أحمد زرقاتي، أنس العثماني، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار شميسي، وأيضا ياسين رجب، ريان جارا، موسى سانجور، أيوب الفجري، وصانداي مقوي. هذا بالنسبة لفريق النجم الساحلي بيشتغلوا مباراة ودية. ذكروا النجم الساحلي استهل أول مباراة الودية وكان فاز في سوسة أمام ترجي الرجيس بهدفين مقابل صفر، سجل زوز أهداف فريق النجم الساحلي أسامة عبيد. النجم الساحلي اللي في الجولة الأولى الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم يواجه الترجي التونسي في ملعب برادسة. الاتحاد المنستيري موجود في تربص مغلق، البارح أجرى مباراة ودية ثالثة ضد فريق شباب قسنطينة الجزائري وكان التعادل 1-1، ويتواصل تألق المهاجم الجديد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعصيدة للمباراة الثالثة يسجل اللاعب. بنذكر المباراة انتهت بالتعادل 1-1، باش يختم التربص بإجراء مباراة ودية أمام فريق جزائري آخر. نحكي الاتحاد العاصمة باش تكون مباراة يوم 7 أوت الجاري، ثم يرجع لمدينة المنستير وبرمج مباراة ودية باش تكون ضد المنتخب الأولمبي اللي دربه المدرب أنيس بوجلبان، يستعد للألعاب المتوسطية باش تكون يوم 15 أوت الجاري في ملعب بن جنات بالمنستير قبل ملاقي يوم 22 أو 23 أوت فريق الأمارذي بحمسوسة، باش تكون المباراة خارج القواعد. فريق آخر من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نحكي على فريق الأولمبي البيجي اللي يجري في تربص تحضيري يمتد لمدة 3 أيام. برمج فريق الإيطالي الفني فريق الأولمبي البيجي 3 مباريات ودية ضد فريق النجم الساحلي بحمام بورقيبة يوم 6 أوت، ثم مباراة ودية يوم 10 أوت في انتظار تحديد المنافس، والمباراة الودية الثالثة بشكون ضد النادي الرياضي الصفاقسي يوم 13 من نفس الشهر على أرضية ملعب وجمع الكميتي بباجي. هذا تحضيرات فريق الأولمبي البيجي. القطيعة بين المدرب الصربي للمنتخب الجزائري، خاصة بعد رغم أنه جدد عقده بعد قبل كأس العالم، لكن بعد نهاية كأس العالم القطيعة بالتراضي بين المدرب الصربي والمنتخب الجزائري بعد معنا الاتحاد الجزائري لكرة القدم انفصاله بالتراضي مع فلاديمير رغم تمديد عقده كما قلت قبل كأس العالم في جوان. ودعت الجزائر نهائيات اللي قيمت الولايات المتحدة والمكسيك والكاميرون
كان دام الدور 32 بعد الخسارة أمام المنتخب السويسري، في المقابل فاز الزمالك المصري أيضا صار اتفاق قاطعة بين المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري وإنهاء تعاقد مع بين الطرفين بالتراضي. نقطة نهاية سبرنفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
2: جديد كنهار،
3: الموجة ورموجة،
2: كل ساعة

0: في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تسهرون الليلة
2: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. لكم موعد الليلة مع مجموعة سهام بالخوجة في عرض أوبرا كارمن دونسي بقصر الرباط بالمونستير ضمن الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي.
3: كارمن سي لوبرا لو بلو جوي دون لو موند. خاطر هذوما لي اوبرا تخلط لهم بعد اون ماتوريتي. احنا حلينا الاوبرا ان 2018 وعملنا برشا حاجات، معناها دانس دو لا ميوزيك. كارمن مراه حره، النظام حب يسكر لها سيت ليبرتي لا، دونك قتلها. انا حبيت كارمن بالفرنسي، جو سوي فرانكوفون، دونك من الاول خدمنا سيتي تري ديفيسيل. كي نقول لك معناها براتيكمون ثلاثه ولا اربع سنين باش يحسنوا الليريك اسيت داخلين pour que l'orchestre symphonique soit au niveau d'un certain niveau. Man raw sayba yesser Carmen hatta ala l'orchestre symphonique par rapport au jeu et 2h30. La danse kif kif vraiment la piscine momtezine.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الوان مان شو، لكم موعد الليلة مع مسرحية بابا نوال في تونس لمحمد صابر الوسلاتي ضمن مهرجان سوسة الدولي.
2: من غدوة قلت له الصباح ننسك الكاليس نتاعي ونعبيها بالكادوات ونجيب كليرين هذوك نتاعي باش يصبوا بيا الكاليس ونقصد ربي طول تونس. خممت وخذيت قرار لا رجعة فيه ولا رجوع إلى الوراء. أما جيت نستشير فيك من باب الديمقراطية السورية لا غير. أما أنا راني قررت باش نمشي نهجل تونس ونفرق عليها بالكادوات.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان هشام سلام ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.
3: ارجع

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض مسرحي عرائسي بعنوان خيال جميل لمحمد الحواس ضمن مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان.
2: خيال جميل هي بيس تياترال اسمها خيال جميل، اللي هي أول بيس تياترال في العالم العربي بالتقنية هذه، مبنية بالأساس للطفل لكن هي عائلي، معناتها للصغار والكبار، كما يجوا الأولياء يستمتعوا كما يجوا الصغار يستمتعوا، معناتها للزوز.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني غسان يمين ديموا أزنفوغ ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب الليلة مع كازو ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى البوب الراقصة مع الفرقة الموسيقية الإيطالية روندو فينيزيانو ضمن مهرجان قرطاج الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع المحفل الجربي ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع كريم الغربي ومسرحية فيزا ضمن مهرجان القنطاوي في دورته 42.
2: مال الجو يستنى فيكم نهار الثلاث في ملعب أوري الحوار المعروف تاع حمام سوسة 10 بتاع الليل. مرحبا بكم من حمام سوسة، من سوسة، من مستير، من البلايس الكل، من الساحل الكل، ومن أي بلاصة في الجمهورية حتى اللي قاعد يصيف في سوسة. مرحبا بيه نهار الثلاثة 10 متاع الليل مسرحية فيزا في استاد، باش نعمل برشة جو.
0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب المبرمجة يوم أمس الاثنين بجمال مع نوردو تأجلت إلى اليوم. إذن تسهرون الليلة مع نوردو ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال. متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: جوا أودى بقلبك أم وجيب، غداة حدا بك الحادي الطروب، بعدت عن الديار وصرت تدعو على البعد الديار ولا مجيب، وأصبو للحما بجميع قلبي كذا فليصبو للوطن الغريب. مفارقة الإنسان لوطنه الذي ترعرع فيه ودرج عليه أمر ليس باليسير، بل هو من أشق الأمور على النفس. إن مفارقة ملاعب الطفولة ومراتع الصبا أمر عظيم. أبو تمام يقول في هذا السياق: البين جرعني نقيع الحنظل، البين أثكلني وإن لم أثكلي، وما حسرتي أن كدت أقضي، إنما حسرت نفسي أنني لم أفعلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد ناله فيها أشد العذاب وأقصى العنة وأمر الإذاء، ومع ذلك قال وهو يودعها: والله إنك لأحب البقاع إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

أحدهم هزه الحنين لموطنه أرض الحجاز فقال: ريح الحجاز بحق من أنشاك، ردي السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواك. يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. لذلك يبقى الإنسان يحن إلى أيامه الأولى ومنازله القديمة، فقد ينزل بلادا غير بلاده، ويجاور أناسا غير جيرانه وذوي قرابته، وقد يأنس بذلك ويألفه ويسعد به، لكن حنينه إلى منزله الأول لا ينقطع، وشوقه لدياره الأولى لا ينتهي. يقول بهاء الدين زهير: سقى الله أرضا لست أنسى عهودها، ويا طول شوقي نحوها وحنيني، بلاد إذا شارفت منها نجومها بدا النور في قلبي وفوق جبيني، منازل كانت لي بهن منازل، وكان الصبا إلفي بها وقريني، تذكرت عهدا بالمحصب من منن وما دونه من أبطح وحجون، وأيامنا بين المقام وزمزم، وإخواننا من وافد وقطين. لقد تألم العلماء وتأوه الشعراء وتحسر الأدباء على مفارقتهم لأوطانهم، فكم من قصيدة في الحنين رائعة، وكم من أبيات في ألم الغربة ذائعة. أحدهم قال: هل يعلم الصحب أني بعد فرقتهم أبيت أرعى نجوم الليل سهرانا، أقضي الزمان ولا أقضي به وطرا، وأقطع الدهر أشواقا وأشجانا، ولا قريب إذا أصبحت في حزن، إن الغريب مشوق حيثما كان.

0: من أمثال العرب.
1: أعطي القوس باريها، هذا مثل من أمثال العرب، أي استعن على عملك بمن يحسنه، وهو من قول القائل: يا باري القوس بريا لست تحكمه، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها. وظلمه لها إفساده إياها، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقال آخر: الآن حين تعاطى القوس باريها.
0: من أسرار لغتنا العربية.

0: في هيئات الدفع والقود والجر، قاده إذا جره من أمامه، ساقه إذا دفعه من ورائه. جذبه إذا جره إلى نفسه، سحبه إذا جره على الأرض. دعه إذا دفعه بعنف، وتقول العرب بهزه ونحزه إذا دفعه بشدة وجفاء. وتقول العرب لببه إذا جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة. نهاره إذا زجره بغلظ، وطرده إذا نفاه بسخط، وصده إذا منعه برفق.
1: من شعر الحكمة.
0: كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر قنيان وغنيان، وذو القناعة راض في معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه، فكل الناس إخوان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. أيها السادة الأفاضل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حذرت عدة شركات متخصصة في الأمن السيبراني أن قراصنة الأنترنت بدأوا في الفعل في استغلال ثغرات أمنية خطيرة في نظام ووردبريس، ما يضع ملايين المواقع الإلكترونية حول العالم أمام خطر الاختراق والسيطرة الكاملة عليها. وكان فريق تطوير ووردبريس قد أصدر الأسبوع الماضي تحديا أمنيا عاجلا لمعالجة ثغرتين بالغتي الخطورة، داعيا جميع أصحاب المواقع إلى تثبيت التحديث فورا. ونظرا لخطورة المشكلة، قامت المنصة بتفعيل التحديثات الإجبارية للمواقع اللي تدعم هذه الميزة بحسب تقرير نشر موقع تيك كراش. وأكدت شركات الأمن السيبراني أن المهاجمين بدأوا باستغلال الثغرات على أرض الواقع مستهدفين المواقع اللي لا تزال تعمل بالإصدارات الضعيفة من ووردبريس. يصعب تحديد العدد الحقيقي للمواقع غير المحدثة، لكن الإحصاءات الرسمية لووردبريس تشير إلى أن أكثر من 400 مليون موقع إلكتروني تعمل بهذه الإصدارات، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم قد يشمل مواقع قامت بالفعل بتثبيت التحديثات الأمنية. من جانبهم، مجموعة من الباحثين أجروا تحليل لعينة تضم نحو 3500 موقع ووردبريس، وأخلصوا إلى أن أكثر من 15% منها لا تزال معرضة للهجوم. وبناء على هذا التقرير، قد يصل عدد المواقع المهددة إلى نحو 90 مليون موقع إلكتروني، وهو رقم لا يزال ضخما رغم التحديثات الأخيرة. وكانت أكدت المتحدثة باسم شركة أوتوماتيك المالكة لمنصة ووردبريس والمساهمة في تطوير المشروع مفتوح المصدر، أن جميع المواقع المستضافة عبر خدمات الشركة بما في ذلك الووردبريس.com والبريسيبل والWPEV والWP كلاود كانت محمية حتى قبل إصدار التصحيح الأمني، وتم نشر التحديثات الأمنية مباشرة على ملايين المواقع فور إتاحتها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحد ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نفذ صباح اليوم عدد من أهل المنستير تحركا احتجاجيا سلميا أمام مقر إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد على خلفية الانقطاعات والاضطرابات المتواصلة للماء الصالح للشرب. من جانبه، عبر سلم البلد النائب المحلي عن معتمدية حي الرياض من ولاية سوسة عن تذمر أهالي الجهة من تواصل الاضطرابات والانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب لفترات طويلة، مطالبا بالترفيع في حصة الجهة من الماء في ظل استقبال ولاية سوسة لعدد كبير من السياح والمصطافين. تسجل معتمديات منزل تميم وأقليبيا وحمام الغزاز في ولاية نابل بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب. وقال إقليم منزل تميم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صباح اليوم أن هذه الاضطرابات والانقطاعات تأتي في إطار أشغال الصيانة الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الذي جد على القناة الرئيسية للجلب، وسيتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب. قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم أنه قد يتم اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة من الساعة 11:30 صباحا والساعة 5 مساء على فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات التي وصفها بغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية وتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا في البيان ذاته أن هذه الزيادات هي مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتيندا، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة، تبع الموجة.

مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين حتى المطلث، إن شاء الله باش نكونوا معكم في متابعة ثقافية في إنصات لمشاغلكم وكذلك في أجواء المهرجانات. وتذكر اليوم معنا للفوز لحضور بعض سهرات المهرجانات، مرحبا بكم في الإنصات في الاستماع وفي المشاركة. اليوم من أبرز مواضيعنا، عندنا برشا مواضيع، أما من أبرز مواضيعنا باش نحكيو على كيفية الانتفاع بقرض على الشرف، موضوع تحكي فيه برشا. المواطن يحب ياخو أكثر معطيات. في الحقيقة ضيفي اللي حاضر معايا زوز، مشينا كل حد مشى للبنكة متاعه، قلنا خلينا نجربوا صباح باش نحكيو على حاجة، ما نجموش نحكيو على حاجة نحنا واحدة من الناس مانيش فاهمتها. مشينا زوز، هو مشى للبنكة متاعه وأنا مشيت للبنكة اللي فيها، وكل حد لقى إجابة. تحبوا تسمعوا أكثر تفاصيل تجربنا اليوم مع البنوك التونسية، كيفاش نجموا تتحصلوا على القرض على الشرف هذايا، كل التفاصيل إن شاء الله تجيكم تباعا بعد ما نسمعوا النغم لولاني. مرحبا بكل الفريق إن شاء الله اللي باش يأمن هذا اللقاء. زوز متربسات معانا مرحبا بيهم، أميرة البعرة وشدوة مطيرة مرحبا بيكم في الإخراج الرقمي، مرحبا بصديقتي نجلة عطية في الإخراج التقني، ضيفنا إن شاء الله بعد قليل الأستاذ رضا بوزقندة مكون في مجال التصرف في المؤسسات، وموضوعنا القرض على الشرف.

0: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
0: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء.
0: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
3: اتبعوا الموجة ومعانا تلقوا المعلومة صحيحة من مصدرها ومؤكدة. الطريق إلى الطريق للحصول على قرض على الشرف، برشة توانسة يسألوا وبرشة ناس تسأل، خاصة يبعثونا على صفحتنا على الفيسبوك، مشينا للبنوك سألنا ما فماش معلومة ثابتة، فماش معلومة صحيحة، قانون أوامر ترتيبية، شنو هو الموضوع هذا، كيفاش نجم ناخو قرض من غير فوائد، وفي إمهال زيادة معناها 6 شهور وبعد تاني نجم نخلص ودون فوائد. هم من هذا نحكي على التونسي المرهق صراحة بالمصاريف، يظهر لي 5 ملايين ولا 10 ملايين لأصحاب المؤسسات، نجم تحل شوية الأزمات اللي نعيشوا فيها يومين. باش نحكي وزيادة على الانقطاعات المتكررة في الماء بعد قليل، ومعاهم زيادة تذاكر لدخول حفل هشام سلام، على ذمتكم 4 تذاكر في مهرجان النسيج بقصر هلال، تسجلوا من توا تليفوناتكم على 73 460 800. مرحبا بيك، ان شاء الله تكونوا من الفايزين معنا بالتذاكر هذه. طبعا نعطيكم السؤال، خلينا نحكي فيما اهم الاسئله اللي يحبوا التوانسه نجاوبوا عليها. خليني نرحب صعب ضيفي، اخترته لانه صراحه عنده طريقه رائعه في التبليغ، منضبط في وقته، نقول المعلومة مؤكدة، معناها ناخذها من مصدر مأمول جدا ومؤكد جدا، الأستاذ رضا بوزقندة، مكون في مجال التصرف في المؤسسات. أستاذ رضا تصير خير، مرحبا. أول مرة في هذا الاستوديو الجميل الأنيق.
4: أول مرة ومحلاها منور وحاجة مزيانة على الأخر، كي نشوفوا فما معناتها تحسينات كبيرة صارت على الاستوديو.
3: أني
4: حضرت في الاستوديو معناتها نعرفه قبل ونعرفه توا، حاجة مزيانة على الأخر. مبروك لإذاعة منستير، وإن شاء الله تكون ديما منارة من معناتها من المنارات الكبار في تونس، اللي هي تعطي ديما المعلومة الصحيحة وتنور الناس
3: إن شاء الله. القروض على الشرف، كيفاش بديت الحكاية؟

0: معقول هل هي سابقة في بلادنا أول مرة معناها تصير في هكا المنظومة المالية في بلادنا، المنظومة البنكية إنه التوانسة يكونوا على موعد كأنها هيبة هذه راي من السماء.
1: هذه هي قرض، لكن بكري أنت قلت بلاش فوائد، أن نزيدك بلاش ضمانات، يعني لا تروح عنقار، لا تنهار دار، لا تعمر هنية متاع دار، لا تجيب شكون يكف لك، خاطر قبل كي تمشي ساعة تخوى حتى قرض صغير يقول لك لازم شكون يكف لك باش كي أنت ما تخلصش نرجع له ليه هو
0: قصوله من شهريته.
1: صحيح، الرهنيات لا، الضمانات لا، وأهم حاجة حتى لفريد دوسيه لا،
0: معناتها مش معناتها مش تخوى المصاريف. صحيح. على الدوسي على تكوين الملف مش موجود
1: بدون فوائد وبدون ضمانات وبدون لنا مصاريف، ثلاثة حاجة مع بعضهم.
0: معناها كي باش ناخذ 5 ملايين سي باش ناخذ 5 ملايين
1: 5 ملايين هذوكم
0: 10 10 10 10
1: الى حدود باش نفسروا بالضبط. اما ديما نحب ان ننبه الناس راهو البنك ما عندهاش الحق تجي تقول لك راهو فما فريد دوسيه، وما عندهاش الحق تجي تقول لك راهو فما ضامن، وما عندهاش الحق تجي تقول لك راهو فما فوائد. ثلاثه هذو اول حاجه راهو مش قانون جديد، راهو خاطر فما برشا عباد ماشي في بالها القانون هذا راهو قانون جديد، ماهوش صحيح. هذا راهو القانون عدد 41 لسنه 2024 والمؤرخ في 2 أوت 2024، ونحكيو لنا على الفصل 412 والمطه الثالثه منه. دونك راهو المعروف كان تفكرش بقانون الشيكات، فكروا قانون الشيكات هذا راه بطل مع قانون الشيكات.
0: علاش ما خداش حظه هذا؟
1: خاطر وقتها جاء في القانون يقول لك راه باش يهبط فيه امر، دونك احنا قعدنا نستناو في الامر هذا
0: الامر التوضيحي.
1: وهو باش نقرا لكم من الفصل 412 ثالثا جديد اللي حاب يشوف حتى القانون، يقول لك يعملوا المصرف على الحد من اسباب اصدار الشيك دون رصيد. شفتك قبل فما حكايه الشيكات وقتها نحاو الشيكات والكل، يقول لك وتدعيم دور الاقتصادي ووظيفته الاجتماعيه وتجنب الممارسات المخالفه للمعايير المهنيه. وشنية لنا مش يعطي قروض لفئة الأفراد أصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى، ولنا بش يصير تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة. يعني طيب مش نحاول نفسر بطريقتنا التونسية السهلة، البنوك لنا المشمولة بالقانون ذا بش يجيل العام السابق، مثلا نحن نحكي على 2025
0: بش
1: يشوف البنوك الرابحة اش دي بيالبو رينج، تمشي البنك يقول لك انا البنك نتاعي مش رابح. نحكيوا على البنوك الرابح باش تخصص 8% من المرابح نتاعهم باش تعطيهم للقروض هذو.
0: والله 8% ماهوش الرقم اللي يخليهم كي تدخل باش تسال يترعبوا الكل، معناه 8% ماهيش 20% مثلا ولا ماهيش
1: 8%. واش نعطيك حسب الخبراء البنكيين ديما حسب الخبراء البنكيين يقول لك راهو 2025 تقريبا عملوا 1500 مليار بالمليماتنا، هما 1500 مليون دينار بالمليماتنا.
0: قداش يطلع نصيبنا في الجي
1: 120 مليون دينار، 120 مليار من مليمات و120 مليون دينار،
0: 120 مليار
1: من المليمات
0: من المليمات
1: باش تتصرف ليه 120 مليون دينار. هذه باش تتقدم للشركات والمؤسسات نقولوا نحن الصغرى وزادة للأفراد وزادة الشركات الأهلية، باش نحاولوا بعديك كل حاجة نعطيه حق. أما نحب نفسر للناس راهو قانون مش جديد، هذا راهو قانون عدد 41 وفيه الفصل 412 ثالثا، ويقول لك لنا خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى لا تتجاوز سنتين. هكا واضح القانون على معناتها باش تخلص على
0: عامين
1: مع إمكانية لنا إمهال بستة أشهر فالأمر ذا هبط بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات، ويستنفذ المصرف وجوبيا كل سنة. راهو مش عام بركة لازم نتفاهموا، خاطر فما برشا ناس سمعت اللي العام هذا لا مش عام، لا كل عام كل عام كل عام يستنفذ المصرف وجوبيا كل سنة الاعتمادات المخصصة وتضبط بأمر، شو هذه الكلمة مهمة جدا، وتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور. نقطة، احنا من 2024 التو قعدنا نستناو في الامر،
0: في الامر عامين معناه
1: عامين
0: نستناو في الامر.
1: اي سيدي الامر عبط
0: بيه
1: نقطه وارجع استر حسم الجدل،
0: يعني القانون يمشي للتنفيذ
1: تو هبط الامر. الامر عدد قديش هذا؟ امر عدد 148 لسنه 2026 مؤرخ في 23 جويلية 2026، يتعلق بضبط شروط ومعايير اسناد تمويلات الصغر على الشرف، وراه هبط في الرائد الرسمي. ها قدامي الرائد الرسمي جايب ويني، خاطر فما برشا عباد حتى على وسائل التواصل الاجتماعي اللي قالت لي مش صحيح هذا قانون فيسبوكي وهذا مش صحيح وشكون اللي طلع به، وكنشوف الكومنتات حاجه معناتها مهوله. لا مش صحيح يا سيدي، انت تدخل الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه 24 جويلية 2026 تلقاه، حط الامر عدد 148 واضح ولا؟ دونك الامر ذا هبط ولنا حدد كل شيء. وتوا باش نحكيو كل انسان اول حاجه شنو ينجم ياخذ من القرض هذا،
0: وشكونهم الساعي،
1: شكونهم قبل،
0: شكونهم، شكون ينجم ينتفع بالقروض هذه.
1: بالضبط، اول حاجه نحكيو على الافراد. وظيفة عمومية تخدم في القطاع الخاص، عندك مدام عندك كونت في بانكا ولنا تمشيله وتحكي معاه وتعطيه المطلب هذا على الشرف، تقول نحكيه عليهم بعد، نجم تستنفع إلى حدود قلت تاني 5,000 دينار. هذو ما تسميه الأفراد، ما نيش نحكيه على المؤسسات. اليوم أنت تخدم في إذاعة المونستير، تنجم تمشي للبانكا متاك وتعمل المطلب متاك ولنا تتحصل على قرض على الشرف دون ضمانات دون فوائد وبلاش فريد دوسي لنا إلى حدود 5,000 دينار وترجعوا في عامين مع إمكانية إمهال 6 أشهر. واضحاش العملية؟
0: ما كان اللي صار اليوم
1: بيه؟
0: مشيت للبنك.
1: أنت هو نحكيه على الأفراد، حاب نحكيه الكل وشوفوا شنو صار.
0: نحكيه على الأفراد مثلا،
1: ميسيش نحكيه على الأفراد.
0: مشيت بالحاجة اليوم بالحاجة. للبنك
1: بيه؟
0: عسلامة يا مدى،
1: عسلامة يا مدى،
0: مرحبا بي،
1: بدون ذكر أسامي البنوك.
0: لا لا مرحبا،
1: مرحبا
0: عسلام، قلترها نحب ناخذ الوثيقة اللي باش نعمرها المطلب، نحب ناخذ قرض على الشرف. تبدل لون وجهها كانت تضحك، قلت له ما عندنا حد شيء، ما عندنا حد شيء لحد الان، فما حد شيء. كيفاش معناه ما فما حد شيء؟ معناه الناس راهي بدات تتعمر في المطالب، وفما اولويه، وفما معناه سقف زمني، وفما لا لا ما عندنا حتى شيء. خرجت خاطر ما فما حتى شيء.
1: هذاك اللي صار لك ليك انت. طيب باش نحكي لك اللي صار لي انا،
0: اللي صار لك ليك انت.
1: اه باش اني عندي مؤسسه، هما الكل كي بعضهم راهم معناتها كلهم نفس القانون. اما اني عندي مؤسسه، وباش نحكي على الحكايه الثانيه بعد نحكي لك شنو صار. يقول لك المؤسسات الصغرى، شكون هم المؤسسات الصغرى؟ لان القانون قال الاستثمار نتاعهم ما يفوتش ال 150,000 دينار. 150 مليون معناتها بالدرجه نتاعنا، فهمت؟ 150,000 دينار هذو ما راهم يتسموا مؤسسات صغرى، وياخذوا قرض الى حدود ال 10,000 دينار بدون فوائد بدون ضمانات وبلاش فريد دوسيي، مطلب على شرف. واضح ولا؟
0: واضح.
1: عامين يقعد معناتها باش ترجع تسدد القرض مع امكانيه امهال 6 شهور بيريود دو غراس. مشيت للبنك نتاعي الصباح،
0: ليه
1: عملت المطلب نتاعي، دخلت للبنك حكيت مع الشيف داجونس، قلت له راهو عندي قانون فوق، قلت له راهو عندي امر 148 يلزمك باش تحط ديشارج على المطلب. قال صحيح سي رضا وعندك الحق، والمطلب هاو جبته قدامي وهذايا راهم صحح من البنك، وهذه الديشارج تاع 4 أوت 2016.
0: معناه فما بنوك قاعده تقبل في المطالب توا،
1: قبل المطلب نتاع يعني
0: مش معناها موافقه
1: صح؟ لا مش موافقه،
0: مش موافقه.
1: اش معناها؟ علاش يقول القانون لنا اش يقول؟ يقول لك القانون البنك يلزمها تدرس الدوسي نتاعك في ظرف لا يتجاوز 10 ايام. هذا القانون اش يقول؟ ثم تنجم تجاوبك بالرفض، اني ما قلتوش اعطيني القرض، قلت له اني ادرس الدوسي نتاعي. بعد تحب تجاوبني بالايد تجاوبني بالله، القانون يمنحك الشيء هذا. لكن لما القانون ما يمنحكش باش تجيني وتقول لي ما نعطيكش باه. اما فما تنويه بسيط، حتى كي حكيت مع مات دي شيف داجونس، عندي اصدقائي دي شيف داجونس وخبراء بنكيين يقولوا ولنا نجم معناتها نعذرهم في الحكايه دي. يقول لك احنا السيستم نتاعنا مازال ماهوش راكح، معناتها باش نقلبوا المطالب شنو باش نعملوا كيفاش نفرزوا الدوسيات والكل يزموا شويه وقت، خاطر الامر راهو كيهبط في الرايد الرسمي. يعني الرال يلزمهم شويه وقت
0: باش يدو...
1: هو حتى الشيف داجونس قال لي رضا يلزم شويه وقت معناتها، وكتب لي حتى في الدوسي سو ريزيرف، كتب لي سو ريزيرف دو دوسيي، ما تعطيني شويه وقت باش اني
0: باش انت ثبت المطلب، ما تحاسبوش على 10 ايام.
1: فما نظام كامل باش يتعمل اني جو بونس، هذا مع رأي وراي زاد خبراء بنكيين معروفين كما سي محمد الخيلي، مع نوجه له التحيه اللي هو خبير بنكي واطار في بنك معروف في تونس. قال في تصريح الى اذاعه خاصه، قال نتصوروا معناتها ما بين جمعتين ثلاثة أول سبتمبر باش تولي الحكاية في الويد، معناتها الناس باش تولي تقدم المطالب نتاعها وكل شيء. هيك علاش الناس تو كي تمشي للبنوك يقول لك في باليش وما
0: ما فما شيء
1: وما ما جاش ما جاش منشور ومازال ما كذا ومازال مش ننظمناش أمورنا وما في باليش وكل شيء.
0: قول أنت أمور ترتيبية شكلية،
1: أمور شكلية، لكن القانون راهو موجود والحكاية راهي باش تصير. كيما صارت في القانون الشيكات برشا عباد قالوا لا ومش صحيح يا رضا وفاش تحكي وكذا وفي الاخر صار قانون الشيكات الفاتوره الالكترونيه ومش صحيح وكذا مش وصارت الفاتوره الالكترونيه لا رانو وكذا وصارت لا رانو تاج وبلاتفورم تاع تاج وصارت تاج دونك اذا القانون دخل حيز النفاذ وهبط في الرايد الرسمي راهو لنا ما ينجم يبطلوا ينجم يبطلوا اما قانون اخر
0: قانون اخر
1: هبط لي بقى هبط لي قانون تبطلوا وقتا نمشي معك فهمت دونك اني نحكي على التجربه الشخصيه نتاعي راني مشيت للبنكه وراني خذيت عملت المطلب نتاعي وراهو وافقوا لي معناتها وحطوا لي الديشارج وافقوا لي على قبول المطلب لكن مازالوا ما وافقوا ليش على اسكو اني ناخذ الكريدي ولا لا واني ماذا بيه ناخذ الكريدي
0: ايه ان شاء الله والله ربي يسهل لك حتى نحن ماذا بيه
1: هذا نتاع 10000 دينار
0: كل تونسي يسمع فينا ماذا بيه لانه
1: إن شاء الله حقه.
0: من غير فوائد معناه في
1: حاجه هو تو القانون منحلو شيء هذا بتقول علاش ما يوفقوكش اول حاجه
0: فما شروط
1: ينجم هو كي يشوف يدرس الدوسي نتاعك يلقى عندك انت ديشيك ام بي نجم يكون الوضعيه نتاعك نتاع كريت قدم ماكش مسويها ولا امورك معناتها تعبه وكل شيء تنجم تكون انت معناتها في البنك
0: مش
1: لا يجبر بشي جاب جاوبك وشوف لنا ويترك اثرا كتابي جاوبني كتابي. يعني توكي رجع لي يقول لي رضا راني رفضت المطلب نتاعك
0: يزم يقول لك علاش
1: قول لي علاش علاش وفي ظرف لنا في القانون 10 ايام ديما نقولوا الاوامر معناتها الشكليه تنجم تاخذ اكثر شويه معناتها تو ينظموا في امورهم فهمت لكن راهو يلزم يجاوبني يلزم يجاوب واني نستنى وان شاء الله كي تطلع لي الاجابه راه مش نكلمك مدام حياه ونقول لك وانه كان لازم حتى نجي ونعملوا حصه اخرى وراهو مثلا يوافقوا لي على المطلب ونوريك راهو كيما وريتك المطلب هذا ومسح كيما نوريك راهو يوافقوا لي على المطلب قالوا لي سمحني ما نعطيوكش ورفض وهو السبب علاش رفض
0: باهي برشا توانسه يسالوا اذا كان مش معناها من باهي من غير ضمانات نجمش نمشي لاي بنكه باش نحط مطلب فيها واني لا انتمي اليها كيفاش باش
1: هو القانون ما حددش اما ينجم من بعد هذايا توا معناتها في التاويل نقولوا نحن
0: نشكون
1: كل انت سامحني
0: معناتها
1: صحيت تقول لك انت اني بجر اول حاجه الحريف نتاعي واحد اثنين زاده سامحني انت كيفاش باش تخلصني كان ما عندكش كونت غادي
0: كيفاش باش تخلص
1: فما سؤال قالوا لي البوسطه مش بنك
0: لا
1: برشا عباد قالوا فهمت احكيوا على البنوك واحد اثنين حاجه مهمه جدا شكون اللي عنده الاولويه علاش مدام حياه انت تاخوني ما ناخوش شكون اللي عنده الاولويه القانون لنا
0: فين هالشفافيه
1: صحيح.
0: في التناول
1: التعامل علاش رضا بوزقندا ياخو ومدام حياه ما تاخوش لنا القانون جاء وعطى الحكايه هذه واش قال لنا فصل 6 تو نحكي عليه يراعي في إسناد القروض والتمويلات على الشرف أسبقية تقديم المطلب واحترام مبدأ المساواة مش شوف الوجوه وفرق اللحم هذا متاعنا لينا نعطيه السمسومة في المستير ماك تعرف عنا عنا السمسومة الكبيرة تمشي لدار نسابك السمسومة الكبيرة تمشي لأصحابك والآخر شوف الوجوه وفرق اللحم
0: هذا
1: مش متاعنا ما نعرفوش جاري من البعيد نعطيه لحمة صغيرة لا يا بابا ما عادش الشيء هذا فالقانون واضح
0: شكون ضامن الشفافية متاع تناول الملفات
1: صحيح
0: هذو ما لجنة قاعدين في بنكة
1: لا بعد هاو هابش نقول لك هابش نقول لك لأن قالك أني قدمت مثلا والآخر قدم بعدي أني بعد نجم نقول نسائل البنك نقول لها كيفاش هو قدم في سبتمبر أني قدمت في أوت أني نخو قبل
0: لكن أني ما عنديش أني فكرة على الجدول شكون قدم شكون ما قدمش شنو قد واقفة في باب البنك أنت قدمت أنت قبلي وأني بعدك تكياتي باش تتوزع
1: لا لنا باوك هاوني قدمت أربع أوت أني مثلا
0: كان عندكش فكرة إذا كان فما ثلاثة أوت ولا اثنين أوت قدموا ولا لا
1: بالنسبة لي بعد 10 أيام لنا بعد 10 أيام يلزم يجاوبني فهمت قدم اللي بعدي قدم اللي بعد يعني عندي 10 ايام مسبقيه عليه قدم اللي بعدي ما يخوش قبلي وكان شلقت بيت ولا هذيك امور اخرى خاطر احنا نحكيوا على قانون القانون قال لك اللي قدم لول ياخذ شفت مذوم الاوامر الحاجات الشكليه يلزمهم سيستم يلزمهم بلاتفورم يلزمهم خدمه دونك هيك علاش راهو البنوك تقول لك
0: دخل فيها العنصر البشري تغيب الشفافيه هذه ماهيش بلاتفورم وورديناتور يفرزها
1: اللي تو راني نشوف اني راني لنا ان
0: اللي جاي ديما ما تطمنش
1: نعطيك القانون ما نتدخلش في الحكايات الاخرين معناتها حتى في اني معناتها ديما نحاول نفسر القانون للناس ثم من بعد كيفاش تصير الامور تو بالوقت تتفرز كل شيء
0: خلينا نقولوا هي راي كل عام
1: اما نحن نحكيوا على القانون
0: غير تو ولينا نحكيوا على سابقه معناها ما هي راي كل عام معناه ما خذاش سنين
1: لا كل عام كل عام كل عام لا لا كل عام الحكايه هذه
0: ونتصور اللي ياخذ سنه مش معناه بالضروري لازم العام الجاي يكون موجود ديجا مازال ماهوش مخلص هو معناه
1: اي اي شو ايش قال لك
0: باش يكون فما فرص للناس اخرى
1: واش قال لك عاد قال لك كما لا يمكن الانتفاع بقرض او تمويل جديد في في اطار احكام هذا الامر انت كملت كما خذيت كريدي وبعد عامين عاود طلبت قلت حاب ناخذ كريدي اخر
0: لا
1: مش يقول لك يقول لك الا بعد خلاص كامل القرض او واضح. التمويل السابق قال لك خلص الاخر
0: ايه.
1: حط المطلب كان انت قعد لك خاطر هو بيدجي باش نحكيوا عليك يوفا راهو
0: تولي الاولويه للي ما خذاش
1: صحيت ايه. فهمت علاش قلت لك فما الرفض فما الرفض وفما القبول ولنا الاشكاليات هذوما والكل اني حتى حكيت مع الشيف داجونس اليوم قال لي لازم شويه وقت رضا ونفس الوقت قال لي كيفاش نحطوا الاولويه
0: كيفاش ننظموا الاولويات
1: خير مش ناخذ وراء مطالب مطالب اما بعد كيفاش نحطهم
0: نرتب
1: دونك هذا راه مهم جدا خاطر نحكيوا على نومبر كبير
0: ايه. اكيد شكون عدد كبير
1: دونك هيك علاش اني نجي نقول راهو البنوك معناتها في الفتره هذه قاعده تركح امورها وانت مشيت قلتي البنك قاعدك ما في باليش وكل شيء اما راهو نحكيوا اكد لك بعد جمعتين ثلاثه شهر على اقصى التقدير راهو الامور لازم تكون تدخل
0: للتنفيذ نتاعها
1: فهمت خاطر هذا قانون باش نحكيوا توا على الثلثين احنا ايه. شحكينا باش نعمل ريزومي بعد الافراد الى حدود 5000 دينار
0: المؤسسات الصغرى
1: المؤسسات الصغرى
0: اللي البيدجي نتاعها ما تفوتش 150
1: 150 مش البيدجي الاستثمار
0: الاستثمار
1: نتاعها ما يفوتش ال 150 الف دينار ليزاكتيف هذوما الاستثمار نتاعها ما يفوتش ال 150 الف دينار هذوما يا سيدي ينجموا يتمتعوا بقرض ب 10000 دينار الى حدود الى حدود راهو ينجم يطلب 10 يعطيك 5
0: فهم يعني فما سقف
1: فما الى حدود فما باش نحكيوا على المتول المؤسسات الصغرى حكينا على المؤسسات لنا الصغرى الصغرى باش نحكيوا على المؤسسات الصغرى والمتوسط
0: والشركات الاهليه
1: باه خلينا نبداو بالحاجه بالحاجه نحكيوا على المؤسسات الصغرى والمتوسطه صار التعريف نتاعهم هذوما اللي هما الاستثمار نتاعهم يكون بين 150 مليون حتى يكشي لل 15 مليار من مليماتنا تو 150 ألف دينار ل 15 مليون دينار هكا ديما باش العباد اللي تحب تفهم هكا ولا ما تحب تفهم هكا فهمت 15 مليون دينار هذوما ومعاهم والشركات الأهلية اللي ما كانتش راهو في قانون 2024 بعد كي تقرا القانون ما فماش توا
0: أضافوا
1: الشركات الأهلية هذوما عندهم قروض إلى حدود 25 ألف دينار بدون فوائد بدون ضمانات وبلاش فريد دوسيي لنا ديما نقولوا عمين يخلصهم السداد مع امكانيه الامهال بستة اشهر بتقول رضا كيفاش تقسمت الفلوس اخي مش تمشي هكا ولا هكا القانون لنا جاء ووضع الحكايه هذه وقال بمعناتها لنا يقول لك باستثناء البنوك التي تضبط عقودها التأسسية مجال تدخلها يتعين على كل بنك تخصيص نسبة لا تقل على 50% من الاعتمادات خط التمويل على الشرف لإفئة المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة أو الشركات الأهلية من الأخر قسمت 50-50 50 للأفراد و50 للمؤسسات
0: من 8% من المرابيح
1: بك 8% من المرابيح ما يلزم البنك تضبط 8% من المرابيح نتاعها تحط البيدجي تخليها على جنب تبدأ فما المطالب ثم لولو بلو نقولوا نحن
0: أيه؟
1: لولو بلو
0: من يراقب كل هذا
1: البنك سنترال
0: البنك المركزي التونسي
1: والدوله اون جينيرال معناتها باش تقاب باش الدنيا الكل معناتها باش تشوف الشيء هذا راه ولنا نعطيك حتى
0: شكون فما متابعه
1: متابعه مهمه جدا ونعطيك حتى الانذار لنا اللي موجود في الفصل يقول لك خطيه ماليه لا يتجاوز مقداره 10% من راس المال ادنى المصرف وتستخلص الخطايا في فئه الخزينه العام للبلاد التونسيه بواسطه بطاقه الزام يصدرها ويكسبها بالصيغه التنفيذيه الوزير المكلف بالماليه تبقى الاجراءات الوارده بمجله المحاسبه العموميه دونك لنا راهو معناتها القانون هذا الدوله باش تتبعه وانت تعرف اذا هبط قانون راهو يطبق
0: يلزم
1: واللي ما طبقش القانون باش نلقاو ديما فما تتبعات لنا قانونية هذا هذا معناتها حاجه من لي زابيسي
0: معناها راهي ماهيش فذلك الامور
1: ماشي فذلك
0: وماهيش كيما نقولوا ما نعرفش يعني
1: اشاعه خاطر فما برشا عباد معناتها بتبعث لي معناتها على وسائل التواصل الاجتماعي
0: تقول
1: لي سي رضا احنا انت نعرف اللي عندك مصداقيه كبيره وكل مره تطلع لنا معناتها بالقانون تفسر هنا بطريقه تونسيه سهله العاميه اما المره ذي راك معناتها خرجت حاجه اشاعه قلت له لا راهو نجاوبهم نقول له راهو مش اشاعه وش عملت المطلب نتاعي باش خاطر العباد تصدق
0: صدق.
1: المطلب متاعي راني حطيته على الباج متاعي وقلت لهم شوفوا راهو صار ديشارج معناتها
0: الحكايه راهي فما بنك من البنوك التونسية قبلت اني نعطي مطلب
1: قبلت
0: في انتظار انه تلتحق البنوك الاخرى
1: في انتظار
0: مسألة إلزامية ماهيش ماناش في نزهة
1: لا لا قانون بطلت رسمي
0: مسألة إلزامية وتخصيص 8% من مرابيحهم باش تكون قروض من غير فوائد من غير ضمانات ومن غير زادة مصاريف متاع الملف ما يثقلوا عليك حتى
1: شيء حتى شيء
0: حتى شيء خمسة نجم يكون سقف خمسة بالنسبة للأفراد
1: لا خمسة كهو سقف خمسة ما تنجم يعطيك أقل من خمسة
0: نجم يعطيك ثلاثة أربعة
1: اي ويدرس الدوسي وش كونك أنت وشنو معناتها مثلا الموفمون اللي تعمل فيه وكل شيء وكذا لكن بعد في 10 أيام بالقانون ينجم اسكي يعطيك القرض ذاك ولا ما يعطيكش فهمت علاش أنا الناس نقول لهم حضروا روحكم من توا باش انت من بعد البنك كي تبدا تقبل في الملفات وتبدا حضر تروح البنك سي بون كون انت لو
0: انت لو
1: علاش تقعد تستنى في الاخر بالكل كي وبعد تجي تقول لي والله العظيم ما خديتش سيت وتا في نورمال ما خديتش على خاطر فما شكون
0: خذ قبلك
1: سبق واحنا هاو من اذاعه المناسبه نحاولوا ننوروا الناس معناتها تنجموا تحضروا كل شيء وتمشيو باهي ما قبلكش تو تقول لي راهو قال لي ما يسالش نعاود نرجع لك قول لي وقتاش
0: نرجع لك جمعة اخرى نرجع
1: لك جمعة اخرى شهر ما فما حتى مشكلة اخي شهر راهو تو
0: لانه الاهم صار
1: الاهم صار
0: الاهم هو القانون موجود الاوامر الترتيبية
1: موجودة
0: فقط هما
1: موجود
0: مطبخهم الداخلي تو قاعدين يجهزوا في انفسهم
1: كل ما اللي قلته لي تو
0: يجهزوا في انفسهم باش يطبقوا القانون هذا في
1: يطبقوا القانون هذا وهو للنجاة كان تفكرش ببارتي نتاع الشيكات ولا جاي مع قانون الشيكات برشا عباد ضرت في الشيكات
0: برشا
1: عباد ضرت وكانت ما احنا نعرفوا شيء كان معامله معناتها ناس تقضي به وكل شيء دونك هذا القانون حب معناتها كيما نقولوا يبصر بشويه اكل الديقا هذوك نقولوا نحن فهمت هكا ليش هبط مع قانون الشيكات وتوا بطل الامر
0: اي زاد المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات الماليه في البلاد هذه اللي هي مستنفعه واللي هي شركات ربحيه انها تعاون زاده تعاون في البلاد وتضخ روح جديده هكا سواء للمؤسسات والا للاشخاص والا نتصور حتى ما كل العلاقات تتحسن راهو انا انت بانك تكش تعطيك من غير ضمانات حاجه ماكش متعود بها وكذا
1: لا حاجه جديده احنا اول مره
0: انه معناتها
1: كيما نقولوا تصير معناتها بالزخم هذايا وبال معناتها وبالامر هذايا فهمت وان شاء الله نحن ديما نقولوا ان شاء الله بلادنا بخير
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برشا يستفادوا منه القانون هذايا ان شاء الله بنوكنا تكون على قد المصداقية متاحة وتكون وفية للإجراء
1: وننتظر
0: اللي
1: باش
0: يكون كل عام راه
1: كل عام
0: مش معنى ما خذيتش السنة معنى انتهى الأمر
1: راه كل سنة
0: قانون إلزامي كل عام باش
1: كل سنة
0: ما خذاش السنة نجم ياخو فرصته العام الجاي وتولي يظهر لي عادة وتوضح الأمور تولي
1: صحيح
0: هي نحكيو على حاجة جديدة فقط
1: لا حاجة جديدة لا حاجة جديدة هيك علاش أنا ديما نقول للناس ونعاود نقول للناس معناتها مش خاطر مشيت للبنكه وقال لك ما فما حتى شيء وقال لك راهو الشيء هذا ما وصليش وراهو كذا
0: معناتها
1: انت خاطر فما ناس تأيس
0: ايه.
1: عرفتك اللي يجيك البلوكاج تواني نقعد مع اصحابي معناتها والكل البارح قاعد معاهم قالوا لي ظاهر انا ما تمشيت للبنكه وقال لي ما فماش منها وكذا وكل شيء وما عادش نرجع اختاني ومش صحه كل شيء لا
0: ايه.
1: راي موجود منها وراهو ننصحك باش ترجع شويه وقت وكا ايه. واستنى
0: موظف البنوك راه ماهيش منا راه ماهيش مزيه
1: لا هذا قانون
0: يعني هذا قانون باش تطبقوه
1: هذا قانون
0: معناها ما فيهاش ربما تكون المحابات في فرز الدوسيات حاجه اخرى هذيك ما كانت له شي فرصه معناها باش ياخذ سنات او ياخذ سنوات قد يا اخي قداش مش مشتوفه القائمه نتاع اصحابهم عام واثنين وثلاثه واربعه ربي يعطينا طول العمر مش مشتوفه القائمه نتاع اصحابهم ما تشوفه القائمه نتاع الاصدقاء وتمشي الدائره هكا والضيق وناخذوا باذن الله نحن اللي ما عندناش اصحاب في البنوك
1: نعملوا توا تذكير باش الناس اللي جات معنا في الخدمه الكل
0: شكونهم
1: ينتفعوا بالقروض هذوما قروض على الشرف دون فوائد دون ضمانات وبلاش فريد دوسيه تسددوا على مده سنتين مع امكانيه امهال 6 أشهر لنا باش تقدم المطلب هذا في ظرف 10 ايام كان قبلوا عليك بالطبيعه وحطوا لك الديشارج باش يجاوبوك يا بالاي يا بالرفض فهما ثلاثه مستويات المستوى الاول نحكيوا على الافراد الى حدود 5000 دينار ولنا تخدم في الوظيفه العموميه ولا تخدم في الوظيفه الخاصه المهم لنا ولا تكون انت عندك مداخيل اخرى تنجم تكون مكش موظفه ما عندك مداخيل اخرى
0: عندك
1: كونت عندك مداخيل نتاع كريه ولا اي حاجه تقدم للبنك نتاعك وتطلب القرض هذا اثنين توا نحكيوا على المؤسسات الصغرى اللي لنا الاستثمار نتاعها ما يفوتش 150,000 دينار لنا يعطيهم قروض الى حدود 10,000 دينار وعلى مدة سنتين، نفس السيستم متاع الآخر على مدة سنتين مع إمكانية إمهال 6 شهور والمطلب 10 أيام مطلب تصريح على الشرف يستنى البنك متاعه. 3 توا هما المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي الانفستيسمون نتاعهم الاستثمار نتاعهم من 150 ألف دينار ل 15 مليون دينار ومعاهم الشركات الأهلية ولنا إلى حدود القرض 25 ألف دينار يسددوا على سنتين مع إمكانية إمهال 6 شهور والمطلب 10 أيام كان حطوا لك الديشارج يجاوب بالرفض وإلا بالقبول. وكل عام الحكايه هذه تتواصل 8% من الارباح نتاع البنوك ستخصص للقروض
0: دون
1: على شرف دون فوائد دون ضمانات لا رهنيه لا عقار لا يجيب شكون ودون زاده مصاريف.
0: واضح، شكرا لك على إيضاحتك الصحة أستاذ رضا بوزغاندا مكون في مجال التصرف المؤسسات. اذا كان ما خذيتوش المعطيات كما يجب الحوار موجود على صفحتنا على الفيسبوك موجود على يوتيوب.
1: المطلب كان يحبوا يلقاو خاطر المطلب هذا تلقاو على صفحتي رضا بوزغاندا تلقاو المطلب نتاع الفرد والمطلب نتاع المؤسسات الصغرى والمطلب
0: يعني تجبد مطلب
1: تجبد تلقاه تهزو تاخذو تحطو في بي دي اف
0: وان شاء الله تلقاو القبول الحسن كما لقى رضا مش كما
1: يعني لقيت القبول الحسن. ونشكر من اذاعه المنستين نشكر الشيف داجونس اللي هو صديقي قبلني ومرحب بيا
0: وحط لي قلت لكش الاصدقاء راهو قلت لكش رانا باش ندخلوا في دائره الاصدقاء
1: داني حريف عنده قريب ال 10 سنين يعني.
0: مازال ما قبلونيش قول يعني مازلت ما تقبلتش
1: مازل اسمعني اني اني نوعدك ان شاء الله كان تقبلت وخذيت القرض نجي ونقول لك راني خذيت القرض ونعطيك القبول وكان ترفضت
0: باش نقول علاش
1: باش نقول علاش وراني باش نقول لكم راه اثر الكتابي قالوا لي مثلا انت راه ما تنجمش تقبل قرضك.
0: هو الحمد لله اذا كان تم اعتمادها راهي برشا ناس في امس الحاجه حتى البجي صغيره هكا تفرهد الامور وفما ناس بالحق راهي تعيش ضيقه ماليه حتى في حاجات بسيطه 5 ملايين تحلوا مشكله شركه كي بشيخو 25 مليون راهو باش يكبر في المشروع نتاعو سواء كان شركات صغرى ولا متوسطه
1: او مؤسسات احنا نحكيو على مؤسسات راهو اللي يكون اشخاص طبيعيين عنده بيتين او شركه زاده كيف كيف كيف والشركات الاهليه زاده ما نساهم.
0: شكرا لك استاذ رضا بوزغاندا مكون في مجال التصرف في المؤسسات. 4 تذاكر لدخول حفل هشام سلام الليلة في مهرجان النسيج في قصر هلال على ذمتكم مستمعين مواصلين معكم حتى المطلثة. مرحبا.

0: إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير، مواصلين معكم منكم وإليكم حتى المثلثة بإذن الله. اليوم وقفت احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للصونات في المنستير في سوسة. اليوم الناس صراحة يعني صبرها وفاء من أول جويلية، والمعاناة متكررة مع الانقطاعات المتكررة للماء وللكهرباء، وانت في أمس الحاجة. الجوز مرافق هدية في درجات حرارة استثنائية تعيشهم بلادنا اليوم، صحيح درجات حرارة كبيرة إن شاء الله غدوة راهي باش تنخفض بإذن الله. اليوم خاصة متساكني العمارات، قداش ناس معنا دخلوا معنا باش يبلغوا صوتهم، تمنين أنه الضخ كميات متاع ماء تكون يعني بشكل أسرع من هكاك، باش الناس باش يقرأوا حساب الناس الموجودة ساكنة في العمارات والناس اللي ما يوصلهاش الماء. راهو مشكل كبير يعني ومنه برشا المتساكنين. هات نحكي وزادة على جهات معينة، في بعض الأحيان الجهات اللي تلقاها مرتفعة شوية، نحكي على معتمر، نحكي على سيدي عامر، برشا جهات مثلا هذوما اتصلوا بينا، حتى احيانا هنا في المنستير اللي ساكنين في العمارات المواطنين اللي شكاوا من انقطاعات متكرره للماء، فمش كون ما يوصلهمش بالكل لايام. من الاصوات صراحه التستغيث، لانه ناس ما يوصلهاش الماء شنو حالتها في الدار؟ تصوروا رواحكم من غير ماء، والله حتى الكهرباء أما الماء كيفاش باش نطلع به للثالث وللرابع، معناها باش نوصل سطل ماء، وهل يكفي سطل ماء في درجة الحرارة هذه؟ من بعض الأصوات اللي حبينا نعدي وراي الأصوات كثيرة، ما هو ناخدينا صوت إن شاء الله يبلغ عن كل الأصوات. أنا وردة، مساء الخير، مرحبا.
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. من متساكنات سيدي عامر؟
2: من متساكنات سيدي عامر في العمارة في الثالث.
1: في الثالث
2: الماء ما يوصلنيش جملة، من نهار 15 جويلية الماء ما وصلنيش جملة، نطلع بالصل أطلع أهبط أطلع أهبط، واني معناها العبد معالي سوا، لا تنجم تسيق، لا تنجم تغسل الدش، لا تنجم تدوش، لا تنجم حتى شيء، وزيد التعب من فوق. معناها ما تنجمش، وزيد كيسيبوا الماء ما يسيبوش على الأقل قوية، يسيبوا المضخة قوية باش يوصل للثالث، أربع خمس سوايع وسكر الماء، أما هما يسيبوه بعيد يا ديريك حد اللوطة، احنا الفوق تعبنا على المخر على المخر، راو
1: تعبنا لانه قديش من ماء يلزم النقل باش يطلع للثالث والرابع، قديش يلزمني من ماء للكوجينة، قديش يلزمني من ماء للدورات المياه، قديش يلزمني ماء باش الناس تغسل دبشها، باش الناس لا حول ولا قوة الا بالله. راهي معاناة كبيرة، معاناة كبيرة في درجة حرارة مرتفعة صراحة، مش هكا تدار الأمور. رهنا نحكي على مؤسسات كبيرة راهو في بلادنا، الصونيد راهي مؤسسة كبيرة عريقة عندها كفاءات كبيرة، إيه صبت المطر إيه معناها، علاش ما طالبوش بحصص إضافية؟ خليني وردة اليوم نحكي نقول المنستير، نقول عدد الصيافة اللي جايين، الناس اللي كارية ديار ب800 ب900 وبمليون في الخارجية يلقى روحهم من غير ماء، أنا تصيفة هذه باش يصيفها. هات نحكي على الناس اللي موجودين زادة في عائلاتهم، الناس اللي عندهم عروسات، والناس زادة اللي عندهم المئاتهم وموجودة كالدنيا، معنى الفرح والموت يمشي ومتحذين. اليوم الناس اليوم وصلنا للستيرنا في بلادنا، أي يا سيدي رانا رجعنا للستيرنا، ورجعنا للستيرنا اللي تدور من دار لدار وتفرغ في الأسطلة متاع الماء، رجعنا للمشهد هذا. هكا التعاطي مع الأزمة في بلادنا هذه كوادرنا كيفاش باش تصرف معناها في الأزمات، بالحق راهو مخجل جدا اللي وصلنا له في بلادنا.
2: مدام اني في شفت العماره اللي ساكنه فيها اني بركه، صدقني قسما بالله في الطاقه الثاني مراه كبيره هي وبنيتها وبنتها مريضه والمراه مريضه، صدقني ما يطلبوش الماء جمله، اللهم راه واحد مش عامل زي طلع لهم بدو
1: للاسف، معناها
2: هو مريضه، احنا صغار وبالسيف يخلي هم في العماره
1: راهو شيء وقف المخ، يعني حتى صغار الناس عندها امراض في العمود الفقري، وناس ما تنجمش تزرزين، وناس تاعبه راهي مش بالضروره حتى طول عمره 40 سنه تلقى عنده لا قدر الله معناها مرض من الامراض ما يخليش يهز الرزين، ولا علاش يصير فيا هكا هذا هو السؤال، علاش يصير فينا هكا؟ علاش علاش شكون ما فماش مسؤول هكا يخرج يجاوب يخرج يجاوب يقول علاش يصير فينا هكا؟ فسرون
2: علاش خرجونا مسؤول، نحبوا نسمعوا، نحبوا نسمعوا ما نديرهاش
1: في الحقيقه. اي خليني نكون صريحه معاكم، اتصلت بالصديق ربيع الزكراوي مشكور جدا معتمد الساحلين، اتصل بالسونات على اساس انه وقت اللي يسيبوا الماء يزم يسيبوه الماء قوي باش يوصل للعمارات ويوصل للاماكن المرتفعه، وعدوه. لكن الحل مش في هذا بركة، الحل في ضخ كميات كبيرة لجهة الساحل، هذا هو. لأنه رانا نحكيه على عدد كبير من الصيافة موجودين في سوسة والمنستير والمهدية، اليوم تقريبا شطار تونس موجودة في 3 ولايات هذوما، اليوم نحكي على عدد كبير الناس اللي الكارية، الناس اللي موجودة تصيف، الناس اللي تضيف، هذا الكل راي دولتنا ما في بالهاش بيهم، ما عندهمش الإحصائيات راي عن الناس اللي موجودة لهنا وكميات المال المطلوبة باش يستهلكوها. رانا نحكيه على ناس في صيف، اليوم كنشوف الاحتجاجات بصراحة والله اللي عندها حتى علاقة بالشأن السياسي، اليوم ناس تحب الماء يوصلها لديارها، تحب عيشة نظيفة فقط، معناها وصلنا لا ماء لا ضوء في بلادنا. زيد حاجة أخرى مثال شواردة وانت تحكي،
2: هذه الحاجات الأساسية مدى الحياة، الحاجات الأساسية
1: لحياة زيد، حتى كتجيب تشتري الماء بالفلوس ما تلقاش. اليوم مشكل كبير في الحصول على دبوسة ماء في بلادنا، نقص كبير ونقص حاد في المياه المعلبة، زاد حتى المياه المعلبة اللي كنا نتصوروها غالية علينا قبل تو زاد غليت، تو ما تلقاهاش أصلا. وبالطبيعة عاد نحن رانا محترفين في اصطياد الأزمات، رانا تجار محترفين كيفاش يتصيد الأزمة باش يصنع منها ثروة. إيه راضي على روحك؟ راضي على روحك؟ فرحان برشا فلوس دخلتها من الماء المعلب، فرحان برشا، والناس تستغيث والناس ما تلقاش شرب ماء. للأسف معناها حتى نحن في بعضنا ما نشبهين، سامحوني في الكلمة، أما هذاك هو الواقع متاعنا. حتى نحن لا خفنا ربي في العباد ولا خفنا ربي في البلاد، زادة تصرفاتنا للأسف ما تليقش ببلادنا. اليوم شركة قائمة بواجبها الحق الصناد، معناها عيشتنا صيف على الكيف، زيد عليها زادة تجار المياه المعدنية اللي صراحة معناها هكا تشوفوا الترفيع مشط جدا، إذا كان ما نقولش احتكار للمادة هذية اللي هي ما هيش موجودة، تلقاها في الأحوان تخطر تتباع ب 15%، أما أنت ما تاخوهاش كمواطن. هذا هو الواقع في بلادنا للأسف. كما قلنا نحن رانا ناس محترفين في اصطياد لحظات الربح، رانا منهزوا منها حتى شيء الدنيا هذه. للأسف معناه لا خفنا ربي لا في بعضنا ولا في البلاد هذية. فما نقاط ضوء يزمني نحكي عليها اليوم. شكرا للناس اللي تطوعت، شكرا للناس اللي عندها أبار في ديارها وتطوعت باش توزع الماء مجانا، شكرا كذلك، شكر كبير كبير كبير للمؤسسة العسكرية في بلادنا اللي وزعت كميات كبيرة من الماء. نحكي على الجيش الوطني، رجال الجيش اللي وزعوا الماء على الأماكن اللي فيها نقص حاد في الماء. نقاط ضوء مع ذلك في البلاد هذه، فما حاجات كتشوفهم تفرح، فقط يخافوا ربي في البلاد والعباد. وللأسف صيف يتعدى كما هكا في تونس، حاجة راهي مخجلة على الآخر.

0: تمام الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر عدد من نواب البرلمان في بيان اليوم عن بالغ قلقهم للتطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار بعض الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة ولا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. واعتبر النواب في البيان أن معالجة أزمة الأدوية في تونس لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، لأن الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل بالتحديد الحوكمة وآلية التمويل. جدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي جدد تأكيد بعدم وجود أي أزمة في قطاع الدواجن والبيض، مضيفا أن العرض أكثر من الطلب حسب قوله. ويشار لأن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اجتمع أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهيكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديات إضرابا بيومين، وفوضت للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تحديد موعده. ويأتي هذا القرار على خلفية توقف الحوار وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة رغم إلغاء الجامعة للإضراب الذي قررته سابقا، ومن أبرز المطالب حسب بيان الهيئة تطبيق المنحة الخصوصية للبلديين والنظام الأساسي العام للقطاع ومراجعة المدونة المهنية وخاصة مراجعة وتنفيذ مقتضيات منشور الصحة والسلامة المهنية. سجلت الشواطئ التونسية في الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 3 من أوت الجاري وفاة 43 شخصا غرقا من بينهم 18 حالة في ولاية نابل، وفق ما أفاد به اليوم العميد بالحماية المدنية مراد مطير. وأرجع العميد تصدر ولاية نابل لقائمة حالات الوفاة غرقا إلى طول سواحلها، مؤكدا أن أغلب حالات الوفاة كانت في شواطئ غير محروسة. ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات بولاية المهدية، ينتظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، وذلك بداية من 11 إلى 14 من أوت الجاري بقرية اللغات بالرجيش من ولاية نابل من ولاية المهدية. وحسب الجمعية تهدف هذه التظاهرة إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. شيع الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم أكثر من 112 شهيدا في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ بدء الحرب، لتعيد هذه الجنازة للواجهة واحدة من أكثر المجازر دموية للكيان الصهيوني في القطاع بعدما ظلت عشرات الجثامين عالقة تحت الأنقاض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: نعرفش باش ننسيه، برشا حاجات نسيناها في البلاد هذيا. قالوا لنا كيما نسيتوا الزيت المدعم وتتعودوا بالمعلب هاكا عادي، دخلت في عاداتنا الناس تاخذ في البيدون نتاع 20 و25 وحتى اكثر، السكر مش موجود معناها وعادي معناها مره تلقاه، و20 يوم ولا اكثر حتى رطل ما تنجمش تاخذه، لانه باهي كي نقصنا منه السكر لانه مضره كثيره. وشوفوا الاحصائيات نتاع مرضى السكري في بلادنا راهي مخيفه ومخيفه جدا. حافظوا على صحتكم، والسكر الابيض راهو باللي ينقص ديما نحن فرحانين. تتعودوا زادة بالمال مش موجود ديما والذول مش موجود ديما عادي معناه، فمتستنستوا برشا بالكونفور. ربي جرها على صلاح، ان شاء الله القادم خير للبلاد هذية، والبلاد هذية برشا ازمات مرت بها ومرت بالسلام ووقفت على رجليها من جديد وعندها رجالها اللي بإذن الله تقفلها. مرحبا بكم، تونس الحياة، تونس الحب، تونس الفن، تونس المهرجانات، تونس الشباب القاعد ينشط في الجمعيات واللي قاعد هكا يزين في الليالي الصيف بحفلات جميلة، حفلات مزيانة. التحية للشباب المتطوع والشباب اللي يخدم في المجال الثقافي، منهم مرام الجاند رئيسة جمعية لبتيس الأثرية بلمتة. مرام أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا قبل على الاستضافة.
0: العفو.
1: نشكر زيادة سي توفيق العاكرمي المنسق. أنا مرام منجند رئيس جمعية لبتيس الإثارية بلمطة في دورته 41. فرحانة اليوم جيت بحذيكم باش نحكي على الدورة اللي هي تحت شعار لبتيس الفن من قلب التاريخ.
0: مزيانة الفكرة. مرام راه تفاجأت بعمرك بالحق، معناها شباب صغير يتولى رئيسة الجمعيات في الوقت اللي شفنا برشا جهات في المنسير عندها أيام ثقافية. علاش؟ لأنه ما فماش تكون تحمل مسؤولية الجمعية باش يدير الشأن الثقافي، يعمل مهرجان في البلاد. فيعطيكم الصحة أنكم تطوعتوا باش المهرجان هذا في دورته 41 يقام في لمطة جميلة. أكيد مجموعة خدمتوا، كيفاش اخترتوا السهرات، الفضاء متاع العروض، كيفاش الدورة عموما تشكلت بأفكاركم وبالرؤى الجمالية اللي عندكم؟
1: هو المهرجان ديما يصير في قصر الرباط بلمطة. احنا هذاك علاش اخترنا شعار الفن من قلب التاريخ، يعني الفن باش يخرج من
0: قلب الرباط،
1: من قلب الرباط. دونك خدمنا البرنامج، برنامجنا ديما يكون متنوع، نحاولوا ناخذوا المجالات الكل ثقافيا رياضيا، عندنا سهرات فنيه، عندنا عروض سينمائيه ومسرحيه، ديما ماذا بينا المجالات الكل تكون موجوده في المهرجان.
0: دونك الانطلاقه باذن الله نبداو.
1: الانطلاقه صارت يوم السبت 1 اوت. عملنا جوله احتفاليه في شوارع مدينه لمطة، اعلنا من خلالها بداية المهرجان اللي وفاه بالآخر في بعرض فروسية على شاطئ لمطة، واختتم اليوم بعرض بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير، مجموعة نواة للمالوف بقيادة حاتم دربال اللي كانت سهرة متميزة، أغاني جميلة برشا،
0: راقية
1: جدا، مش العبيد الكل تحب تفهم المالوف. اليوم الأحد 2 أوت كانت عنا دورة قدم صارت في الملعب البلدي بلمطة، وفي الليل كانت عنا سهرة للفنانة وردة الغضبان اللي زادة كانت متميزة بحضورها بصوتها بالأغاني
0: وبرشا ناس تحبها وتحب تحضر للنوعية هذية اللي تقدمها وردة الغضبان.
1: صحيح. وأمس كان عنا يوم العلم، احتفلنا بيوم العلم، احتفلنا
0: كرمتوا الناجحين والناجحات،
1: مهم جدا والناجحات. واليوم ان شاء الله عنا ورشات للاطفال، خصصنا اليوم للاطفال، عنا ورشه للفسيفساء المعاصر للفنان كريم كريم، ان شاء الله الوليدات الكل يكونوا حاضرين معنا. غدوه ان شاء الله عنا مسرحيه اسمها الصديق الوفي زاد كيف كيف للصغيرات
0: للاطفال.
1: وباش نختتموا المهرجان بيوم سينمائي، عندنا ثله من الافلام اللي باش نعرضوها للكهول والاطفال كيف كيف
0: في قصر الرباط.
1: في قصر الرباط، كل شيء في قصر الرباط.
0: في قصر الرباط. الحضور الجماهيري كيفاش كان؟ كيفاش
1: والله الحضور كان نسبي شويه، هو مش ساهل باش تعمل دوره في وسط مهرجانات كبيره كيما مهرجان قصر هلال، مهرجان مكنين، دونك لقينا شويه صعوبات
0: مع الحضور
1: في الحضور في الحضور. اي
0: وقتاش المهرجان ينجم يجيب اللمطه اسماء متاع فنانين كبار، ولو انه اللي جاء وزادوا عملوا سهرات مزيانة حاجة نثمنوها صراحة؟ ناقصكم دعم مالي؟ دعم المال.
1: دعم ودعم الأهالي زاد مهم جدا وحضور أكيد. الأهالي بيان سور مهم جدا لكن ديما صعوبات في الدعم المالي.
0: النخبة المثقفة في لمتة جمعياتها تحسوا فما غير على المهرجان، تحسوا كل هبة الشعبية هكا للمهرجان وإلا لقين صعوبات أنتم كشباب؟
1: لقينا صعوبات صحيح ولقينا ضغط الحقيقة. علاش معناتها احنا هذاك حطيناه كحافز باش نكملوا المهرجان باش نكملوا فقراتنا وان شاء الله باذن الله باش ننجحوا
0: باش تنجحوا باذن الله لانه يكفي المبادره يكفي انكم اسستوا ايام ثقافيه جميله يكفي انه المهرجان موجود وفي دورته 41 راه حتى المحافظه على الديمومه مهم حتى انه ما يغيبش المهرجان ويقعد حاضر في الساحه الثقافيه في لمتة راه هذا انجاز في حد ذاته فما بالك انك تنظموا سهرات وانشطه في ظل الشح المالي صراحة راهو الثقافة زادة حاجة مهمة جدا كما أي منظومة أخرى راهي حتى الثقافة مهمة أنه نلقاو فيها دعم من الناس وأن الناس تقف معاكم خاصة نحكي على شباب صغير قاعد يخدم وراهي ماهي سهلة تحمل مسؤولية جمعية في مهرجان مرام الجاند. بالتوفيق ليكم ان شاء الله
1: يعيشك.
0: ان شاء الله بعد اكيد باش تقعدوا باش تقيموا الدوره
1: اي ان شاء الله
0: باذن الله
1: اي بربي جوست نحب نقدم تحيه للعباد اللي وقفت معنا على راسها المعتمد السيده لمتة بوحجار سي محمد القرميزي كتب عام بلديه لمتة سي رمزي هلال كافه المتطوعين زاد اللي قالوا احنا نجيو بلاش المهم معناتها المهرجان يكمل ونقفوا مع المهرجان وينجح نحب نقدم لهم تحيه واعوان البلديه زاد اللي يسهروا معنا لبعض الوقت باش نكونوا معناتها حاضرين كوم يلفو للسهرات وكل شيء.
0: شكرا لك مرام الجاند انت والشباب الكل اللي خدمتوا راهو العمل الثقافي مساهل والانخراط في المجال هذايا مرام ما تحبش تحكي ما في عينيها برشا كلام راهي صعوبات كبيره برشا مع ذلك الشباب هذايا
1: خاصه يكون فما غياب لبعض الاطراف الثقافيه معناتها
0: صحيح
1: هذا شيء
0: نتمنى انه تكون فما لما للنخبة المثقفة في لمتة حول المهرجان رأي دورة 41 مش شوية دورة 42 إن شاء الله كلكم تكونوا حاضرين لإنجاحها. شكرا لك مرام الجاند رئيس جمعية الابتيس الأثرية بلمتة. غدوة الاختتام بإذن الله
1: لا نهار الخميس
0: نهار الخميس 6 أوت اختتام الدورة 41. شكرا لك على الحضور موثقين إن شاء الله وفي حد ذاته اللي عملتوه راهو إنجاز هذا يكونوا فخورين باللي قدمتوه لمتة والقادم أفضل بإذن الله. شكرا جزيلا.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة وكل

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين. هذه تعتبر من الإعادات الجميلة، أبدع فيها حسين الجسمي الغناية لنجاة الصغيرة. مرحبا بكم في الاستماع. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكون انخفض درجة الحرارة ولو قليلا، إن شاء الله تلطفت الأجواء، ربي يخفف علينا حر الظهيرة، خاصة على الناس العاملين البرا والمعارضين لأشعة الشمس في ظل شح مائي. للأسف نحكيه على ماء مفقود في المنازل، وماء حتى مفقود الماء المعلب، نقص كبير. إن شاء الله لما لا غدوة ولا بعد غدوة حد من زملائنا يفتح الملف هذا ونشوفوا شنو الإشكال الحاصل فين، هل أنه احتكار وإلا أنه بالحق السوق يعني تشكو نقص كبير. الليلة في مهرجان النسيج بقصر هلال، البارح كان مرتضى، الليلة هشام سلام ينجوم الليل الضوايا، الفنان الشعبي اللي يحبوه بارشا توينسا، باش يكون على ركح مسرح مهرجان النسيج بقصر هلال. 4 تذاكر للي باش يتصل بينا ويجاوب لنا على سؤال المكالمه الاولى. الو، مساء الخير.
1: الو، عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: نهارك مرحبا. لاباس تاعي؟
0: شكرا لك. سيمونير معانا. مرحبا يا سيمونير. اهلا وسهلا. بخير يا سيدي، شكرا لك. سيمونير، نسالوك على مهرجان النسيج، هل هي الدوره 29، الدوره 30، والا الدوره 31؟
1: هي الدوره 31 ان شاء الله.
0: الدوره 31 اللي تم افتتاحها البارح، باش تكون 4 تذاكر ليك للعائلة، باش تكونوا الليلة في سهرية جميلة في الملعب البلدي بقصر هلال، في حلة جديدة في الحقيقة مزيانة، سهرية مع الفن الشعبي التونسي الأصيل مع هشام سلام. 4 تذاكر تتسلمها من بهو إذاعة المنسير. إن شاء الله مبروكين عليك، إن شاء الله تفوزوا معنا بجوائز مخير، هذاك ما جاد به كل إمكانيات لي عنه. شكرا لك. شكرا سي محمد، يعطيك الصحة. شكرا لك، مازلنا مواصلين معاكم بالأنغام اللي كما قلنا تخفف عليكم ولو قليلا حر هذه الظهيرة.

شكرا لكم مستمعين على المتابعة على الانسا، ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. خليكم على نفس الموجة، ما زالت مواعيدنا متواصلة بعد موجز ما ثلاثة، موعدكم مع أحمد موسى حتى للخمسة بإذن الله. نعطيكم موعد بإذن الله، ان شاء الله ربي يعطينا الناس كل طول العمر. غدوة انطلاقا من خمسة متاع العشية باش نكونوا في فضاء سيدي عايش في تبولبا، باش نكونوا مع زهية حومتنا في تبولبا. مرحبا بكم مستمعين، تنجموا تلتحقوا بينا كنتم من متساكني تبولبا. شكرا لك نجد العطية، شكرا لك هويدا بن ساسي، شكرا للمتربصتين اللي كانوا معانا شدوى، ذاكرتي قصيرة، شدوى وأميرة أهلا وسهلا، موافقين إن شاء الله. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: الثالثة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تسلم المستشفى الجامعي سهلولة أمس التجهيزات الطبية المخصصة لقاعة العمليات للهجينة والموجهة لجراحة القلب والشرايين وطب القلب، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المستشفيات العمومية. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام توصيل الشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للمقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. واعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالمنظمة الشغيلة أن هذه الزيادات هي مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للمقدرة الشرائية للمواطنين. وفي سياق متصل، طالب عبر عدد من النواب بمجلس النواب الشعب في بيان اليوم عن بالغ قلقهم للتطورات الأخيرة والمتعلقة بمراجعة أسعار بعض الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة خاصة على المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة ولا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. واعتبر النواب في بيان لهم أن معالجة أزمة الأدوية لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار لأن الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل بالتحديد الحوكمة وآليات التمويل. ومن أخبار العالم، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماته للقيادة الإيرانية قائلا إنها تتسم بالإزدواجية والمخادعة بشكل لا يصدق على حد تعبير ترامب، وأوضح أنهم يطالبون بعقد اجتماع ثم يقولون إنهم لا يجرون أي محادثات. ومن جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن إيران لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة معينة. إلى خاتمة الموجز، وصلنا، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إذاعة المنسي تبع الموجة.
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
5: تبع الموجة،
4: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

صحة. عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم اخترنا باش نحكيو على كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية. أول حاجة ننصحوا بها هي ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كما المشي مدة 30 دقيقة يوميا. ثاني حاجة هي لازم نتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، نبعدوا على الدهنيات والماكلة المالحة والحلوة برشا، ونحاولوا نكثروا من الفواكه والخضر. ثالث حاجة هي الإقلاع عن التدخين، لازمنا الدخان نبطلوه نهائيا كنحب نستحفظوا على عروقنا على قلبنا وعشرين متاعنا. رابع حاجة هي ما فيها باس كان كل واحد يمشي يتفقد روحه بطنزنطان عند طبيب يشوف عندوش سكر الدم، يشوف مستوى الكوليسترول في الدم، وكان فيه مرض من الأمراض هذوما ناخذ دوانا بشكل منتظم. عايشكم ما نقصوش على دوايتنا، عاود نقولها عايشكم ما نبطلوش على دوايتنا بالكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا. دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من الموجة ورا موجة كالعادة في سياتي من زمان من توا حتى للخمسة متاع العشية باش تعيشوا معنا أجواء خاصة مع فقرات مع إيقاعات وإن شاء الله تتوانسوا بينا وين ما كنتوا في الطريق وإلا في دياركم إن شاء الله من خلال الموجة ورا موجة. تنساو شوية سخانة الطقس اليوم، درجة حرارة مرتفعة الحقيقة في عدد من المناطق خاصة في المنستير. إن شاء الله على الأقل مع الإيقاعات الحلوة مع الفقرات المهمة والهاتفة واللي فيها معلومة مفيدة إن شاء الله تنسوا شوية طقس السخون وتتونسوا بينا حتى للخمسة. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات اللي تعودتوا بها في الموجة ورا موجة. حل البيبان مع جليل بن سعد واللي بشحكينا على باب سيدي عبد السلام بالنسبة للأسبوع هذايا. حدث ولا حرج بعد شوية إن شاء الله بيكون معنا المسرحي منير المخينيني والفقرة بشتكون موجهة لأعوان وإطارات الحماية المدنية باش تكون في شكل تكريم للرجالات اللي قاعدين يخدموا ويجتهدوا خاصة في الفترة هذية. ومن ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد واللي باش يحكينا على تاريخ مهرجان انفذار. بعد الأربعة إن شاء الله كالعادة فقرة ديما القدام مع آيت الله فارس وظيفة آيت الله هي سارة الركباني مختصة في فنون السيرك، باش نحكيو شوية على اختصاص سارة على نجاحاتها على أيضا بعض التكريمات اللي صارت معناها مؤخرا

0: البيبان.
1: يا مزري حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. باب سيدي عبد السلام بتونس العاصمة. بني هذا الباب في عهد حمودة باشا على السور الغربي للمدينة العتيقة، وهو يحمل اسم الولي الصالح سيدي عبد السلام الأسمر، اللي عاش بين 1475 ميلادي وتوفى 1573 ميلادي. ويعد سيدي عبد السلام من علماء الإسلام في القرن العاشر الهجري، وهو من فقهاء المالكية ومن علماء السنة والجماعة، وأحد ركائز الحركة العلمية الدعوية في المغرب الإسلامي وخاصة في تونس، ومشهور اللي تتبع السلامية وخاصة المولودية اللي يذكر فيها سيرة ميلاد الرسول إلى أن أتم الرسالة. واليوم سيدي عبد السلام عمادة تابع معتمدية باب السويقة بولاية تونس، ويبلغ عدد سكانها قرابة 2000 حسب الأحصائيات الأخيرة. ومن طرائف اللي كانت وقتها يتوارثها المخيال الشعبي أنه اللي يتولد في سيدي عبد السلام ما يعديش العسكر، وخاصة اللي يتولد داخل سوره، وهذه رواية من الزمنيين والله أعلم بصحتها. ونلقاه على الرخامة الموجودة بحذاه في زاوية هذا الولي، نلقاه نسب الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري المتوفى ببلدة زليتن طرابلس ليبيا، وهو الشيخ القدوة والعمدة الصالح، العالم العامل، شيخ زمانه ووحيد عصره وأواني، المولى القطب، سيدي عبد السلام بن سليم بن محمد بن سالم بن حميدة بن عمران، إلى أن يصل نسبه إلى سيدنا علي. وباب سيدي عبد السلام مركز تجاري عرف ببيع الانتيكة كالحوايج القديمة، وكذلك قلوا احنا الخردوات. ونشوفوا أنه من خلال هذا الباب وغيره أن العديد من الأبواب تسمى إما باتجاهاتها أو بزوايا ومقامات الأولياء الصالحين. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: حدث ولا حرج.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، قايت حدث ولا حرج مع سيمونير المخنيني المسرحي اللي ديما ينورنا كل نهار ثلاثة في هذه الفقرة. سيمونير مرحبا بك.
2: عيشك يا أحمد، شنو أحوالك أنت؟
1: والله الحمد لله، بداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة لك أنت وللمستمعين الكل، متابعين الكل. حكينا في الأيامات الفارطة وفي الحصص الفارطة من حدث ولا حرج معك سيمونير على يمكن بعض الحاجات اللي تميز الصيف هذا. حكينا على الغربة، حكينا على العرب، حكينا على الانترنت. فوالا دونك حاجات اللي فيها شويه اشكاليات شويه صعوبات، حبينا هالمره نبدلوا ظهر لي
2: الموضوع. مش تقعدوا نحكيوا على المشاكل،
1: اي ما فيها بس نعطيو حق شويه الناس اللي تجتهد وتخدم وتتعب. وظهر لي من اكثر الناس المجتهده اعوان الحمايه المدنيه واداره الحمايه المدنيه في الفتره هذه، اللي فتره صعبه شويه. الكلمه ليك في حدث ولا حرج.
2: يا ساده يا ماده، تبدأ الحكاية بلمة صحاب تلموا على القمة، جبل شامخ بهمة وشاح وشيح عرعار وصحاب مزينة اللمة، تخو كلمة ترجع كلمة ومن كلمة لكلمة، تكلم صغيرهم وقال مش هوني تكمل الحلمة. الحلمة ما هيش في شجرة صفصاف ولو شاح شيح تلعب بيه لرياح، صاح كبيرهم وقال أقعد يا صاحبي وارتاح، مفتاح الحلمة في ديا، من حينها اتلمح طب وعود شايح وشعلت النار، وزادوا عن النار ورق وعود عرعار، تقول ما بينهم ما بين الجبل ثار، وتمد طعام الوان احلو مالح وحار، واستر يا ستار، النار كي تاكل ما تشبعش وكي تقدم ما ترجعش، وركبت النار عن النار والحلمة أخنقها الدخان، وتفرقت اللمة وضعت القمة، وضع الوشاح والشيح والنار زاد العبه الريح، عليت على قد ما دمرت وكليت زادت كليت وتعديت، وعلى قد ما كليت زادت عليت، حتى وليت مارد طبع والعناد، وما كفاتوش الغابة زاده بطل البلاد، وفين يمشي ما يخلف كان الرمات، كلاف الغابة لونها سافها وحسونها مارد طبع العناد، كسر القمة والهمة وكمل بطل البلاد، حتى وقفت قلوب العباد سواد سواد، خل النهار في لون الليل. يا سادة يا سادة ويا عز السادة، الحكاية بدأت بلمة وصحاب، جيت باش تعطي كلمة وتاخو كلمة، ومن كلمة لكلمة انتق صغيرهم، حب يحلم حلمة والحلمة وليت ضباب، اكلات بهجة الغاب مسحت لها لونها وفرقت الاصحاب، والحكاية ماهيش هوني وفات، على خاطر فم عباد تربيت على محبة البلاد، جريت وتحديت وقفت وتصديت، لهمها نار ولهمها رماد ولهمها الليل اللي واكل النهار، وقفوا بعناد والمارد كان جبار، أما واجهوا العناد بالعناد، ورايتهم يحميوا البلاد، رايتهم يحطوها على القمة يعليوا الهمة، ويرجعوا اللون الصافي والحضن الدافي، وترجع اللمة، أما مش أي لما، لما كي تعطي كلمة وتخو كلمة، والحلمة كي تكون أنت الحارس وأنت القمة، تعرف محلاها لما.
1: يعطيك الصحة سي منير، حكيت لنا شوية على الحرائق اللي صارت خاصة مؤخرا بطريقة مسرحية فيها برشا الحقيقة، معناها كلمات منتقات بعناية وكي تسمحها معناها بسجع كما قال محمد، دونك تحس روحك تعيش الموقف هذاك، واللي عاشوا الموقف حقيقة على أرض الواقع هما أولاد الحماية المدنية والأعوان والإطارات اللي كانوا لحقا الحقيقة ليلا نهارا وفي وقت قياسي سيطروا على الحرائق، رغم نعرف قوة النار وفي الفترة هذه اللي كانت سخونة برشا وانتشرت برشا في برشا مناطق وبرشا جهات، معناها نحكيوا على مجموعات وفرق وحتى زاد المواطنين اللي تطوعوا وكانوا يعرفوا شوية الجبل ويعرفوا شوية زاد التضاريس متاع المناطق متاعهم، عاونوا برشا وكانوا متطوعين في فترة كانت صعيبة. الحمد لله فماش خسائر بشرية، بعض الخسائر المادية صحيح نحاولوا نعوضوها ونعوضوها بالتوعية، بزادة ممارساتنا لازم تكون مدروسة ومسؤولة، خاصة نخموا في الغابات ما لوحوش كالسواقر، ما أقل حاجة نجم نعملوها تنجم تحمي البيئة متاعنا وتحمي الناس اللي قاعدة تضحي على خاطرنا بتعبها وبجهدها، وهذا اللي يمكن حبينا نقدموه في شكل أوماج لأبناء الحماية المدنية.
2: هو على قد ما نحكي وما نجموش نعطيه للحماية المدنية ورجالها ونساها، ما نجموش نعطيهم حقهم، خاطر الحكاية موقفت شراه في سيجارو في ولا في لمة متاع مجموعة حبت
1: تبدل الجو،
2: تبدل الجو تمد الحوت وتمد على شنو وشعلوا النار
1: باربيكيو في جبل
2: فوالا ما وقفتش الحكاية غادي كي لخط هنيك تجي تحضر وتغيب حكاية الوعي اللي يخلي النار تشعل في وسط الجبل ويهبط على خاطر سي يعني عمل اللي يحب وهبط وخلى الدنيا كلها كيكة تشوف بعدها نار كاملة كلت جبل كامل. الحكاية موقفتش غادي، الحكاية الوعي هي تحضر في لازم تكون حاضرة معاك في كل بقعة، في البحر كي تهبط تعوم، في الغابة وقت اللي تهبط تمشي الغابة، في الاستهلاك الزايد نتاع الضوء اللي يجم يترشق على هنا حاشاكم بطبيعه الحال بوتوم نتاع الضوء،
1: معناها ممارسات اليوميه نتاعنا لازم تكون
2: واعيه اكيد
1: فيها برشا وعي في أكيد. كل شيء خاصه في الجانب البيئي عندنا نقص كبير في الموضوع هذا.
2: تعرف يا احمد فما ما فما ما اكثر من هيك، فما ما اكثر من هيك الا وقت اللي ما نعرفش نسمو انا احنا بحريقه في جبل ولا حاجه كيما هكا، فما اخطر من النار اللي هي الاشاعه.
1: صحيح
2: احنا كل يوم نحطوا يعني نشوفوا الانترنت وكل كاب ونقفوا على اشاعات وما تنجم كان تكذب اكيد، خاطر احنا عندنا ثقه كبيره في يعني الحمايه المدنيه نتاعنا في رجالنا ونسانا، ونعرفوا انه هو يعني قدها وقدود.
1: صحيح
2: نلقاو ساعات اشاعات لك هو سي يعني جبل تاكل وبلا
1: ما شويه تحرقت. الصور بالاي اي وبالذكاء الاصطناعي كهو تولي تصدق الاشاعه كما
2: بالضبط، وهذا اللي هو اخطر من الحريقه في حد ذاتها.
1: صحيح، والحاجه الباهيه اللي فما بلاغات تقريبا بطريقه يوميه من أكيد. الحمايه المدنيه وفي ال 24 ساعه الاخيره فما اكثر من 600 تدخل
2: ما شاء الله
1: من ابناء الحمايه المدنيه، هو عدد كبير يخوفنا نعرفوا المجهود، معناها نفرحوا اللي فما مجهود كبير من ابناء الحمايه المدنيه في التدخلات نتاعهم وقاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا، لكن يخوفنا اللي فما برشا كوارث في طرقاتنا في الغابات نتاعنا مع الحرائق، العدد كبير نتاع التدخل هذا يزيد خوفنا شوية، خلينا نفتخروا صحيح بأبناء الحماية المدنية لكن نخافوا زادة على أولاد بلادنا اللي قاعدين يتسبوا للأسف في كوارث خاصة في الطرقات وخاصة كما قلت بممارسات زادة غير مسؤولة وغير واعية في الغابات متاعنا. على كل إن شاء الله ما عادش اسمه بحوادث
2: يا رب،
1: ورب يحفظ توانسة الكل في كل الاختصاصات الكل وبلادنا بطبيعة، وكل شخص يخدم في خدمة راهو مسؤول وعنده واجباته وينجم ينفع البلاد، ونشكر كل عبد قاعد يقدم في واجبه بطريقة مسؤولة ونافعة للبلاد. هذا بالنسبة لليوم في حدث ولا حرج، الأسبوع القادم بدي تخمم في الموضوع.
2: لا زي عندي الموضوع
1: موضوع
2: ما نقولوش كالعادة
1: ما نقولوش ما منظم منظم سيمونير يعرف يستبق المواضيع اللي تنجم يمكن تشد المستمعين والمتابعين امتاعنا بطريقتك المميزة بالسجع بالقراءة المسرحية الحلوة اللي تميزك في هذه الفقرة
2: وإن شاء الله تكون وصلت للمستمعين.
1: صحيح يقولنا راو كلام سيمونير صعيب شوية لكن بدأوا يستانسوا به، صعيب شوية خاطر فيه انتقاء بعض المصطلحات يمكن اللي ما عادش نداولوها برشا ومنسية، لكن هذا يأكد الثقافة والمعرفة باللغة لسيمونير المخينين. يعطيك الصحة، مشكروك، والأسبوع القادم إن شاء الله الموعد معك يتجدد.
2: شكرا.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسلمتكم. أحاديثنا اليوم عن مهرجان النفيذ الصيفي، تظاهرة ثقافية وفنية تنتظم كل صيف في مدينة النفيذة من ولاية سوسة، وتشرف على تنظيمها جمعية المهرجان الصيفي بنفيذة. الانطلاقة الفعلية للمهرجان بالشكل اللي نعرفوه اليوم كانت سنة 2017 بعد انقطاع دام حوالي 7 سنين، ومن وقتها المهرجان يواصل في حضوره من دورة لدورة لنوصل في صيفة 2026 للدورة التاسعة اللي تمتد من 28 جويلية ل 13 أوت تحت إدارة السيد رضا السعيدي وبمساعدة نائبه المكلف بالأعلام السيد مكرم السعيدي. اللي يميز مهرجان النفيذة هو الطابع الشعبي والتضامني متاعه، أو الهيئة اللي اختارت من البداية تخلي معلومة دخول رمزي وموحد ما يفوتش 10 دنانير باش الثقافة تكون متاحة للناس الكل. وزيد على هذا العروض الموجهة للصغار كيف الحكواتي ومسرحيات عم قدور تبقى مجانية بالكامل. المهرجان ما يقتصرش على السهرات الفنية، زاد عنده جانب إنساني وتوعوي من خلال تنظيم ندوات تفاعلية مخصصة لأمهات أطفال التوحد لمعاونتهن في رحلة العلاج، إلى جانب فتح المجال للمواهب الشابة ونوادي الموسيقى التابعة لدار الثقافة بنفيذة. أما من أكثر الحاجات اللي تخلي مهرجان نفيذة مختلف هي الحكاية متاع الفضاء، خاطر نفيذة ما فيهاش مسرح هواء طلق مجهز، وين الهيئة تضطر كل عام تحول ملعب المدرسة الابتدائية الهادي شاكر في ظرف وجيزة الفضائي يحتضن العروض الجماهيرية الكبرى، في حين تحتضن دار الثقافة والمكتبة العمومية الندوات والأمسيات الشعرية والأنشطة الفكرية. والمفارقة الأكبر إنه المهرجان يستضيف أسماء معروفة كيف جعفر القاسمي، مرتضى الفتيتي، رؤوف ماهر، رغم غياب فضاء مهيأ للعروض الكبرى، وهو ما يخلي فريق التنظيم يخدم كل دورة في ظروف استثنائية. أما على المستوى المادي فالتحدي كان أكبر. مكرم السعيدي نائب مدير المهرجان صرح مؤخرا إنه الميزانية الجملية ما تتعداش 50,000 دينار، وهو مبلغ خلى الهيئة تفكر جديا في تأجيل الدورة الحالية قبل ما تقرر تواصل وتغامر باش المهرجان ما ينقطعش. وزيد على هذا رغم اللي نفيذة فيها واحدة من أكبر المناطق الصناعية في تونس وتحتضن مؤسسات اقتصادية كبيرة، إلا أنه 3 شركات كبرى ما قدمتش حتى مليم دعم للمهرجان بسبب عديد المشاكل الداخلية. لذلك الهيئة اعتمدت أساسا على مداخيل التذاكر الرمزية والمنح العمومية المحدودة مع سياسة تقشف في التسيير باش تضمن نجاح الدورة وتوفر للجمهور برمجة ثقافية محترمة رغم كل الصعوبات.
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

ماضي 53 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه الموجة ورا موجة معكم حتى للخمسة. بعد شوية الأخبار كالعادة في موعد إخباري جديد سبور انفو مع شوقي الحمادي وجديد الرياضة في تونس وفي العالم أيضا. أيت الله فارس باش تقدم لكم فقرة ديما القدام ومن أركاننا أيضا موش صحيح مع صادق عمار وفقرة على الخط واستضافة لمنسقة مهرجان الزهرة فود مروة الجمودي اللي بشكون ضيفتنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية. مادام نحكيه على الرياضة وشوقي بشحكينا بأكثر تفاصيل على المواعيد الرياضية. موعد مهم جدا في الفترة هذه في المونستير, والمونستير عاصمة كرة السلة الإفريقية من خلال تنظيمها لدوري الأمم المؤهل لكأس العالم في الصين في رياضة 3-3 في كرة السلة. نجموا تواكبوا المباريات, نجموا تعيشوا الأجواء هذه الاحتفالية والحلوة فيها تنشيط كبير من 5 تاع العشية حتى تقريبا النصف الليل. 14 مباراة يوميا حتى اليوم 9 أوت مع يوم راحة نهار الخميس. أنيماسيون حلوة, فما مسابقات وإن شاء الله الجماهير تحضر وتكون موجودة في ساحة الفنون في فضاء مفتوح بحضر رباط المونستير. أكيد فما برشا مفاجآت وأجواء حلوة رياضية وسياحية في الأسبوع هذا في المونستير. كالعادة عودة للاختيارات الغنائية في حصة اليوم الموجة وراموجة. ما تنسيوش تتابعوا معنا بقية الفقرات اللي توصلكم إن شاء الله الخمسة نتاع العشية.

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي نفوق 50% من الدواجن بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة، وهو ما أسفر عن نقص على مستوى عمليات التزويد. في موضوع وطني آخر، وفي إطار النهوض بالخدمات الصحية بولاية القيروان، تشهد الولاية عديد المشاريع على غرار المستشفى الجهوي ببوحجلة الذي عرف تعطيلات كبرى، حيث تقدمت الأشغال ليكون جاهزا في القريب العاجل في انتظار تدعيمه بالإطارات الطبية والشبه الطبية، إلى جانب إعادة تهيئة وتوسيعة قسم الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار. سياق متصل، يواصل المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تنفيذ برنامج تحديث وتأهيل شامل للمؤسسة باستثمارات جملية تجاوزت 800 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على مشروع المؤسسة الذي أعدته كفاءات المستشفى بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وبالشراكة مع مشروع باجيكت عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب 2026 Summer Campus Series الموجهة للشباب التونسي والراغب في تطوير مهاراته الميدانية والعلمية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع الإيكولوجي. انتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج بروسل الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، وفق ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتية. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله مع وقفة موجزة في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسيبي دي بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري ونواصل تربص متاعه في أندرا محمد بورقيبة. نذكركم أن الاتحاد المنسيري كان لعب مباراة ودية ضد مل بعوان انتصر فيها الاتحاد بخماسية نظيفة 5-0، وأيضا قبلها كان لعب مباراة ودية مع مستقبل نفز انتصر فيها كذلك الاتحاد المنسيري ب7-0. والهيئة التسييرية الاتحاد الرياضي المنسيري باش تعقد ندوة صحفية يوم السبت القادم 8 أوت في نهضة المنسيرة سنتر في 5 PM لتقديم أعضاء الهيئة التسييرية الجدد للاتحاد الرياضي المنسيري، وأيضا لتدارس المستجدات الأخيرة التي تهم الجمعية ومستقبلها الرياضي. النجم الرياضي الساحلي دخل اليوم في تربص مغلق في حمام بورقيبة يتواصل لمدة أسبوع إلى غاية يوم 10 أوت الجاري باش يلعب خلال مباراة ودية ضد الأولمبي البجي. التربص هذايا تمت الدعوة للمشاركة فيه 29 لاعب من طرف الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي كان لعب مباراة ودية يوم الأحد الفارط مع ترجي جرجيس في ملعب محمد معروف في مركب النادي أو في مركب مقر النادي في سوسة. الإطوال كانت فازت بهدفين مقابل صفر، واللاعب أحمد الحرشاني كان شر تدوينة أعلن فيها نهاية تجربته مع النجم الساحلي بعد فسخ العقد بالتراضي، وأوضح في التدوينة هذه وأنه لا يمت للحقيقة بصيلة. بالنسبة للأخبار اللي راجت حول تقديمه لقضية ضد الفريق النجم الرياضي الساحلي، يقول وأنه ما قدمتش قضية ضد فريق الإطوال، وبطبيعة كما قلنا فريق اللاعب أحمد الحرشاني كان فسخ عقده مع النجم الرياضي الساحلي بالتراضي بين الطرفين. أما الحمام سوسة يلعب اليوم مباراة ودية مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري في 6 PM في مركب عند راهم. المباراة باش تكون بإدارة الحكم وليد الهذلي. الترجي التونسي يلعب بعد شوية مباراة ودية مع فريق الحزم السعودي اللي دربه التونسي جلال القادري. المباراة باش تكون في 5 PM في الحديقة بمركبة حسن بالخوجة البارك بي، والمباراة باش تكون بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. النادي الافريقي قام باختبار طبي في مرحله اولى للاعب تادوس نكانغ. اللاعب هذايا كما قلنا كان اليوم قام بالجزء الاول من الفحص الطبي غدوه فما فحوصات اخرى وتحاليل اخرى يجريها اللاعب هذايا. اذا كان ينجح في مختلف وكامل الاجراء الفحص الطبي فانه باش يتم الامضاء معاه اللاعب هذايا في النادي الافريقي تادوس نكانغ لمده 3 مواسم. بالنسبة لبرنامج مقابلات الأندية في المقابلات الودية نهار الخميس 6 أوت بعد غدوة في 5 PM في ملعب الشاذلي زويتن، الترجي يتقابل مع فريق سان بيدرو الأفواري. المباراة باش تكون بإدارة الحكم أحمد بن كيلاني. نهار الجمعة 7 أوت في 5 PM الفريق يتقابل مع نادي تقدم سقيط دير التحكيم المباراة لنزار الرياحي. وأيضا في نفس اليوم نهار الجمعة 7 أوت الاتحاد المنسيري في مركب عند راهم في 5:30 باش يلعب مباراة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة يديرها الحكم صدق السلمي. ثم نهار السبت 8 أوت نلقاو الترجي الرياضي التونسي في 6 PM في مركب حسن بالخوجة يلعب مباراة ودية مع مستقبل مرسى تحكيم العجنقي. نهار الأحد 7 أوت نادي الصفاقس يلعب مباراة ودية كذلك مع سان بيدرو الإفواري في 5 PM في ملعب طيب المهيري بصفاقس تحكيم مباراة لفادي بوخريس. ونهار الاثنين القادم 10 أوت في مركب تبرقة في 6 PM أمل حمام سوسة يواجه اتحاد العاصمة الجزائري من جديد، مباراة باش يحكمها أيمن النصري. منتخب الصغريات في كرة اليد في بطولة العالم انتصر اليوم منتخب الكازاخستاني 29-26 في كرواتيا بطولة العالم للصغريات. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، تحية مقدم الميكرو شوقي الأحمدي. إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة في 7 PM، لكن قبل ذلك نحب نختم بتعزية. بتبيعة تعرفوا اليوم الأسرة الرياضية العائلة الرياضية في المونستير والرياضة بصفة عامة فقدت أحد رموز الرياضة في تونس سيد زهير شاوش رئيس سابق للاتحاد الرياضي المنستيري أكبر الداعمين للجمعية، نعرفه بحبه لفريق كرة السلة من مؤسسي الفرع ذي، يحب برشا شبان الاتحاد المنستيري من الداعمين الأوفياء وبسخاء للجمعية. في اللحظات هذه يوارى الثراء جثمان الطاهر سيد زهير شاوش رئيس سابق للاتحاد الرياضي المنستيري في مقبرة الإمام المازري في المنستير أثر صلاة العصر. إن لله وإنا إليه راجعون. من جهتنا تقدموا بأحر التعازي لكافة عائلة سيد زهير شاوش وأيضا لعائلة الاتحاد الرياضي المنستيري الموسعة في فقدان العزيز زهير شاوش. إن لله وإنا إليه راجعون. تحياتي شوق الحمادي، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي. ديما القدام،
2: ديما القدام،
3: ديما القدام،
0: ديما القدام.
4: الأربعة وأربعتاش دقيقة، رجعنا لكم مستمعين الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة في الموجة ورا الموجة، ومعاكم آية الله فارس في ديما القدام. اليوم في عالم ما يعترف كان بالإرادة، فمشكون يختار أنه يحول المستحيل إلى إنجاز وأنه يجعل من الشغف بتاعه طريق نحو العالمية. ضيفتنا اليوم ما كفيتش برفع راية تونس كهو في المحافل الدولية، هي نجحت في كتابة اسمها في موزوعة كينيس الأرقام القياسية مرتين، وخاصة في المرة الثانية أنها قدرت تحطم رقمها القياسي الأول، تزيد أكثر عدد من الركلات الهوائية في جهاز مشي خلال 30 ثانية. وهنا ضيفتنا تصبح نموذج للإصرار والعزيمة، وتأكد أنه الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة وتتحقق بالإيمان وبالعمل. هي بطلة تونسية كسرت الأرقام وتحدت الخوف وخاضت تجارب رياضية استثنائية صنعت منها قصة نجاح ملهمة لكل شاب وشابة يؤمنوا أنه الحلم يبدأ بحتى شيء. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم البطلة العالمية وصاحبة الأرقام القياسية في موزوعة كينيس، بطلة التكواندو واللعبة في السيرك، سارة الركباني. عسلامة سارة، إن شاء الله تكون بألف خير وصحة، وشكرا لقبولك الدعوة.
5: عسلامة، مرحبا بك، عايشك.

0: يعطيك الصحة على الاستضافة المحلية هذه.
1: سارة، كنت عرفنا بروحك قبل كل شيء، بعيد على الأرقام وبعيد عن الألقاب، شكوني سارة الركباني؟
0: أنا سارة الركباني، أنا باز أستاذة تربية بدنية ورياضة، مغرومة برشا برشا هوايات الحقيقة، مش كان بالتايكوندو وبالسيرك، وكل مرة نطلع لكم بطلعة إن شاء الله.
1: مدام انت قلت لأستاذ التربية البدنية والرياضة، معناها عندك غرام كبير يربطك بالرياضة نصور من الصغر، لكن تحكي لنا شنو أول ذكرى تربطك بالرياضة؟ عندك شي طرفة؟ وخاصة كيف انت منك طفلة تحب المنافسة هذم وتحب توصل وتحلم البعيد، وإلا كيف كبرت شوية بدأ أحلامك تكبر معك؟
0: الحقيقة أنا مليانة صغيرة كانت الأحلام متاعي كبيرة برشا، لدرجة أنه يقولوا لي نقص، معناها حط ساقيك في القاعة، معناها كنت نحلم برشا حاجات، وكنت نرى في روحي أنه نجم نعمل برشا حاجات ونؤمن بهم بطريقة غريبة، متأكدة معناها كلي شايفة روحي في المستقبل باش نعمل حاجة هذيك. دونك كانت ديما أحلامي كبيرة.
1: ومن وقتاش انت بديت الرياضة تايكواندو ولا بستيك؟ تحكينا شوية على المسيرة بتاعك. من وقتاش بديت؟
0: الحقيقة أنا بديت في الفنون القتالية اون جينيرال، خاطر بديت عملت الفنون القتالية الكل، بابا دخلني في الفنون القتالية. دونك بديت من عمري 4 سنين، بديت من الكاراتيه وبعدش بديت تايكواندو كيك بوكسينج وجيدو كل.
1: وقتاش حسيت انه الحلم بدا يكبر من مجرد ممارسة الرياضة؟ وقتاش انك نجمت تقول اني بالحق نجم نمثل تونس في عديد من المسابقات؟
0: والله الحقيقة ملي احنا صغار، ملي بديت نوعى لي انا نعمل في رياضة، والرياضة هي فيها دي كومبيتيون، بابا حطنا في مخنا انه لازمك تمثل تونس ولازمك تشارك ولازم دار شنو. دونك ملي انا صغيرة عندي كل احساس هكايا، جست انه انا طورت الطريق متاعي، معناها اخترت طريق استثنائي مش كيما ليزاتليت الاخرين، والاهداف متاعي زاد كبرت اكثر، ما مشيتش في التمشي متاع ليزاتليت الاخرين زاد.
1: اي بالاهداف بتاعك كبرت شويه. نحكيوا شويه على الحاجه اللي ميزت يمكن سارة، اللي هي الهيرهانج، اللي هي تعلق بالشعر. كان تحكي لنا على الهوايه هذه، خاصه علاقتها بالسرك، وحس ما في بالي سارة تقول لي اللي في بالي اول فتاه عربيه تقوم بالحاجه هذه.
0: باهي اجا نقول لكم حاجه، هي الحكايه بدات بالتايكواندو، ومن التايكواندو وليت نربطو بالفريستايل، ومن بعد من الفريستايل دخلت للعالم السيرك برشا دي بيرفورمانس، من لي بيرفورمانس هكو ما تعرفت على الهير هانج، معناها فما برشا دي سبيسياليتي تعديت عليهم باش مش طول تعلقت من شعري كما يغسلوا برشا عباد. دونك الله هذا ما فهمتش، مش حطيت
1: اي دونك انت قبل ما تتميز بالحاجه هذه، وقبل ما نشوفوك متعلقه بشعرك، معناها كيما برشا يقولوا شنو هي هذه طفله معلقه في شعرها في السيرك ولا في الشارع، دونك تعديت بالبروسيسوس برشا اخرين.
0: هو انا الحقيقه في السيرك تعلقت من شعري ومن سنية ومن سقية جيم شديته، كان في الهير هانك، فما دي سبيسياليتي اخرين ابار الهير هانك. هي صحيح انه تعرفت في الهير هانك، وانا الاولى في العالم العربي اللي بديت في الهير هانك، وتوا انا الاولى والوحيده في التيث هانك، هي تعلق من الاسنان. بخلاف ذاك انه نعمل دي زوتر سبيسياليتي
1: كيما شنو معنا،
0: فما الحلقه الهوائيه الاريال هوب، فما البادي لوب هي لي سونغ اللي بداو في الهواء، وفيها انه انسان ينجم يتعلق من رقبته، وفما ترابيز عباره درجيحه في الهواء، فما برشا دي سبيسياليتي. اما المشكله انه السيرك، المجال السيرك وفنون السيرك ماهيش موجوده في تونس، دونك الناس مازالت ما تعرفهاش. فهمتك.
1: تو نمشيو شويه ننتقلوا لموضوع التكنيس واللقب. كيف سمعت انهم باش يعلنوا على اللقب بتاعك وانك اول تونسية باش تكون موجودة في الموسوعة دي، كيفاش كان شعورك؟ كيفاش تلقيت الخبر هذا خاصة انت والعائلة؟
0: بهي اجا نقول لكم، يمكن الحاجة هذه تكون امل برشا ديزاتليت، سواء في ليزار مارسيو ولا في اي سبيسياليتي اخرى. الحقيقة غينيس جاتني من فقدان امل، من فقدان أمل في الجامعة بتاع التايكواندو الحقيقة. تحرمت من برشا حاجات منهم بطولة العالم وحسوني لأني ما عنديش كفاءة معناها باش نكون في المنتخب أو نشارك في بطولة العالم وقتها. دونك فقدت الأمل فيهم رغم اللي هزيت قداش مرة بطولة تونس. وخدمت على روحي وأثبت أنه أنا عندي الكفاءة عالميا مش كان في المنتخب نتاعنا. هوك علاش وليت أسرع إنسان في العالم في الركلات الجانبية
1: والتتر الثاني.
0: عملت الركور الأول اللي هو في 30 ثانية. عملت 91 ضربة في 30 ثانية. طيحت بها الركور متاع 30 ثانية. الركور متاع 30 ثانية هو نفسه طيح الركور متاع دقيقة متاع ناس اللي قبلي زاد.
1: فهمت.
0: معنا دو ركور. ومن بعدك شي انتقلت الركور آخر اللي هو نهز أكثر ميزان اللي هو 60 كيلو اللي هو أكثر من الميزان متاعي ب 180 درجة. تتلقوا عليها فيديو إن شاء الله أنا بعثه لكم
1: إن شاء الله. تلقينا للخبر هذا والفرحة نتصور والعائلة والفخر الكبير.
0: الحقيقة العائلة فرحانة إنه كل مرة نطلع لهم إنه أنا جون أقول لكم إنه أنا ما عنديش حاجة توقفني ولو إنه كل شيء ينجم يكون سبب باش ناقف معنا كمية الإهمال وفما تقزيم وفما برشا حاجات تخلي الإنسان هذاك يقول أوكي با خليني ناقف. أنا نحس إنه أنا باش نقعد نخدم نخدم نخدم نقدم نقدم نقدم نقدم إلى أن يتحل الباب ما يسكرش.
1: وشنا هما بقية الأحلام اللي تحلم بيهم؟ أنا الحقيقة سمعت برشا أحلام خليك أنت تقولهم مستمعينا باش فماش يكونوا واحد منهم ظفرة أمل لبقية الشباب اللي يسمعوا فيك.
0: باهي أنا كي من السبور دخلت العالم السيرك وبعد شي دمجتهم بينات بعضهم وبعد شي مشيت دخلت للمسرح وبعد شي دمجت عالم السيرك وعالم التايكواندو في المسرح وبعد شي قاعد نتكون في التمثيل. نحب ندخل لعالم السينما وكيكا بشوية بشوية بشوية بشوية بشوية
1: بشوية بشوية بشوية وعلى المودلينج في الهوية نحكيو عليها.
0: هذه القصة باهي أنا جيت فما مسرحية منهم اسمها شو أوف. المسرحية هذه شاركنا بها في الأردن وخذت برشا جوائز وكان فيها كان عرض استثنائي بالنسبة لي. أني أول مرة معناها نعيش أجواء المسرحية هيك فيها فكرة أنه نرى في دي موديل قاعدين يمشوا في وسط المسرح. فهمت. أنا قاعد نغزر للي موديل وقاعد نتخيل فيهم قاعدين يطيروا. دونك من المسرحية هذيك جات فكرة انه علاش الموديل ما تبداش تطير في الهواء تولي مانكا فولون. نعرفش اذا قلتها بالفرنسي حسيلو من الوقت
1: هذي عارضة طائرة.
0: عارضة طائرة ماهيش تنجم تكون اطول عارضة في العالم وهي اقصر عارضة في العالم امام طعم. أنا طولي 1.54 نجم نكون أقصر موديل إذا نعمل العرض هذا هو أمام طون شو أمام طون عرض
1: للأزياء
0: للأزياء.
1: ذي هي سارة بعد النجاحات هذه والإنجازات اللي حقها شنية الحاجة اللي ما زلت تقلق فيك وإلا تخاف منها وإلا شوية صعوبات ما زلت تعترضها سواء كانت نفسية وإلا مادية يعني؟
0: إيجا نقول لك كلمة إيجا نقول لك فولا برشا.
1: أي
0: المشكلة مش نخاف ما عادش عندي كل عندي أمل كبير في روحي أما ما عادش عندي أمل في
1: المحيط
0: في الانفيرومون في الدولة متاعنا انه تراعي الديزاتليت ولا المواهب هذم كما تشوف انه فما برشا ديزاتليت وناس محترفين قاعدين نهاجروا قاعدين نهاجروا ديجا هما بيدهم المتابعين حتى متاعي في السوشيال ميديا قاعد يقولوا لي اخرج.
1: فهمتك.
0: خاطر هما بيدهم حتى الناس اللي تفرج فيها فاقدة الأمل ولا تتلومك اللي أنت قاعدة في تونس وقاعدة تمثل فيها. فهمت؟
1: يعطيك صحة سارة. الحقيقة أني عكس متابعينك الكل حب نقول لك أقعد أنت واللي زدت الكل أقعدوا علاش ليه ومثلوا تونس وإن شاء الله ديما نراوكم في مجالات متنوعة وإن شاء الله ديما نراوكم طيبين. شكرا لك سارة الركباني وشكرا كافة مستمعين الكرام. كانت معكم آيت الله فارس في ديما القدام.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عالموجة 90.5 إذاعة المنستير.
3: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا. مواعيد للتفريد سهر ومهرجانات من كل مكان.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: يا ولد اجي لنا. اشتم في المطار مبربش في التليفون قبيلة حظبة مساوين وبنويت يدازوا الضحكة من الوذن للوذن وهابطين على عرش علاش تقول هابطين على الفريب وقت التليفونات في ديهم تتشعل ما فهمتش ومرياتي ماشي معايا ما نجمتش نقرأ اشتم لا حد شيء يا بابا هذاك الشامي الشامي شكون الشامي يقرب صفية شامية لا هذا فنان من سوريا فنان اش يغني يا ليلي عين وبرشا غنايات أخرى وقتاش طلع هذا توا عامين تقريب اي شنو هو توا لأن نسأل فيك اش فما في المطار وانت تقول لي اه الشامي يغني مالي ومالو اش صار في المطار نسأل فيك ايتي مو الشامي هبط في المطار باش يغني في المهرجانات يا اخي هبطوا له النساء والبنات يتصوروا معاه ويبوسوا فيه بحش ما ولد شنو الكلام شنو بنات يبوسوا في راجل غريب جاي يندب على روحه قاموا يبوسوا فيه والله يا بابا ما عندك مريض ثم شكون سرالهم البكرية تي نساء وبنات وصبايا والله الله الله لا يفضحنا لا يفضحنا يا رب ما تقوليش زاد غنولوا أقبل البدر علينا ما تقوليش حتى باتهم ورجالتهم معاهم لا وحدهم هذايا يجوه كننساء يا لطيف يا لطيف ما تقوليش حتى مرتك مشات لا مرتي ما مشات لدارهم وقتاش مشات نهارت اللي جا الشامي هذا هو مشات لدارهم ودارهم مشاو للشامي لا تلقاهم يستناو فيه في المزرعة هكاك يمكن ما نعرفش لا تعرف ما تقوليش اللي الحكاية متاع البكاء والغريد والدوخة والتعنيق تعاودت مع الشامي زاد لا في بالي ما خلوهمش يطلعوا على الركح أما شنو هجموا عليه بعد ما كمل الغناء يخي القرد كرات هزوه وهربوه بالروح أي معقول يهربوه ولا راهم قد قضوه ها من الفضايح يا وليدي من الفضايح تلاه يا بابا هذاك في العالم الكل انا والعالم لا انا والعالم اللي تحكي عليه اكل اللي طلعوا للقمره وصنعوا الصاروخ هذوما تحكي عليهم تي مثلا حتى هما ينحيوا ستريس ده مثلا هذوكم عندهم على جدل على الأقل يخدموا ويصنعوا ويخترعوا ويبدعوا ويتعبوا ويلوجوا على فرصة باش يتفردوا وما نتصورهمش يابطوا على فنان بكاء ونواح وبجاء ربي يقول لي هذم اللي تلعب عليهم الدوخة قدام الشامي وغير الشامي اش ابدعوا واش قدموا واش خدموا واش تعبوا باش تجيهم استرس ويمشوا ينحيوها عند الشامي وبربي علاش ما قلدتوهمش في تطليع صاروخ في اكتشاف الدواء وفي الصنعة المدخونة في غلقان فكرة جديدة تسعد البشرية قلدوا فيهم في رميان جثتكم على مغني ما لو كان يجيكم عباس والعقاد ولا طه حسين ولا محمود درويش ولا شكونهم هذم يا بابا شكونهم كورجية في منتخب النهولولولولو الحقيقة ما نعرفهمش قوم عايش ولدي شوف مرتك المصون فين مجات وفي الثنية زيد شوف أمينتك تطلعش حتى هي مجات للشامي
0: مش صحيح مع صادق عمار مش صحيح. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في الموجة لموجة. أكيد باش نوصلوا معكم اللقاء حتى للخمسة كالعادة مع الإيقاعات ومع الفقرات. وقيت استضافة جديدة في على الخط.
1: على الخط.
0: مدينة الزهرة تستعد الفترة القادمة لاحتضان تظاهرة جديدة تجمع بين فن الطبخ والترفيه والأجواء العائلية من خلال النسخة الأولى من الزهرة فود فيستيفال. مهرجان سيقام في الفترة بين 15 و 28 أوت. مهرجان يهدف إلى تقديم تجربة تجمع أشهر الأكلات والأنشطة الترفيهية والعروض الموجهة للزوار. ومعنا باش نحكيه على المهرجان مروة الجمودي منسقة التظاهرة. مروة مرحبا بك.
2: عسلامة أحمد ومرحبا بكل أهالي المنسقين.
0: طلعنا نعرفوا بعضنا من الباسكيت.
2: إيه.
0: دونك باش نبدلوا الاختصاص شوية تو باش نمشوا للماكلة. هاك ولا؟
2: مش من بعدك راني على الباسكيت.
0: فما شوية باسكيت باهي تخي بيان. أما احنا الطبق الرئيسي نتاعنا الأكلة الماكلة. دونك باش نحكيو على مهرجان في نسخته الأولى. يعنى بالأكل حسب الأفيش حسب العنوان الزهرة فود فيستيفال. باش نحكيو على الفكرة كيفاش بديت ومن بعد ونحكيو شوية على الفقرات نتاع المهرجان هذية. خطر ظهر لي فما مجموعة من الشباب اللي قاعدة تنشط وقاعدة تحضر في تظاهرة عندها فترة معناها قاعدة تحضر وقاعدين تحضروا فيها وتجتهدوا باش تخرجوا نسخة أولى تكون ممتازة بطبيعة من المهرجان هذية.
2: Exactement. بهي هو الفستيفال باش يكون جوست ريكتيفيكاسيون من لو 15 حتى لو 30 اوت. عطاني نقول لك علاش زاد من لو 15 لو 30 اوت ديجا. سيت اون بروميير اديسيون في البانليو سود. علاش جاتنا الفكره نتاع ستريت فود؟ هي ماهيش فكره جديده، فكره موجوده معناتها في تونس ديجا طالعه توندونس معناتها التغيير هذا الكل. مي مالوغوزمون احنا ديما ما يتفكروناش جماعه البانليو سود. دونك قررنا باش نعملوا ستريت فود فيستيفال نتاعنا احنا نتاع البانليو سود. بيان سور باش يكون فيه معناتها التوش نتاع البانليو سود، باش يكون حاجه جديده. اوكي فما معناتها الماكله هذيك حاجه برانسيبال، مي باش يكونوا فما برشا حاجات معناتها كيما قلت لك حاجات قاعدين نخدموا عليهم ديجا مده طويله.
0: تري بيان. دونك باش يكون مهرجان خاص بالضاحيه الجنوبيه باكلات تتميز يمكن في الضاحيه الجنوبيه، هيك اكلات الشارع ديما نحكيو لي فاست فود الحاجات الخفيفه.
2: دي ستريت فود دي فاست فود معناتها اون جينيرال باش يكونوا ركزنا الاكثريه على جناح البانليو سود. باش يكونوا موجودين باش الناس تعرفهم باش الناس تجيهم زاده من بلايص اخرين. علاش ليه من مستير زاده مرحبا بيكم ومن بلايص اخرى باش يجيو يكتشفوا واش عندنا احنا زاده في البانليو سود. عندنا بليزيور شوز ديجا معناتها دي فاريتي دونسين معناتها باش يشاركوا معنا. احنا حرصنا انه يكونوا ديما نقولها انا الحكايه هذيا رابور كاليتي بري معناتها حتى اللي باش يجي باش يلقى لا كاليتي وباش يلقى البري المناسب معناتها السعر المناسب للناس الكل.
0: مش اللي عنده محل ولا عنده مشروع نتاع اكله خفيفه ينجم يشارك في المهرجان. انتم عملتوا عمليه انتقاء خليني نقول على معناها المحلات والا الناس اللي تخدم في ستريت فود. دونك اخترتوا اختيار مركز بالكدا حسب الكاليتي نوعية الأكلات باش يبدا الأمور الكل منظمة هكا ولا؟
2: كل باغي ومنظمة هذيك اللي حابين عليه. وبيان سور معناتها ماذا معناتها حبيناها تكون جينيرالمون من البانليو سود معناتها البانليو سود كبير أو ماهوش صغير معناتها عندنا من بورصدرية الرياض حتى كش الفوشانة موروجيت معناتها سي معناتها الكبير برشا البانليو سود. دونك فما بليزيوغ انسان ديجا احنا اترافيغ سا معناتها ديجا زدنا كبرنا في ليسباس معناتها ليسباس اللي خديناه من الاول خدينا ان بوتيت اسباس مي توا زدنا كبرنا في ليسباس باش نخليو الحظ للناس الكل تنجم تشارك معنا.
0: دونك وصلنا ليسباس وين بالضبط المساحه قداش من ستون باش يكون موجود في المكان اللي باش تعملوا فيه المهرجان؟
2: المهرجان باش يكون في الزهره في شارع في بورقيبه جنينه النافوره. هي سي لونتري برينسيبال نتاع الزهره دونك سي ان باساج كوتيديان نتاع الناس الكل. المواصلات موجوده لي باركينغ موجودين معناتها حتى اللي باش يجي مش باش يلقى حتى قلق côté déplacement, côté transport, كل شيء متوفر. باش يكون فما اكثر من 20 اكسبوزون، معناتها اكثر من 20 ريستوران باش نقولوا. L'espace fait mis à part ma mecla, comme espace animation, comme partie des fois le calais a déjà. Je ne sais pas le basket.
0: Ouais, qui fait ça? Quoi, tu as focus معاك اكثر.
2: Tu as focus معايا. Voilà, non.
0: خاطر نعم في ريجيم او كاليش ما حبيتش نركز من الاول
2: ريجيم لين اللي تهلا عندنا ديزونسيني راهو هيلثي
0: به هاي حاجة به دونك مش أحباء الماكلة والتمخميخة كهو ينجموا يحضروا زادا حتى اللي يلوجوا على ديزونسيني متاع ماكلة صحي يلقاو الملاذة متاعهم تخيل
2: انت تعرفني في الباسكت دونك
0: سبورتيف نورمال
2: سي نورمال باش نلوج على الماكلة الصحية والهيلثي فور لي سبورتيف سورتو
0: تخيل بيان
2: باش كيما قلت لك الدات بون هي احنا وخرنا تعرف لي سيركونستانس اللي صاروا نتاع الزواج ومتابع مي جات مصلحه على خاطر كيما تعرف فما الكاتريم فانيتر نتاع كاليفيكاسيون كوب دو مون اللي هي باش تصير في تونس في راد اكزاكتومون في راد في البون ليو سود دو 27 او 30 دونك احنا قاعدين نخدموا توا على ان نحاولوا نلقاو شي نجموش نعملوا اون بروجيكسيون بور لي ماتش حاجه تري امبورطونت احنا الزهره معروفه بالباسكيت دونك تعرف الزهره معروفه بالباسكيت عندنا راب ويدا عندنا حملون دونك الناس تحب الباسكيت وتابع الباسكيت دونك قاعدين نخدموا توا مع
0: هو هي الخدمه راهو والفكره ممتازه جدا اما بنعرفتي شويه في كره السله يا مروه راهو باش تلقاو شويه صعوبات في حقوق البث القناه الناقله دونك لازمكم تكونوا باش تصرفوا شويه على الكورت سايد معناها فما منصه وحيده تقريبا هي اللي تنقل حاولوا ما هي صعيبه العمليه معناها تنجموا تنقلوا
2: نحاولوا نلقاو معاهم معناتها نلقاو معاهم انا غونجمون
0: تلقى لازمكم تلقاو المنصه معنا. اللي تنقل وكهو المباريات وتنجموا تعملوا بروجيكسيون نتاعكم على خاطر ماهيش المباريات موجوده في القنوات اللي معروفه في الرياضه معناها بصفه عامه دونك هذيك الاشكاليه الوحيده يمكن اللي موجوده سينو يعطيكم صحه على الفكره وكما قلت الزهره ورادس بلاد الباسكيت وفرصه مع الفناتر اللي هي مهمه جدا المنتخب الوطني التونسي مع مهرجان انتم حبيتوا زاد ابناء المنطقه والمغرب بالباسكيت منهم يتفرجوا ويعيشوا الجو هذاك ومنهم زادا يكتشفوا اوكليت
2: يحضروا للي ماتش وسي معطينا الجيم معطيتني يحضروا الماتش نتاعهم
0: هو الوقت نتاع ليستون وقتاش يبداو حتى الوقتاش يكملوا معناها باش لعبت تعرف وقتاش نجم تمشي
2: هو جينيرالمون هو احنا عندنا ليستاس معناتها طول لا جورني اما جينيرالمون ماك تعرف الطقس وكل شيء دونك اوتوماتيكمون باش يبدا ابارتير من 6 نتاع العشيه حتى كش النص الليل وفي لي ويكاند حتى كش الماضي ساعه
0: تري بيان دونك حتى السهريه تنجم تكون في ساحه النافوره في الزهره في الايامات بين 15 و 30 اوت يعطيك الصحه فمش فقرات اخرى انيماسيون اخرى باش تصير
2: هو توت لي جور معناتها تو لي جور فما دي انيماسيون الويكاند c'est une animation spéciale weekend je connais pas ma musique pas ma حاجات pour enfants et tout mais tout معناتها الايام الكل باش يكونوا انيمي que ce soit باللي جو باللي كونكور معناتها عندنا بلانينغ كامل نتاع دي جو كونكور نتاع دي كادو ا غاني معناتها فما الانيماسيون
0: موجوده
2: مش ليميتي خليناها كل يوم شعب يجي يكتشف يلقى حاجه جديده ما يقلقش حتى اللي يسكن غادي مثلا يجي كل يوم مش باش يقلق معناتها كل يوم باش يلقى حاجه جديده وفما برشا كادوات راهو للربح برشا
0: تري بيان دونك من 15 ل 30 اوت مرحبا بكم في الزهره باش تحضروا النسخه الاولى من الزهره فود فيستيفال صحيح هو معناها مهرجان خاص بالاكلات بالستريت فود اما زادة فرصه باش تبدل شويه الجو تلقاو برشا تنشيط برشا انيماسيون مع الفرجه على الباسكيت على شلاف الثلاث ايام الاخرانيين دونك كل شيء باش تلقاو خارق العاده في الضاحيه الجنوبيه في الزهره بالتحديد يعطيك الصحه يا مروه
2: ميرسي عايشك أحمد، ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله رحبوا زيدا بأهلي مستير وساحل الكل، إن شاء الله يجوا بحذينا بوكو با
0: إن شاء الله.
2: هي
0: لا مش بعيدة، تونس كل قريبة راهو، كان شوية كوراج شوية طقس يشجعنا باش نتحركوا كهو. أعطيك الصحة يا مروة. مروة الجمودي منسقة التظاهرة، هذه مهرجان الزهرة فود فيستيفال كما قلنا باش يكون بين 15 و 30 أوت. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم من الموجة ورا موجة كالعادة مع فريق أمن لكم البث المباشر، محمد سيدية في الإخراج التقني، هو دابا الساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، محمد الجاموسي في الأعداد العام، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. نتلقى بكم غدوة الصباح إن شاء الله في بشائر الأربعاء. إلى اللقاء.

0: إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: جدد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوية جدد التأكيد بعدم وجود أي أزمة في قطاع الدواجن والبيضاء، مضيفا أن العرض أكثر من الطلب. يشار إلى أن وزير التجارة سمير عبيد اجتمع يوم أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. انتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج برو سول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية نهاية سنة 2025، حيث أفاد أنه السخانات الشمسية قد أصبحت في تونس متكثرة بشكل جيد، بما يساهم في التحكم في الطاقة وانقاص من استهلاك الغاز الطبيعي. طالب عدد من النواب البرلمان في بيان لهم اليوم عن بالغ قلقهم للتطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار بعض الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة، خاصة على المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها والاستغناء عنها. واعتبر النواب في بيانهم أن معالجة أزمة الأدوية لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، لأن الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق. نفذ عدد من أهالي المنستير تحركا احتجاجيا سلميا أمام مقر الصناد، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، على خلفية الانقطاعات المتواصلة للمياه الصالحة للشراب في المنستير. هذا وتسجل في منطقة الوطن القبلي، تسجل معتمديات منزل تميم وقليبي وحمام الغزاز انطلاقا من الساعة الخامسة من مساء اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب. مدير إقليم منزل تميم للشركة الوطنية السونات قال أن هذه الاضطرابات تأتي في إطار أشغال صيانة ضرورية ومستعجلة لإصلاح عطب جد على القناة الرئيسية للجلب، وستعود المياه انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء. تمكنت وحدات الحراسة والتفتيشات بمصالح الديوانة التونسية في معبر سجدير بين تونس وطرابلس، تمكنت اليوم من حجز حوالي 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل سيارة ليبية قادمة من ليبيا وداخل إلى تونس، وقد تم حجز السيارة والاحتفاظ بمن كان على متنها إلى حين إتمام الإجراءات القانونية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.
1: زعل

كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلانا في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حاليا، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني

0: الثاني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيلمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى. صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان محل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمعي صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحابنة، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصي الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال أشو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أندف الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني.

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادة عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم عطول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمله ببلته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلته بساحة البلدة، كمان حبوا البادية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة السقف يكرمه. برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
4: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
3: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع طوني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا مش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل. فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه. كان كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة، ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات، يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا.
2: يكفينا دم ودمعة وأهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وأهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق. نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف وعملت معه من أغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظه النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون. كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملا موسيقيا بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتا مبنيا جيدا يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشددا بقدر ما كانت احتراما للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كانت ترحما على روح الموسيقار الجزائري والعربي نبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب. اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعاليات المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نبلي فاضل، عرفانا بأثره الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض صنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي.
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحانه.
0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمان معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قدمت كلمه عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس فعيشت أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أظن ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود نجح وعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة، جاته ينبورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه، وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان. والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات، أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز، وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة أنذاك أعطى له، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وأنت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة الشهود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن، وكان يوزع يجيبوله الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان هو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يخدمه ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش. طلع على باريس، طلع على فرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحنوا كذلك سرايب ولحنوا أغاني جميلة جدا، كذلك لحن النبيها كراولي لم تكن ذاك، نظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف، مثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معاه فتعامل معاه وتعامل مع عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، الموردة الجزائرية، تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة الحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا، وكفى تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية نتمنى له إن شاء الله الرحمة، وربي يرحمه ويسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا، لو عاد مثلا الحاسب عمروش، ذابت الشمعة، هذوم الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء من ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويسع عليه، وإن شاء الله نكون وقفة في الظل على مستمعين الكريمين.
3: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبي.
0: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
4: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير الأستاذ نوبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدأ إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارتي الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.
5: الموسيقيون العرب.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقنية بعنوان سنة 2026. وأفادت في بلاغ نشرته اليوم بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية edunet.in. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير شرعي كانوا موجودين في تونس إلى دولتهم غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وحسب بلاغ منظمة الدولية للهجرة فأنهم 88 رجلا و17 امرأة و22 طفلا. وقالت أنها تولت منذ جانفي منذ بداية هذا العام إعادة 4305 مهاجر لبلدانهم الأصلية. استقبل وزير السياحة سفيان الطقي اليوم بوقار الوزارة سفير مملكة إسبانيا في تونس أنطونيو ألفونسو، وذلك في إطار دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي. وتم بالمناسبة أيضا تقديم منجاز مشاريع سياحية إسبانية في تونس، منها سلسلة فندقية إسبانية تعتزم الانتصاب ببلادنا. وقد بلغ عدد السواح الإسبان إلى غاية شهر يوليو 18600 سائح، مسجلا نموا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تمكنت وحدات الحراسة والتفتيش بمصالح الديوان التونسية العاملة بمعبر صجدير الفاصل بين تونس وطرابلس، تمكنت اليوم من حجز حوالي 23 كيلوغرام من الكوكايين كانت مخفية بأحكام داخل سيارة ليبية قادمة من ليبيا وداخلة إلى تونس، وتم حجز السيارة والاحتفاظ بمن كانوا على متنها. يتميز طقس هذه الليلة أحيانا بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الدرجة الحرارة هذه الليلة بين 28 و33 درجة في الشمال والسواحل وأكثر من 34 درجة في الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي شوقي الأحمادي في الأخبار الرياضية.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: جونا صيفي على كيفكم،
9: على كيفكم.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المونستير. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي المونستيري اللي واصل التربص متاعو في الحمام في عند راهم وأيضا حمام بورقيبة. الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كان لعب مباراة ودية ضد مل بعوان وانتصر فيها بخمسة أهداف مقابل صفر، وأيضا انتصر ودينا على مستقبل النفزة بسبعة أهداف مقابل صفر. ايضا بقيه الاخبار، اتحاد رياض المنستيري هيئته التسييريه باش تعقد ندوه صحفيه طبعا يوم السبت القادم 8 اوت في نزل المنستير سنتر في الخمسه متاع العشيه لتقديم هذه الهيئه التسييريه الحاليه الجديده، وايضا تدرس اخر المستجدات الخاصه بجمعيه الاتحاد الرياضي المنستيري. النجم الرياضي الساحلي كان دخل في تربص مغلق بحمام بورقيبة لمدة أسبوع يتواصل إلى غاية يوم 10 أوت باش يلعب خلال تربص هذه مباراة ودية باش تكون بعد غدوة ضد الأولمبي الباجي. التربص هذايا يشاركوا فيه 29 لاعب تمت دعوتهم للدخول في التربص هذايا، والنجم الساحلي كان لعب مباراة ودية مع ترجي جرجيس يوم الأحد الفارط في ملعب محمد معروف بسوسة، والإتوال كانت فازت بهدفين مقابل صفر. الأهداف كان سجلهم اللاعب أسامة عبيد. بالنسبة للتربص الحالي قلنا اللي هو انطلق اليوم في حمام بورقيبة للنجم الرياضي الساحلي، تمت الدعوة ليه للاعبين 29 لاعب منهم أربع حراس مرمى هما صبري بن حسن، رايد الجزاء خالد يوسف، وريان الأندلسي. بقيت الملاعبين اللي شاركوا في التربص هذيهم حسام دقدوق، محمد حسين، موسى دياورا، ياسين بن عبد الله، عزمي غومة، نجح الفرجاني، أنس قريرة، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريدة، محمد سانجاري، محمد هادي بوسلامة، عثمان دياكيتي، أمبروز أوشيكبو، عبد الله العامري، أحمد الزرقاتي، أنس العثماني، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار الشميسي، ياسين رجب، ريان قارة، موسى سنجور، أيوب الفجري، وسنداي ميغوي. اللاعب احمد الحرشاني كان نشر تدوينه لاعب نجم الرياضي الساحلي السابق اعلن فيها نهايه تجربته مع النجم الرياضي الساحلي بعد فسخ العقد بالتراضي، واكد خلال التدوينه هذه وانه ما تم الترويج ليه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الفيسبوك المختلفه اللي تهتم باخبار النجم الرياضي الساحلي، وانه ما قدمش حتى قضيه ضد الجمعيه، وبالتالي في كل الاخبار اللي راجع دون الخوض في تفاصيل أخرى حسب ما يقول فيها في نص التدوين متاع اللاعب أحمد الحرشاني. أما الحمام سوسة يلعب في اللحظات هذه مباراة ودية ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين دراهم. المباراة هذه يديرها الحكم وليد الهذلي. أيضا الترجي الرياضي التونسي من المفروض أنه يلعب في اللحظات هذه، وما تنجم تكون في لحظاتها الأخيرة مباراة ودية في اللي هي من المفروض أن كانت تلقت في الخمسة متاع العشية في البارك بي في الحديقة باء مركب حسن بالخوجة في تونس العاصمة. الترجي الرياضي التونسي كما قلنا يلعب مباراة ودية ضد الحزم السعودي، المباراة هي بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. في التحكيم أخبار حول إمكانية انسحاب السيد جمال الحمودي من إشرافه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. هناك عدة أسماء برزت لخلافته كمشرف عام على قطاع التحكيم على غرار مراد بن حمزة، سليم الجديدي، محمد بن حسان، وأيضا ربما عواز الطرابلسي قد يعود للإدارة الوطنية للتحكيم كمشرف عام على قطاع التحكيم في الجامعة التونسية لكرة القدم. إلى أخبار بقية الأندية كذلك، سبورتينغ الموكنين كان أعلن منذ قليل عن التعاقد مع لاعب كرة القدم محمد السبعي لمدة زوز مواسم لتعزيز الفريق أكابر كرة القدم بالشلعب في الرابة المحترف الثانية. فريق سبورتينغ الموكنين في الموسم الجديد الرياضي 2026-2027، وبالنسبة للاعب محمد السبعي يشغل خطة ظهير أيسر
في بقية أخبار السبورتينغ المقلين نلقاو الهيئة المديرة برئاسة السيد المولدي الغربي تواصل تعزيزات الرصيد البشري لفريق كبر كرة اليد، واليوم تم الإعلان عن انتداب لمدة موسم واحد لكل من لاعب الدائرة آدم بن عامر الجناح وكذلك الجناح الأيسر مريد حمامة، وأيضا تم الإعلان عن تجديد عقود لاعب الدائرة أشرف الحاج سالم المعروف بأشرف الوردي وكذلك اللاعب الظهير الأيسر إبراهيم يعقوب، وتم الإعلان سابقا عن فسخ عقد الجناح الأيسر فاخر الواد بالتراضي بين سبورتينغ المقنين واللاعب هذايا في كرة اليد. وأيضا الهيئة المديرة تواصل بيع الاشتراكات السنوية لتخول دخول مباريات كرة القدم في الرابطة المحترفة الثانية وأيضا مباريات كرة اليد في قسم النخبة، سعر الاشتراك هو موحد 100 دينار. وأيضا في نفس الشيء تواصل بيع أزياء الجمعية المراول ب 58 دينار المريول الواحد في حملة بيع الاشتراكات والأزياء تحت شعار هذا عامنا اللي تقودها لجنة الإعلام والتسويق برئاسة السيد حلمي الغضاب في سبورتينغ المقلين. اتحاد منزلت ميم في كرة اليد زياد بحرية هو المدرب الجديد لفريق كابر كرة اليد اللي بيشرف عليه في بطولة قسم النخبة، وبحرية كان سبق له تدريب سابقا في اتحاد منزلت ميم اللي يعود له من جديد كمدرب أول لفريق كابر كرة اليد، وأيضا سبق له التدريب في الجمعية النسائية بمنزلت ميم وكذلك كانت عنده تجربة تدريبية في السعودية. في كرة اليد تواصل الأخبار، منتخبنا الوطني صغريات لكرة اليد اللي يشارك حاليا في بطولة العالم لأقل من 18 سنة ولا مقامة في رومانيا انتصر اليوم أمام منتخب كازاخستان 29-26، وتم اختيار لاعبتنا لاعب منتخبنا الوطني التونسي نور العوني كأفضل لاعبة في المقابلة. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في بطولة العالم للصغريات لكرة اليد لأقل من 18 سنة كان انهزم في المباراة الأولى أمام المجر 40-29، أيضا انهزم أمام المنتخب السويدي 33-19، ثم فاز من المنتخب الكندي 32-16 مع اختيار لاعبة منتخب نيروز أحمد كأفضل لاعبة في المقابلة هذه مقابلة منتخبنا الوطني التونسي ضد المنتخب الكندي. أيضا منتخبنا التونسي الصغريات كان فاز من منتخب لورغوياني لورغواي 23-23.

الثانية باش تكون يوم الجمعة 7 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية في قاعة الحمامات. باش نختموا بتعزية إن لله وإنا إليه راجعون. الأسرة الرياضية عامة في تونس وأسرة الاتحاد الرياضي المنستيري فقدت اليوم السيد زهير شاوش، رئيس سابق للاتحاد الرياضي المنستيري، من مؤسسي فرع كرة السلة، من مؤسسي زوز ملاعب أحياء لكرة السلة في مدينة المنستير، أعطى الكثير للجمعية، ساهم بماله وتضحيات منه كبيرة برشا في إعلاء راية الاتحاد الرياضي المنستيري. عدة شخصيات كانت حاضرة اليوم في موكب دفن الفقيد زهير شاوش، هو رجل أعمال، رجل في الأعمال في القطاع السياحي، من أكبر الداعمين الأوفياء للاتحاد الرياضي المنستيري. قلنا اليوم في جنازته، في جنازة الفقيد سيد زهير شاوش، حضروا عديد الأسماء لعل من أبرزهم الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي عثمان جنيح، المدرب الوطني عادل تلاتلي، وغيرهم من الوجوه الرياضية اللامعة اللي كانت حاضرة في جنازة الفقيد اللي تم تأبينه في مقر جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، وبالتالي كعرب وفاء ومحبة لهذا الرجل الذي أعطى الكثير للرياضة التونسية خاصة في كرة السلة وكرة القدم للاتحاد الرياضي المنستيري. من جهتنا كأسرة الرياضة لقسم الرياضة بإذاعة المنستير نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد زهير شاوش وأيضا لعائلة الاتحاد الرياضي المنستيري. إن لله وإن إليه راجعون. أجمل تحياتي شوقي الحمادي، صباح الخير ناس كلكم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الشيء لا شكون ننوح ولا شكون نعدل ونطوح لا شكون ننوح ولا شكون نعدل ونطوح ولا شكون انا صرت ملوح ولا شكون

قداش نصبر قداش نسكت قداش نصبر قداش نعمل نفسي غافل قداش نسكت قداش نصبر قداش نسكت قداش نصبر قداش نعمل نفسي غافل وقت شيوف هل مسطر هاني الحكم الخالق ماثل

زينة باللي فيها ورد وزينة باللي فيها ورد وزينة ما فيهاش عزيز عليا.

الصجرة وقطلوين هي البشرة لفت العصفور الصجرة وقطلوين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

0: تونسي. اسمع تونسي.
1: زوز أحمر

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات الانتدابية أساتذة التعليم ثانوي وأساتذة التعليم فني وأساتذة التعليم تقني بعنوان 2026. وأفادت في بلاغ أن المترشحين يمكن الاطلاع على النتائج عبر الشبكة www.edunet.tn، ويتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف، وذلك في أجل أقصى 10 أوت 2026. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية العميد خليل المشري بأن وحدات الحماية نفذت منذ 1 حتى 31 من جويلية 23,416 تدخل، من بينها أكثر من 5,530 عملية لإخماد مختلف أنواع الحرائق. وأضاف أن فرق الحماية تمكنت خلال الساعات 24 الأخيرة من إخماد 140 حريق، وذلك ضمن 610 تدخلات، وبين أن هذا العدد يعد في حدود المعدل مقارنة بالفترة الماضية والتي كانت تشهد نحو 300 عملية إطفاء حرائق يوميا. من جهة أخرى، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية أن وحدات الحماية سجلت انخفاضا في نسبة وفيات حوادث الغرق من غرة جوا حتى 3 أوت الجاري بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وأشار أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة السنة الماضية مقابل 43 حالة وفاة نتيجة الغرق هذه السنة. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس العودة الطوعية ل 127 مهاجر غير نظامي اليوم إلى غينيا عبر رحلة جوية في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. المنظمة لفتت إلى أنها تولت منذ جانفي 2026 دعم 4305 مهاجرين في برنامج عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. استقبل وزير السياحة سفيان الطقي اليوم بمقر الوزارة سفير مملكة إسبانيا بتونس في إطار مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، لا سيما منها سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب ببلادنا. كما تم بالمناسبة استعراض تطور الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال هذه السنة، حيث شهدت تطورا أو نموا بنسبة 6%. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: الفيضة الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عندما يأتي

مساء الخير يا كل الخير مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد جديد مع حصة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، أجمل التحيات تصلكم من فريق عندما يأتي المساء. زميلنا حسام قدرية تحية لي في خرج الحصة تقنيا وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. عديد الفقرات واللقاءات في هذا الرواق الأسبوعي، هذا الرواق اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه.

عناوين هذا الأسبوع في هذا الرواق الثقافي. بعد قليل ركن خلف الغلاف، سنتعرف على إصدار أدبي جديد، ديوان شعري للشاعرة جيهان بالعربي. فقرة كلمة وظلال اليوم مع مفهوم النافذة المكسورة، أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء مع فقرة حبر الأيام. وفي حصة اليوم قراءة في مقال التعليم في سنغافورة لمن ولماذا مع الدكتور فؤاد النفطي. أصل الحكاية اليوم الأستاذة مروة بن عبد الجليل تحملنا إلى القصة الأصلية المأثورة عند العرب لقصة قيس وليلى. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، تحية أيضا زميلنا منير بعطي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: ونسير انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة وكل دقيقة حكاية ما تفاش

نجدد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، حللتم أهلا ونزلتم في هذا المساء سهلا في حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. كان من المفروض في ركن خلف الغلاف تكون ضيفتنا الشاعرة جيهان بالعربي، لكن للأسف الشديد الخط الهاتفي لا يستجيب، هو المانع خيرا، وأرجعنا إن شاء الله هذا اللقاء إلى موعد قادم رغم العديد المحاولات للتواصل معها، لكن هي موجودة في مكان يعني يفتقد للتغطية، تغطية الشبكة. فنوجه لها تحية الشاعرة جيهان بالعربي، وإن شاء الله نلتقي معها في قادم الحصص. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، ونذكركم أنه مفهوم هذا المساء هو مفهوم النافذة المكسورة. ماذا نعني بالنافذة المكسورة؟ وهذه النظرية في علم الاجتماع وأيضا في علم الجريمة تتحدث عن النافذة المكسورة أو نظرية النوافذ المكسورة. هذه النظرية التي تنص أن إهمال إصلاح الأشياء الصغيرة أو معالجة المخالفات البسيطة يمكن أن يكون إشارة لمزيد الإهمال، أو يمكن أن يغري الناس بارتكاب سلوكيات أسوأ وتؤدي في النهاية إلى تفاقم الجريمة والفوضى. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم، مفهوم النوافذ المكسورة، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 29 بعد 8 مساء. مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال. كلمة وظلال.
0: في ركن كلمة وظلال اليوم سنتعرف على نظرية ما يسمى بالنوافذ المكسورة مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
2: مساء النور دكتور لسعد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ أمير؟
2: بخير الحمد لله.
0: لله. طيب، فالصيف الأكيد أنه من بين السلوكيات اللي نرفضها جميعا، وخاصة أن الأطفال عندما يلعبون يعني إلقاء الحجارة هك على أعمدة الكهرباء أو النوافذ فتنكسر النوافذ. اليوم سنتحدث عن نظرية أنه عندها علاقة بتصرفات الصبيان ولا؟
2: لا هي بعيدة. أما من بعد نجم نوصلوا لها.
0: طيب.
2: في الآونة الأخيرة صديقي لسعد،
0: نعم.
2: وإنا نتصفح في وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت لي حملات متاع شباب ومواطنين في أحياء شعبية، واللي نحييهم بالمناسبة،
0: نعم.
2: قاعدين يحاولوا ينظفوا الفضاءات العامة وينحيوا بعض مظاهر الإخلالات. الحقيقة الصور هذه خلتني نحب نحكي على مفهوم النوافذ المكسورة. اليوم باش نحكيه على مفهوم النافذة المكسورة، وهو مصطلح أول ما ظهر في علم الاجتماع وعلم الجريمة.
0: صحيح.
2: ولا بدأت الحكاية سنة 1969 مع عالم نفس الاجتماعي زيمباردو، وقت اللي عمل تجربة تتمثل في أنه خلى زوج سيارات متشابهين بلا لوحات تسجيل، والخطاب متاع المحرك متاعهم مرفوع ومحلول، وحطهم في زوج أحياء، واحد في حي شعبي والآخر في حي أكثر رفاه. اللي في الحي الشعبي في حي برونكس بمدينة نيويورك، والثانية في بالو ألتو حسب ولاية كاليفورنيا. المهم الأولانية الموجودة الغاديكة تعرضت فيها للعبس واتخذت الأجزاء متاعها. أما السيارة الموجودة في الحي الأكثر رفاها قعدت مدة من الزمن ما اقتربش منها حتى حد، حتى لين تدخل زيمباردو نفسه أحدث تلف في زجاج. ولهنا كانت الانطلاقة لسلسلة العبث والتخريب في السيارة. وقتها تبدلت نظرة الناس والمرة للسيارة. السؤال اللي يطرح نفسه لهنا صديقي لسعد هو هل نحن نتصرف إزاء الأشياء بحسب قيمتها الحقيقية، وإلا بحسب الرسائل اللي ترسلها البيئة المحيطة بها؟ خاطر السيارة هي نفسها ما تغيرتش، والمكان هو نفسه. اللي تغيرت هي نظرة الناس للسيارة هذيك، كأنهم كانوا يقولوا في البداية لازم عندها مولاها ويرجعوا يهزها، لكن بعد كأنهم صاروا يقولوا ظهر فيها الحكاية سيبة، مش مشكل كان احنا خربناها والناس الكل قاعدة تخرب فيها. وكأنه السيارة انتقلت من شيء عنده صاحب وتجب الحماية متاعه إلى شيء متروك يمكن الاعتداء عليه.
0: يعني في نهاية الأمر يعني إن نظرية النافذة المكسورة لكي نبسط يعني المفهوم للسادة المستمعين، هو عبارة عن نظرية تقول باختصار إهمال التفاصيل الصغيرة سواء في البيئة في أي مجال يؤدي بالضرورة إلى مشاكل أكثر تعقيد ومشاكل أكبر. مثال أعطيت أنت مثال على النافذة، مثال أضرب مثال آخر مثلا إلقاء الفضلات، مثلا عندما إنسان يلقي
2: الكتاب على
0: الجدران، يعني عندما إنسان يلقي سيجارة أعقاب سيجارة، فالآخر يمكن يعني يتجرع على أن يلقي قمامة كاملة يعني.
2: بالضبط، هو هذا ما يسمى يمكن بالضبط الاجتماعي غير الرسمي، هي تكون علامة على تراجع ما يسمى بالضبط الاجتماعي. لأنه خلينا نقيسه كما قلت انت فكرة النافذة المكسورة على الواقع المعيش باش نبسطوها أكثر للسادة المستمعين. مثال نشوفه الأسرة. الأسرة تبدأ وقت اللي تبدأ النافذة المكسورة تتمثل في رفع مثال الصوت، ثم يصبح الصراخ هو الطريقة العادية معناها للحوار. زاد كيف كيف في مواقع التواصل نراو ساعات تعليق ساخر، ثم تولي شتيمة، ومن بعد تولي النقاش كل ويتحول إلى تبادل للإهانات. بعد مدة يصبح الشخص اللي يحاول الكلام باحترام أصلا وخير يحلق خارج السرب. ولهنا قديش في المؤسسات أيضا قديش فما نوافذ مكسورة، كموزع التذاكر اللي نظم الدور المعطب، الكرسي المكسور اللي ما يتصلحش، والصف اللي يولي حظبة قدام النوافذ إسداء الخدمات الإدارية ونعيش فيها نحن كل يوم، وهلما جرا معناها
0: يعني مشاكل صغيرة مشاكل صغيرة تتحول إلى كوارث يعني.
2: ولا نتعدى عليها كل يوم في حياتنا ونقول عادي، هذاك هو الواقع، وهذا هو المهم في نظرية النفذة المكسورة. كما قلت أنت، مشاكل صغيرة لكنها من بعد تتفجر وتولي مشاكل كبيرة. خاطر تنبهنا أنه الأخطر من الإخلالات والنقائص الموجودة في الواقع هو التطبيع معها، وأنه نرضوها كنمط سلوكي مقبول وما يقولوا نورمال ميسالش ولا ما حاجة ما تخصنيش مش مني منيش. هذا هو معنى النظرية فيش تتجسد.
0: طيب نتحدث الآن يمكن على مجالات متعلقة بالتطبيقات يعني لهذه النظرية. أعتقد أن النظرية هذه تدعو إلى ما يسمى إلى تكريس مبدأ الردع السريع على المخالفات البسيطة، سواء في البيت أو في الشارع. لأنه إذا نردع المخالفات البسيطة ضمنيا نحن نمنع جرائم كبيرة أو جرائم كبر.
2: يعني بطريقة أو بأخرى عند الردع عنده نجاعة، ودجا مثل في برشة عملوا برشة تطبيقات معناها البرة في الأوروب دجا نقصة الجريمة ونقصة المظاهر هذية. لكن لهنا يزمنا نقولوا أنه نظرية النفذة المكسورة لازمش تأدي بينا مباشرة لفكرة الردع، خاطر يبقى هو قاصر وحده غير كافي لمحو الإخلالات والنقائص. على خاطر ساعات كنت عادوا في الشارع ممنوع رمي الفضلات لهنا، لكن احنا نلقاو في الفضلات. فهمتوا؟ هذه اللي صار معناها عن تجربة في نيويورك ولا في نيويورك خلال تسعينات القرن الماضي، وقت اللي استخدمت أفكار مستوحاة من النظرية لملاحقة المخالفات البسيطة ولا من غير ما تنحي الأسباب العميقة. يلزمنا نشوف الأسباب العميقة وراء ظهور النوافذ المكسورة. لازمنا نقولوا علاش تكسرت اصلا النافذة، ومن المسؤول عن اصلاح النافذة هذه، وعلاش تكسر النوافذ دائما كانت تلاحظ في احياء معينة وما تصلهاش الخدمات نفسها. يعني ما لازمناش نكتفيو صديقي بتلاء جدار ونترك البيت يتباعى، ما نكتفيوش بالردع ونحاولوا نلوجوا على الاسباب اللي خليت النوافذ تكسر من اصله.
0: هي يعني هذه نظريه تقوم على رساله، اعتقد هي رساله انسانيه لابد ان ننتبه لها، ان نصلح المشاكل حتى المشاكل الصغيره قبل ان تتحول هذه المشاكل الصغيره وتصبح يعني مشاكل كبيره وبعد ذلك يستحيل حلها. نضرب على ذلك مثال استاذه، مثلا ذكرت منذ قليل مسألة الكتابة على الجدران، تراكم النفايات في النهاية الحي الذي تتراكم فيه النفايات، وتكون الكتابة على الجدران يعني دعني أقول متحررة من كل القيود يعني في عادية. أعتقد أن هذا الحي بالكامل سيتحول إلى حي، إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، لأنه الرسالة لابد أن نوجهها للجميع. علاش؟ خاطر كي مش يشوف الأشياء مثل هذه يعني يقول لك أنه ما فماش رقابة، ما فماش اهتمام، فالأشياء ذيك هي اللي تدفع، هذه النوافذ المكسورة، هذه الظواهر هي التي تدفع بالإنسان إلى أنه يقترف جرائم كبرى ويقترف يعني أخطاء أكبر من تلك الأخطاء.
2: هذاك علاش المبادرات الشبابية واللي يقوموا بها المواطنين كما حكينا عليها في البداية متاع الحملات متاع التنظيف وإزالة الإخلالات اللي قاعد نرى فيها هالنهارات ديجا تصير في تونس. يعني لو حملات التطوع لتنظيف المدارس، وإحنا قبل العودة المدرسية تو بشوية واللي شاركوا فيها الأولياء، تشكل نقطة مضيئة في الواقع متاعنا، وعلى بساطتها ومحدودية إمكانياتها نجم تكون أساس جيد نبني عليه علاقتنا بالفضاء العام. وقت اللي نقولوا الفضاء العام راهو نقولوا بالمحصلة بلادنا الجميلة تونس. خاطر هنا يظهر الفرق بين شارع يقول أهله هذايا شارعنا هذايا بتاعنا، وشارع يقول فيه كل واحد ما يهمنيش حاجة ما تعنينيش، والعبارة متاع ما يهمنيش وحاجة ما تعنينيش قد تكون أخطر من النافذة نفسها.
0: صحيح.
2: لأنها اللحظة اللي تحول فيها المكان المشترك إلى مكان بلا أصحاب.
0: مكان بلا أصحاب يعني مكان تنهار فيه الرقابة الاجتماعية، وأيضا حتى السكان يفقدوا يعني إحساسهم بالأمان. طيب شكرا لك أستاذة أميرة كرم، تحية لك. إذا نظرية النوافذ المكسورة إن شاء الله تكون وصلت الرسالة لأصدقائنا المستمعين وللمتابعين. إذا الأشياء البسيطة ماذا بينا نعالجوها بسرعة، لأنه إذا مشان نخليه الأشياء البسيطة تتراكم راهي مش تولد فيما بعد كوارث كبيرة وكبيرة جدا ولا سمح الله. تحية لك أستاذة أميرة كرم، الأسبوع القادم المفهوم الحداثة
2: السائلة إن شاء الله،
0: الحداثة السائلة الأسبوع القادم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع تحياتي، مع السلامة، إلى اللقاء.
2: سلامة.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، أنتم في المتابعة والاستماع عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الأكيد أن هذه القلائد النغمية تأتيكم دائما على أثير موجات إذاعة المنستير. طيب قبل أن نستمع إلى بساط الرياح، نذكركم أنه في الجزء الثاني بعد موجز التاسعة لنا موعد مع فقرة حبر الأيام، قراءة في مقال التعليم في سان غفورة لمن ولماذا مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل. اليوم ستحدثنا عن أصل الحكاية، القصة الأصلية المأثورة عند العرب لقصة قيس وليلى. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عندما يأتي

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: التاسعة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة إن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. وبيّن أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادة مشتة، وأوضح أن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضع دنانير فقط، وأن الهدف منها لا يمثل في التأثير على القدرة الشرائية بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من تكلفة هذه الأدوية. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أو ذكرت الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن يوم غد الأربعاء على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، وأن كل طالب لم يستقبل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. سجلت الشواطئ التونسية في الفترة الممتدة من 1 جوان حتى 3 أوت الجاري وفاة 43 شخص غرقا، من بينهم 18 حالة في ولاية نابل، وفق تصريح العميد بالحماية المدنية مراد متير، والذي أرجع تصدر ولاية نابل لقائمة حالات الوفاة غرقا إلى طول سواحلها، مؤكدا أن أغلب حالات الوفاة كانت على شواطئ غير محروسة. نعقد اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المراري، خصص للنظر في ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم بمناسبة انطلاق منافسة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027، وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلين عن الرابطة وإطارات عليا من وزارة الداخلية. الوزير شدد على ضرورة مراجعة سلم العقوبات باتخاذ قرارات صارمة وزجرية موجعة ضد كل من يقوم بأعمال عنف أو يعتدي على ممتلكات الدولة، ودعا الوزير أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم والرابطة إلى عقد اجتماع عاجل لتحديد العقوبات بحسب الأفعال المرتكبة، تنطلق من فرض خطايا مالية واللعب دون حضور جمهور إلى حد خصم نقاط والتدحرج إلى القسم الأسفل، على أن تكون هذه الإجراءات الجديدة جاهزة قبيل انطلاق الموسم القادم. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الصيف أحلى على أثير موجات ذات المنستير وفي حصة عندما يأتي المساء. نعود مستمعين الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة هذا المساء في برنامج عندما يأتي المساء. نجد التحية، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بالجميع. نذكر بعد قليل ندخل إلى ركن حبر الأيام وفي الجزء الموالي أصل الحكاية. الآن نبدأ مع فقرة حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: ركن حبر الأيام عنوانه اليوم قراءة في مقال التعليم في سنغافورة لمن ولماذا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي برنامج
0: عندما يأتي المساء.
2: عندما يأتي المساء.
0: إذن اليوم سنتحدث عن سنغافورة، هذه الدولة الصغيرة التي تقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الملايو، ومعدل معرفة القراءة والكتابة 99.3%. لها نظام تعليم مدرسي يعد من أبسط ولكنه من أكفى الأنظمة التعليمية في العالم. هذا كمدخل للمقال اللي اخترته انت، التعليم في سنغافورة.
2: شكرا سعد. كما تفضلت، بوصلة حبر الأيام أشارت اليوم إلى جزيرة لم تكن فيها نوافذ حتى المكسورة منها، ربطا مع تفضلت به السيدة كرم قبل قليل.
0: نعم، في برنامج كلمة وظلال، واليوم تحدثنا في مفهوم النافذة والنوافذ المكسورة. نعم.
2: جزيرة مطيرة وكانت مسرحا للبعوض والأوبئة حينما وصل إليها البريطانيون سنة 1819.
0: نعم.
2: لترزح بعدها تحت نير الاستعمار حوالي 145 سنة. ثم تنال استقلالها سنة 1965.
0: نعم.
2: المقال الذي بين أيدينا اليوم يتناول إجمالا بسطة عن أسباب تطور النظام التعليمي في سنغافورة. ويختتم ببعض الانتقادات لما آل إليه هذا النظام، إذ لا يخلو الاجتهاد البشري من نقائص.
0: صحيح. ذكرنا بمصدر المقال. المصدر
2: المقال نشر في مجلة فرنسية.
0: نعم.
2: وبث في ضمن المقالات المنشورة أونلاين يعني.
0: نعم.
2: رئيس الوزراء الأسبق لي كوان يو هذا في سنغافورة يعني اتخذ قرارا سياسيا منذ الاستقلال على أن تكون سنغافورة يعني دولة متقدمة.
0: نعم.
2: وابتدأ العمل على النظام التعليمي ومقاومة الفساد واستصلاح الأراضي.
0: نعم.
2: ومما

0: يقول صاحب المقال إن ركيزتين أساسيتين لم تتغير منذ 60 سنة في سنغافورة، وهي تشجيع التنمية الاقتصادية والتعايش الاجتماعي، هذا في إطار التعليم. يعني البرامج التعليمية تنص على هذين الركنين. ويطرح المقال كيفية كيف تشتغل هذه المنظومة التعليمية. فيقول إن النظام التعليمي في سنغافورة، يقول بالفرنسية أنه سيتان سيستام ميريتوكراتيك، يعني يرتكز على لا ميريتوكراسي، أي الجدارة،
1: نظام الجدارة،
0: الأحقية والجدارة والأفضلية، وذلك من خلال سن امتحانات في جميع مراحل التعليم، ابتداء من الابتدائي ومرورا بالثانوي ثم الجامعي. هذا النظام يعطي الفرصة للجميع، لكن يعني في الأخير لابد من الأحقية لنيل يعني للارتقاء في هذا المسار، وذلك من خلال كما قلنا الامتحانات الوطنية. ربما سيلاحظ ربما المستمع
1: بطبيعة الحال، نعم، ونشاطرك الرأي أستاذ فؤاد يعني في هذه النقطة. الطالب السنغافوري أو بشكل أهم يعني طلاب السنغافوريين هم الأفضل أداء في جميع أنحاء العالم، ودائما الطالب السنغافوري يسجل يعني باستمرار درجات عالية، والمؤسسات الجامعية أيضا تسجل درجات عالية في التصنيفات العالمية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية، والطالب السنغافوري هو من أذكى الطلاب، يعني هو أذكى من طلاب أوروبا وأيضا أمريكا الشمالية.
0: بالطبع هو أصلا الشهرة التي حازتها سنغافورة كانت أساسا وفقا لمعايير عالمية، من بينها مثلا أولمبياد اسمها بيزا، هذا وتونس تشارك في هذا الأولمبياد، خصوصا في السنوات السابقة كانت تونس تتميز في المشكل بالنسبة لتلاميذنا في تونس، يتميزون في يعني باللغة، ربما استعمل مفردة تقنية توسكي سانتاكسيك، يعني التمارين التي تتكرر يعني وتكون فيها عملية الجبر، لكن توسكي سيمانتيك يعني اللي فيه المعنى والربما التفكير النقدي، وهذا يفشلون، حتى أنه يعني مرة في بيزا كانت هنالك أسئلة عن ترمومتر يعني المحراب. ففشل التلاميذ التونسيون في هذه التمارين، يعني لأنهم لم يتعاملوا مع هذه المسائل، عادة يتعاملون مع الرموز ومع وهذا نقص يعني. سنغافورة أبلت البلاء الحسن، ودائما يعني في كل سنة تقريبا في هذا النوع من المسابقات.
1: جودة التعليم السنغافوري يمكن من رواتب المعلمين يعني في سنغافورة هي رواتب سخية جدا، والمعلم لا يتحمل يعني أعباء يمكن وطأة السياسات الاقتصادية، وإلا دعني أقول يعني راتب محترم جدا يعني بالمقارنة مع بقية الرواتب الأخرى لدول العالم.
0: هنالك فلسفة سائدة في الشرق، ربما في سنغافورة وأيضا في ماليزيا وغيرها وتونس، يعني هنالك تقديس لمهنة التعليم والمعلم يحظى، وفي اليابان أيضا يحظى يعني بالتقدير على جميع المستويات المعنوية والمادية. من بين التحديات التي خاضتها إندونيسيا هو مراحل على وفقا لمراحل يعني مرحلة التوحيد المرة الأولى، لأنه كان لابد
1: سنغافورة وليس إندونيسيا،
0: سنغافورة حيث أنها يعني هي ورثت اللغة الصينية والملاوية والهندية إلى جانب الإنجليزية بسبب الاستعمار، فكان لابد من التوحيد، فحافظت على اللغة الإنجليزية كلغة رسمية يعني.
1: صحيح، هي اللغة الأولى في البلاد. صحيح،
0: ولكنها يعني دون أن تحرم المختلف الشرائح المجتمع من لغتهم الأم، يعني الصين يدرس الصينية لكي تشبعها لغته الأم، والملاوية الملاوية، والهندية الهندية. دونك هذا حفاظ على الهوية، الجانب الهوية في بالنسبة لي.

0: شريحة التلاميذ والطلبة وغيرهم.
1: نعم.
0: مرت أيضا بمرحلة ثانية وتسمى مرحلة الكفاءة والجودة. يعني من سنة 79 إلى 96 هنا سنلاحظ تشابها بينها وبين تونس. وحيث تم تأسيس في هذه الفترة تم تأسيس معهد التعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة تخدم قطاعات الصناعات المتقدمة والإلكترونية. يعني ما يظهر يعني التكوين المهني في تونس.
1: صحيح.
0: بعد ذلك جاءت مرحلة الابتكار من 97 إلى 2011.
1: نعم.
0: مرحلة الابتكار. هذه المرحلة دامت إلى حدود سنة 2011.
1: نعم.
0: تطورت فيها يعني تطور فيها التعليم استنادا إلى التكنولوجيات الحديثة تماشيا معها. ثم تمت حركة مهمة جدا تتمثل في تبني شعار مدارس تفكر أمة تتعلم. وتم تقليص المناهج. هذا مهم جدا. تم التركيز على الرياضيات والعلوم واللغة يعني الإنجليزية، وربما همشت بعض المواد
1: الأخرى. نعم.
0: منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا شعار المدرسة في سنغافورة هو كل مدرسة هي مدرسة جيدة. لماذا هذا الشعار؟ لأن المدارس يعني أصبح هناك العديد من المدارس، ويعني هنالك تصنيف للمدارس وإلى غير ذلك، فاتخذت الحكومة قرار بإلغاء الترتيب العلني للمدارس لضمان تكافؤ الفرص.
1: نعم.
0: نلاحظ دائما تدخل السياسي في التعليم، يعني هنا دائما هناك تدخل من طرف الدولة لكل حد من ربما ما يمكن أن يؤول إليه بعض العادات المجتمعية المختلفة.
1: نعم. والمنظومة التعليمية التربوية في سنغافورة يعني هي تجربة ناجحة لسنغافورة كدولة، وكون السياسات الاقتصادية والتربوية هي سياسات بالأساس براغماتية، خلينا نقولها، وما هيش إيديولوجي. دائما يأكدوا على أهمية الجهود ومعايير الجودة، مش على الانتماء الأيديولوجي أو على الفكر الأيديولوجي.
0: بالطبع. هذا هو. هنالك أيضا نقطة مهمة جدا، وهو الاختيار الصارم للمعلمين، حيث أن 5% فقط من خريجي الجامعات يمكنهم التدريس. وبعد ذلك يخضعون للتدريب المكثف. هذا هنالك استثمار مالي ضخم في التعليم، حيث أن ميزانية التعليم في سنغافورة هي الثانية بعد وزارة الدفاع.
1: الأكيد سنغافورة تتمتع مثل ما ذكرت أستاذ بأفضل نظام تعليمي، بسبب ما كنت تعدده منذ قليل، أنه نظام التربية والثقافة هو من الدرجة الأولى أعتقد في البلاد. صراحة ليس سر أنه يمكننا أن نتعلم الكثير من سنغافورة فيما يتعلق بأساليب التعليم والتعلم لتحسين قطاع التربية والتعليم العالي في بلادنا. شكرا دكتور فؤاد النفطي، تحية ليك على هذه القراءة. لماذا تفوقت سنغافورة في التعليم؟ أكيد حاولت قدر المستطاع أنك تعطينا أبرز أسباب النجاح وأبرز شروط نجاح النظام التعليمي في سنغافورة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية ليك، والأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: 24 دقيقة بعد الساعة 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شادي الحاجي في هذه الأغنية التي تعود بنا إلى الزمن الجميل، ونذهب إلى زمن أجمل في أصل الحكاية، قصة قيس وليلى. كونوا معنا.

0: 29 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير، نواصل معكم وبكم الجزء الأخير من منوعة وحصة عندما يأتي المساء، والأكيد الجزء الأخير مع فقرة أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية اليوم نبحث أو يتعلق هذا الركن بقصة، هي قصة من أشهر قصص الحب العذري في التراث العربي، تدور حول الشاعر قيس ابن الملوح ومعشوقته ليلى العامرية. أكثر التفاصيل حول أصل الحكاية لهذه القصة الأصلية المأثورة عند العرب، أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير سلسعد، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة المنستير. طيب. عندي فقط تصحيح صغير، هو قصة قيس ابن ذريح ولبنى،
0: ليست ليلى العامرية
2: وقيس ابن الملوح. هذه مفاجأة، فلتكن مفاجأة. قصة قيس ولبنى.
0: هاك اليوم عرفنا أنه فما قيس ابن الملوح.
2: مفاجأة في حصتنا اليوم.
0: فما قيس ابن الملوح وليلى العامرية، وفما قيس ابن الجريح ولبنى. اليوم مش نحكيه على لبنى، مش على ليلى.
2: نعم، قيس ولبنى، نعم، مفاجأة اليوم. إذن نختم إذن البرنامج كما قلت يأتي المساء بقصة قيس ابن ذريح، وهو من سكان بادية المدينة، وسبب علاقته بلبنى بنت الحباب أنه ذهب لبعض حاجته، أصل قصة الحب كيف نشأ، ذهب لبعض حاجته فمر بحيها وقد احتدم الحر، فاستسقى من إحدى الخيام، فبرزت إليه فتاة مديدة القامة بهية الطلعة عذبة الكلام، فناولته الماء. فلما روي وهم بالذهاب قالت له: ألا تبرد وترتاح عندنا؟ فأجابها فمهدت له وطاء وقدمت إليه ما يحتاج إليه. وجاء أبوها، فلما وجده رحب به ونحر له جزورا، فأقام عندهم بياض اليوم. ثم انصرف وهو أشغف الناس بها، فجعل يكتم ذلك.
0: هذا يحب من أول نظرة.
2: من أول
0: شربة ماء. في طوخ الحمام. حب من النظرة الأولى.
2: نعم، فعاد إلى زيارتها بعد مدة وشكى إليها ما يجده من حبها، فوجد عندها أضعاف ذلك.
0: حب متبادل.
2: عاد أبيه.
0: متبادل، مش من طرف واحد.
2: ومضى إلى أبيه وبث إليه حاله، فقال له: دع هذا وتزوج إحدى بنات عمك، هذا العادات والتقاليد والتراث، بنت عمك أو لبيك. فلجأ إلى أمه، فكان رأيها رأي أبيه، فلجأ إلى الحسين بن علي حسب الأخبار، وأخبره بقصته واستنجد به، فرث له وتعهد أن يكفيه هذا الشأن، ومضى معه إلى أبي لبنى. فسأله في ذلك فأجابه بالطاعة. إذن الحسين بن علي تدخل لكي تتم هذه الزيجة، لكي يتم هذا الوصال. وذهب الحسين إلى أبي قيس أيضا وحمله على تزويج ابنه من لبنى، وعاش المحبان معا نحو 10 سنوات. تبين منهما أن لبنى عاقر، وكان والد قيس يرغبان في نفسه، فعرض عليه تطليقها والتزوج من أخرى تأتيه بما يطمعان فيه من الولد، فامتنع المحب والعاشق الولهان عن ذلك. وهنا تظهر القوة الوالدين، وهنا تظهر السلطة والرغبة، خاصة في الفكر العربي والتراث العربي، الرغبة في مواصلة النسل. حين أقسم أبوه ألا يكنه سقف حتى يطلق قيس لبنى، يعني يظل تحت الشمس، تحت شمس حارة إلى أن يطلقها. ولشدة حب قيس للبنى، كان إذا اشتد الهجير خرج إلى أبيه وأظله وصل هو بالشمس، فإذا جاء الظل تركه ودخل إلى لبنى يبكي حاله. وامتدت هذه الحال مدة من الزمن إلى أن خضع إلى أمر والده وطلقها. فجاء أهلها وحملوها إليهم وزوجوها من آخر، ولم يبق لقيس سوى الحسرة. وسع أبوه حتى زوجه، وقد اختلفت الرواة في آخر أمر قيس ولبنى، فذكر أكثر الرواة أنهما ماتا على افتراقهما، فمنهم من قال إنه مات قبلها وبلغها ذلك فماتت أسفا عليه، ومنهم من قال إنه مات قبلها، وهكذا قضى قيس مضحيا بحبه لامرأته لبره لوالديه.
0: قصة جميلة، نعلمها جميعا. قصة جميلة فيها أحداث، أولا أحداث شيقة وغريبة نوعا ما. طيب، ولكن دائما القصص العشق العربية،
2: الحب العذري، هو الحب العذري، هو حتى قيس بن الملوح مات مجنونا بحب ليلى ولم يصلها.
0: أي، فما العديد. طيب، سؤالي هنا، نعرف العديد من القصص يعني المأثورة عند العرب، ما الذي يختلف أو تختلف فيه قصة قيس ولبنى عن بقية قصص الحب العذري المأثورة في كتب التاريخ العربي؟
2: ممكن أنها انتهت بالزواج سي لسعات، انتهت بالزواج وبالطلاق، وطلاق لبر الوالدين. هي هذه
0: يمكن هذه هي الخصوصية التي تميز هذه العلاقة، لأنه معظم العلاقات الأخرى يعني لم تصل إلى مرحلة الزواج. يعني
2: الزواج
0: نتحدث عن
2: نريد أن نفتح نقاش حتى في المفتوح للمستمع الذي يستمع إلينا. هل هذا حقا بر للوالدين؟ هل يحق حقا أن تكون هناك هذه التطفل وسمين بين علامتي تنصيب
0: أو التدخل تدخل الوالدين في العلاقات الزوجية لأبنائهم؟ يعني
2: هذا سؤال مطروح لكل من يستمع إلينا في هذه
0: بالنسبة لك أنت، ما رأيك في هذه المسألة؟
2: بالنسبة إلي أن أي زواج لكي ينجح يجب أن يبنى تحت سقف واحد ما بين زوج وزوجته. تدخل أو التدخل طرف ثالث يفسد العلاقة، أو يفسد العلاقة، ولا ليس قد يفسد، يفسد العلاقة. حتى الأخصائيين الآن أصبحت هنالك مهنة دارجة، وهنالك أخصائيين في لنصح المتزوجين ونصح وتوجيه المسار العائلي. دائما هنالك هذه النصائح لكي تبقى هنالك المسافة بين العالم الخارجي وهذه العائلة التي تسعى لأن تبني حياة مستقرة.
0: هناك العديد، يمكن دعني أقول، هناك العديد من الشهادات والتجارب والقصص يعني التي نجد فيها تدخل الآباء أو الأمهات في العلاقات الزوجية لأبنائهم، ويكون هذا يكون عنده أثر انعكاس سلبي يعني، وتأثير سلبي على مسار هذه العلاقات. طيب، شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. أكيد الأسبوع القادم سنبحث في حكاية جديدة وقصة جديدة
2: ومثل آخر.
0: شكرا جزيلا،
2: تحية طيبة لكم جميعا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، تحية لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة.

37 دقيقة بعد 9 مساء، والرحلة ما زالت متواصلة في هذا الرواق الثقافي الترفيهي عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة المساء، حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء. تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، أيضا التحية تأتيكم من فريق العمل، حسام قدرية تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. أترككم لهذا النغم وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مجلس وزاري مضيق ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة للتعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وبمناسبة انطلاق بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة يشدد على مراجعة سلم العقوبات واتخاذ قرارات صارمة للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب. أشرفت رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة 2027، وقالت أن المشروع يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. وأضافت رئيسة الحكومة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشارك في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات وبمشاركة مختلف الفاعلين، بما يضمن تمثيلية أوسع ويكرس مساهمة الدولة بمواردها والمواطن كشريك في إعداد خيارات التنمية، وذلك وفقا لتوجهات رئيس الدولة. وخلال المجلس قدمت وزيرة المالية عرضا مفصل حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000، وأهم التوجهات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، والفرضيات المتعلقة بالظرفين الاقتصادي الوطني والعالمي، وأكدت صمود الاقتصاد الوطني وتحقيقه مكاسب مهمة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، واعتبرت أن المشروع يعتمد سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية العادلة والمتوازنة. قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. وبيّن أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشتة، وأن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضعة دنانير فقط، وأن الهدف منها لا يتمثل في التأثير على القدرة الشرائية بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من التكلفة. وأرجح الصيدلاني الجدل القائم حول التسعيرات الجديدة إلى ما وصفه بغياب الدراية الكافية، إضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، وأكد أن استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تظل ضمانة أساسية للأمن الصحي. وقد كانت الصيدلية المركزية قامت في 24 من جويلية بتحيين رموز بعض الأدوية ومراجعة أسعارها، وشملت 12 دواء بزيادات قليلة. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن غدا الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 ليلا سيكون آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن التسجيل وعدم التسجيل وأن كل طالب لم يكتمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وأضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الخميس 6 أوت على الساعة 8 صباحا، وتمتد يوميا إلى غاية الساعة 10:30 ليلا، وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري مع علامة الطلبة بتقدم العملية إثر انتهاء كل حصة يومية. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت الوزارة في بلاغ بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر شبكة تربوية www.udinet.tn. وأضافت أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه 10 من شهر أوت. أكد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن عمليات إعادة تشجير المساحات التي أتت عليها الحرائق لا تنجز بشكل فوري، وإنما تتم بعد فترة تتراوح بين 2 و3 سنوات، وبعد أن تستعيد المنظومة الغابية بشكل كامل لتتطلب مدة 30 سنة. كما شدد على ضرورة إتاحة المجال للطبيعة لاستعادة توازنها تدريجيا.
2: الشجرة ماهيش سهلة باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة. 3 سنوات الأولى تستعيد الطبيعة أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت، خاطر الغابة ماهيش كانت شجرة وحدها، هي منظومة كاملة فيها النباتي والحيواني، يحبلها وقت طويل باش نجمو نستعيدوا المساحات اللي فقدناها. حافظوا على غاباتنا، لأن غاباتنا ماهيش شجرة وحدها ولكن هي منظومة كاملة، دولة تصرف عليها أموال طائلة باش نجمو نسترجعوا هالمنظومات هذه، والناس كلها تحب تعاون، وجمعيات مجتمع مدني يحبوا يسترجعوا المنظومات هذه، ولكن هي الطبيعة عندها قوانينها مسارها، نعطوها وقتها باش تستعيد. مرتبطة بأنواع الأشجار الموجودة في المنطقة هذيك، مربوطة بالمناخ متاع الموقع اللي صار فيه الحريق. عادة معناتها نعطوها من 2 إلى 3 سنوات، خليها إذا كان فما نباتات تسترجع الطبيعة تعاود ترجع كما كانت وقت اللي تصير الحريق، فما البذور ذيك تنتشر وتلقى المناخ الملائم بمجرد نزول الأمطار متاع الخريف فيسع ما تعاود تنبت، دونك نعطيها وقتها. ومن بعد فما مراحل أخرى، فما تدخل متاع الإدارة يزم يكون باش نجم تكون هي غابة كما احنا نحبوها.
0: انعقد اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي، خصص للنظر في ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم، وذلك بمناسبة انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 والمقررة يومين 22 و23 وتلجاري. وتم ذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلين عن الرابطة وإدارة عليا من وزارة الداخلية. وشدد الوزير على ضرورة مراجعة سلم العقوبات باتخاذ قرارات صارمة وجذرية موجعة ضد كل من تخول نفسه القيام بأعمال عنف والاعتداء على ممتلكات الدولة. ودعا أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم والرابطة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وأوصى بعقد اجتماع عاجل لتحديد العقوبات بحسب الأفعال المرتكبة، تبدأ من فرض خطايا مالية واللعب دون حضور جمهور إلى حد خصم النقاط والتدحرج إلى القسم الأسفل، على أن تكون هذه الإجراءات الجديدة جاهزة قبيل انطلاق الموسم القادم. نبقى في الشأن الرياضي، حيث أكد ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم انسحاب جمال الحمودي من مهامه كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، وأوضح أنه تبعا لذلك سيتم خلال الساعة القادمة الدعوة إلى اجتماع للمكتب الجامعي لاختيار مشرف جديد على قطاع التحكيم. وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت تعيين الجزائري جمال الحمودي مشرفا عام على الإدارة الوطنية للتحكيم منذ شهر فيفري 2025. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم، حصة جديدة في هذه البرمجة الصيفية. اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، الموافق للعشرين من صفر 1448 هجرية. تحياتنا لكل السادة المستمعين اللي يتابعوا في هذا الموعد الإذاعي وهذه الحصة. بطبيعة حبينا نغير شوية من شكل الحنين، باعتباره أنه يعني طريقة تقديم البرنامج تختلف على حصة حنين. يعني في هذه البرمجة الصيفية نقترح في كل حصة موضوع للنقاش مع السادة المستمعين، وكذلك الأغاني المختارة تكون يعني حول هذا الموضوع. بطبيعة أغاني عديدة يعني ومواضيع مختلفة في مختلف المجالات، يعني أكيد أغاني تونسية أو شرقية. اليوم اخترنا موضوع الانتظار. الأمر ذا يعني والموقف الانتظار ديما صعب، خاصة إنسان ينتظر يعني شخص عزيز، سواء كان يعني من القدوم من السفر أو ينتظر في حدث معين أو ينتظر كما قلت يعني نتيجة امتحان. ينتظر الانتظار ديما يعني فيه تشويق في بعض الأحيان، لكن كذلك الانتظار يعني يمر صعب ووقته طويل. يقال أن الأشياء تأخذ قيمتها من الانتظار أو من انتظارنا لها، ما نحسش بطعم الأشياء إلا بالانتظار. ساعات فما ناس يقولك يعني كل فترات الانتظار، خاصة الأحداث والخنقول السعيدة والنجاحات أو يعني الأخبار السارة، كي نبدو ننتظروا هكاك ننتظروها الأحداث هذه يعني نحسوا بطعم لذيذ. ساعات الانتظار وكي ندركوها في بعض الأحيان، يعني خنقول الإنسان يعني يوصل للمبتغى متاعه يجيك البرود نوعا ما. الانتظار جميل في بعض الأحيان، لا يحلو الحب إلا بطعم الانتظار للمحبوب، لا يحلو الطعام إلا بانتظارنا لنضوجه، ولا تحلون الأيام إلا بانتظارنا للأحلام، عفوا إلا بانتظارنا لتحقيقها. يعني إنسان كيف ينتظر حاجة معينة، يعني ما نعرفش، الانتظار جميل في بعض الأحيان لكن

عودنا أنه في لهجتنا التونسية نقول استنى، مأخوذة من التأني، تأنى أو تأنى في الأمر وتمهل. هناك فرق يعني بالانتظار والصبر. الانتظار هو تمني حصولك على الشيء الذي تريده مع علمك بأنه حصولك عليه أكيد وله وقت معلوم. أما الصبر هو تمني حصولك على الشيء الذي تريده مع عدم يعني علمك بأن حصولك عليه ليس أكيد وله وقت غير معلوم. يعني هنقول فرق بين إنسان يصبر لكن ساعات بعض الحين ما يوصلش المبتغى متاعه، لكن الانتظار تنتظر حاجة باش تصير يعني باش تحصل عليه، هذا الفرق يعني. ويقال أن الصبر يغذي الانتظار. على كل حال موضوعنا الانتظار، وبكنا يعني انتظرنا أحداث، انتظرنا يعني أشخاص، انتظرنا يعني مواقف. هذا هو موضوع يعني سهرة الليلة من برنامج سمر مع النغم والأنغام الكل تقريبا بشكون حول هذا الموضوع. تحيات فريق البث المباشر المصاحب حسام قدرية وكذلك منير بوعطي. باش ننطلق مع النغم الأول في الحصة في انتظار مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. ليلى مراد، سنتين وانا حايل فيك.

0: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة المنسين، مازلنا معكم في برنامج سمر مع النغم إلى غاية منتصف الليل. الدفعة الأولى من المكالمات التي فيه بستقبلوها الآن، موضوعنا الانتظار وأغنين الكل حول الانتظار. وكما تحدثت من الانتظار، يعني نجم الإنسان ينتظر في شيء لكن الوقت ديما يتعدى طويل وقت الانتظار. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة أخويا شكري.
0: مرحبا بك سي فوزي، شنحوالك؟ فوزي من القيروان، شنحوالك؟
1: شكري، عايشك، ربي يبارك لك سيدي شكري.
0: عايشك، مرحبا بك سي فوزي، تفضل.
1: عن غنية نتاع محمد عبد الوهاب تاع الانتظاري.
0: تاع الانتظاري، إن شاء الله بعد شوية نسمعها، نسمح الأمر. أما خلنا نحكيه على الانتظار بطبيعة، فمش واحد ما في حياته ما عاشش مواقف هذه نتاع الانتظار والترقب.
1: نعم، هو كذلك. أنا انتظرت معناها مش يكبروا معناها أبنائي ويتخرجوا ونعرس لهم، والحمد لله اللي تمنيت ولقيته وانتظرت وصبرت وربي جابني في السويس.
0: هذا انتظار يعني طويل، لكن نحكي على انتظار موقف معين. انت تتصورش، يعني تفكرش انك قعدت تستنى مدة يعني طويلة شوية، يعني وقت طويل شوية في حدث معين، ما تنساش الموقف هذاك. يعني هذا هو يعني الانتظار. صحيح في الحياة كنا ننتظر المستقبل متاع صغارنا وكل شيء، لكن الانتظار في وقت معين لحدث معين. سي فوزي، فكرش مرة قعدت تستنى ياسر في حاجة هكاك وعلى أعصابك ومتقلق شوية ومن بعد تحققت الأمر هذاك؟ تحقق
1: والله، معناها نمر هذا اللي نسكن فيه توا، معناها المحل اللي نسكن فيه توا، أرجع أمشي تقريبا
0: تبارك ياسر. باش تشري، يعني باش تعطيني المحل هذا.
1: ما نسمي عادي من الأخرى
0: إيه فهمتك. لا، ما أنا قعدت تستنى وفي انتظار كبير باش تحقق لك الحلم هذا في الأخير.
1: معناها الدفعة الأولى مشيت على روح، التقسيم الأول مشي على روح، وقال لي رك خلطت بوقت، زدت استنيت لين طال انتظاري وربي جابني في السويب.
0: والوقت يتعدى طويل يعني بطبيعة وقت الانتظار.
1: مش والله على عصابي، وآخر آخر متى قلت له كان ما فماش بدي، قلت له نعرف نسب مالي بشر نسبر، أما هيك وكيك وبعد معناها بالفيكس.
0: والحمد لله في الأخير تحقق الحلم بتاعك سي فوزي.
1: أسيدي تحقق معناها
0: والحمد لله. قلت لي الغناية اللي يعني ديما تفكرها مع الموضوع ذي، طال انتظاري لمحمد عبد الوهاب.
1: طال انتظاري لمحمد عبد الوهاب، ونصبر والصبر أولالي.
0: باهي، مرحبا بك خويا فوزي، يعطيك صحة.
1: محمد
0: عبد الوهاب، باهي ناخذ محمد عبد الوهاب، ولانه الصبر مش كيف الانتظار. الصبر يا فوزي، الصبر يختلف شوية على الانتظار. الانتظار الصبر، لانه نجم الانسان يصبر على حاجة يعني ما تتحققش.
1: الصبر مفتاح الفرج.
0: أي الصبر مفتاح الفرج بطبيعة، الصبر ومهم جدا الصبر في حياتك. نحكي عن الانتظار كي يستنى في موقف معين. أي سمعناك خويا فوزي وفهمتك، والأغنية المحمد عبد الوهاب طال انتظاري، إن شاء الله نعديوها بعد.
1: وربي يفضل لك البنوتة وربي يشد لك صحتك.
0: نعيشك، بارك الله فيك.
1: مستمعين الكل وربي يبارك لك سيدي.
0: ربي يفضلك، يعيشك. شكرا خويا فوزي. ناخذ المكالمة التي في الموالي. ألو مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا بك خويا ناجي، مرحبا بك، مشكور جدا على الاتصال. ناجي عمارة من منزل حياتك. يا ناجي، لو نحكيه على الانتظار، يعني الانسان كي يستنى حاجة، قعدش تستنى في حدث معين مرة من مرات؟
2: والله انا مازلت نستنى
0: الحلم تاعي. عندك معناها حاجة، حلم تحب تحقه ولتو تنتظر فيه.
2: هيك.
0: الانتظار الإنسان يسعى بطبيعة باش يحقق الحلم، لكن انتظار يتعدى الوقت طويل خويا ناجي.
2: عندي سنين
0: سنوي.
2: ديما نسعى
0: والوقت ديما يتعدى، مش كيما الإنسان في وقته العادي كي يبدأ يستنى في حاجة معينة، يعني يحس بالوقت طويل شوية. هاي طويل معروف، ديما يقول لك فما الدقائق تولي ساعات والساعات تولي ايام وانت متعدي، يعني بالنسبه للانسان ينتظر في خاصنا الناس اللي ينتظروا نتائج امتحانات الطلبة والتلاميذ، راهو الوقت ما نعرفش الدقيقة تتعدى ساعات يعني بساعة بالحق، يعني يبدأوا على أعصابهم، يبدأوا يخمم ينجح ما نعرفش، يخمم كيفاش زعملاء ويولي الوساوس يعني ما نعرفش تكبر عنده. خويا نجي عمارة انقطع الخط، على كل حال باش نواصل مع المكالمة التي فيها الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو
0: مرحبا.
3: مساء النور.
0: أهلا بالسيدة، مرحبا بك، شنو حوالك؟
3: أهلا بك، شكرا، شنو حوالك؟
0: أختنا السيدة النجاتي من القيروان، مرحبا.
3: يعيشك الله يخليك يا الله يخليك خويا العزيز، شكري.
0: يعيشك
3: تفضل. نحب نقول ساعة في البداية نقول لكم إذاعة المنسير كل عام وأنتم حين بخير.
0: أيوه.
3: بمناسبة العيد ميلادها 49، وإن شاء الله ديما تبقى الإذاعة هذه منارة إعلامية راقية مزدهرة
0: إن شاء الله، وإن شاء الله تبقوا أنتم مستمعين الأوفياء وتبقوا أوفياء لإذاعة المنسير، وخاصة تلقوا الظلة متاعكم في يعني مختلف البرامج والمواضيع اللي تقدموها.
3: وانت يقول لك حاجة زادة يعطي صحة المرة الأخرى، فكرتني برشا، رجعتني ذكريات، رجعتني للابتدائي ورجعتني للسكوندير. كي تقول لي كي قلت سيختو قلت فايكا
0: الأغاني الأغاني الغربية هي في حصة مع الأيام هي في حصتنا ذيك، الحقيقة استرجعنا ذكريات يعني قديمة وذكريات مع مختلف يعني فترات.
3: ما سمعش برشا الأغاني الغربية الحقيقة، أما ديما أنا وقتي نتعاركوا على الراديو خاطر تحب تسمع ديما أنا تكون ديما وأنت قلت لي بأمنوخة ما سمعش فايقة
0: دليل الملولية. فما أغاني يا سيدة مش مشكلة، حلو قوي صغير يعني حتى غربية فيها يعني منعش موسيقى حلوة وفيها شجن وفيها يعني مش بضرورة. صحيح نعرف بغرومين أكثر توم بالأغاني العربية والشرقية.
3: أختي عندي أختي تسمع كانت الأغاني الغربية، نبدأ نتعاركوا على الراديو وامي تجي معايا طلع في الراديو وهيك القائم سيكنا تغسق لأيدي بيخوذ اسمع فايقة وضعت
0: الرجال للراديو.
3: ما نسمع شوية شوية شوية معناها
0: ذاك
3: ريال تختون ميكيت با يغي ماتيو نسمع
0: فهمتك فهمتك
3: أدمو قوي معناها قديم قديم كما عنا كما عنا أم كلثوم ومحمد عبد.
0: على كل حال احنا حبينا عنا نسترجع شوية الذكريات، كل مرة موضوع ناخذوه في الحصة ونشوفه يعني نحاولوا نتحثوا ونحاولوا نتفكروا أيام جميلة باش نواصلوا مع موضوعنا الليلة توا. سيدة الانتظار. هاي احكي لي على الانتظار.
3: والله ذكرتني الانتظار، قلت الانتظار ذكرتني خاصة يعني في البكالوريا متاع بنت خويا، هي عبارة بنتي معنا بنتي هيك، ما نحكي لكش قديش انتظرت، قديش قعدت كي نستنى في الريزلتا، قديش على عصابي، قديش عشت على عصابي أكثر منها.
0: صحيح، خاصة أن الأقارب والكبار يحسوا أكثر.
3: يعني معناها ما نحكي لكش معناها ما صدقت ربي، خرجت النتيجة وبعدين معنا نشحت العملو الحقيقة ليه، ومن بعد العام ثاني نشحت معناها عشت أيامات تخش عليا أنا معناها، وزادة انتظرت الدبلوم تاعي، زادة وقت اللي عديت زادة الدبلوم تاعي ما عرفش انتو مقبل كل سيكسيون ادمينستراتيف سيكسيون كوميرسيال
0: تاج يعني،
3: زادة نستنى في الدبلوم وبعدين جاء والانتظار أكثر. ما نحكي لك قداش قعدت نستنى في سيزيام، حتى كانت قبل سيزيام
0: بالجرائد صحيح.
3: نستنى بعدين جاتني النتيجة، جاتني ريزلتا عن طريق معناها عن طريق الاتحاد نتاع
0: والوقت يتعدى طويل بالحق، راه وقت الانتظار صعيب الانتظار.
3: شلون طويل؟ ما نحكي لك كي جاني وقال لي جاي يجري زي يرحمه الناصر هو الجيران جاي معناها قال لي يومي فاطمه سيده رانا نشحت السجان مش
0: اما بعد كي يا سيده كي يدرك الانسان يعني مخقول الحاجه اللي ينتظر فيها بالتالي ما نعرفش كينو الوقت انا كين ما صار شكل انتظار يعني كل شيء يعني يهون ويزول لك التعب وكل شيء.
3: اكيد اكيد من بعد كاني انتظرت ولا حتى
0: صحيتي هذا هو. اما في وقته الانتظار صعيب الحقيقه.
3: اوه ما نحكي لكش الحقيقه ياسر صعيب صعيب.
0: يلزم رباط الجاس ويجزم الانسان يعني خلينا نقول يعني عنده يعني قوه شخصيه باش ينتظر. انتظرت الشخص ومعين ولا قريب وفي سفر ولا حاجه وما جاش في الاخير؟
3: ما نذكرش.
0: ما تفكرش
3: بق ما نذكرش ممكن أما ما حطيتهاش يدي في بالي
0: في بالك
3: ما ركزتش الحقيقة ما ركزتش. ما
0: شنية الغناية اللي تربطت لك بالانتظار يا سيدة؟
3: أنا في انتظارك.
0: أنا في انتظارك برمجناها إن شاء الله في حصة الليلة إن شاء الله نسمعهم بعد.
3: أنا
0: في
3: انتظارك. أنا بستناك نجات.
0: أنا بستناك نجات برمجناها زيدا إن شاء الله. ما توا باش نسمعوا طال انتظاري لعبد الوهاب. تعجبك الغناية ولا؟
3: أكيد نعرفها.
0: طال انتظاري بتبيع أخونا فوزي منذ حين طلب النغمة ذا وحضرناه الأغنية ذي طال انتظاري محمد عبد الوهاب. وحبيت نشكرك ياسر يا سيدة.
3: وأنا عايش كنا نشكرك بس نقدم تحية الألفة.
0: ألفة إن شاء الله نهار الخميس حصة جديدة في موضوع جديد.
3: تحية يا ألفة ومحليه برنامجك نتاع نهار الأحد.
0: هيا به
3: المجلس. ونحب تحية لخالد قاسم.
0: خالد قاسم ضيف قار في البرنامج.
3: يا شنوك الصوت اللي عنده في شكري.
0: تبارك الله عليه. تبارك الله عليه خالد قاسم. تحية لي أخونا خالد قاسم يعني فناننا المحبوب
3: والحقيقة. وعماد مسعود.
0: وعماد مسعود الموسيقي والدكتور في المجال الموسيقى. تحياتنا ليهم لكل الفريق الكل وحتى حسام قدرية المخرج زاد اللي مرافقنا الليلة زاد تحية ليه وكل الفريق العامل.
3: تحية يا حسام. تحية الحسام. تحية المنير بعطي.
0: منير بعطي شكرا لك سيدة يعطيك صحة ربي يبارك لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. خلينا نسمع طال انتظارك مع الموسيقار محمد عبد الوهاب.

0: ونسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
4: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
4: منكم وإليكم 28-000-666.
5: وإليكم
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنستير إلى غاية منتصف الليل. موضوع حصتنا الليلة الانتظار يعني، وتحدثنا مع السادة المستمعين حول هذا الموضوع، خاصة انتظار أحداث معينة، انتظار يعني أشخاص، انتظار يعني ما نعرفش، يعني الانتظار بمختلف معاني. وحتى الأغاني كما ذكرت موضوعين كلها حول هذا الموضوع. المكالمة الهاتفية الموالية معنا أختنا مينا من صفاقس. مساء الخير مينا.
7: شنحوالك أنت؟ شكري.
6: مرحبا بيك. شنحوالك أنت؟ شني الصحة؟
7: يعيشك يعطيك الصحة إن شاء الله لبس يا ربي.
6: يعيشك الحمد لله على كل حال.
7: الحمد لله رجعنا في صفاقس قصان الضوء.
6: قصان الضوء ربي والله العظيم إن شاء الله يعني نوصلوا الحل الموضوع هذا، سواء مش كان في صفاقس برك، في مختلف مناطق البلاد هالماء والضوء ذي يعني حديث الساعة في بلادنا. والحقيقة أنا نقول أنت خنستغل الموقف، رأوا في الساحل وخاصة في المنستير منذ سنوات عنا انقطاع الماء يعني في الصائفة، مش كان سنة يعني، ممكن جهات أخرى يعني، ممكن بعض الجهات أول مرة يعني يعيشوا الانقطاعات هذه المتكررة. احنا راه كل عام تو مدة طويلة سنة في بنا تنفسنا صعداء، قلنا هي صبت مطر والحمد لله ربي عطاه يعني خنقول رحمته ونزلوا خيره، قلنا ونزل الغيث النافع بإذن الله، قلنا فماش انقطاع. وعدونا حتى المسؤولين يعني قالوا سنة بإذن الله ما فماش انقطاع مع العملية ذي اللي انتظرناها طويلا، تحلية مياه البحر. ففوجئنا وتفاجئنا أنه نفس الموضوع، بل بالعكس ممكن أدهى وأمر سنة حتى الوقت الماء، فما بعض المناطق ساعتي يقعد بالنهار كامل الماء يعني مقطوع، وفي بعض الأحيان ساعات يعني ساعات قليلة في النهار والبقية الكل بدون ماء. وحق رأو المواطن ديما نعاود، رأو الماء والكهرباء خاصة الماء ما هوش يعني مزية، حق مشروع لكل مواطن. حبيت نقول يعني انت حتى حليت قوس، فقط احنا عندنا مديده يعني في المواضيع هذه وفي الحكايه هذه نتاع الماء في الساحل وفي المنستير، وربي ان شاء الله يفرجها باذن الله.
7: صبر والله نقولوا كاين الصبر
6: به. اي امينه الصبر وك علاش انتظاري ديما ننتظروا حتى احنا.
7: هو الانتظار يخلف الصبر راهو.
6: اي الانتظار بطبيعة يلزم يرافق الصبر. على ما
7: والله ايش نقول لك، الانتظار به الانتظار، ثم معناها تستنى حوايج تنتظرها، معناها معناها واحد جاي من السفر
6: اي هذوكم
7: يعني واحد لورينا سو معناها بعيد الشر، معناها مريض، معناها تستنى له الشفاء، معناها الانتظار معناها تستنى حاجه باهيه. أنا مثلا مشيت العمرة مثلا أنا ورجلي الطيارة وخرت سيكريت انتظرونا برشا من الأربعة متاع الصباح حتى اللي في المطار غادي. معناها الانتظار هو موجود.
6: لا الانتظار هذا صعيب شوية يعني، انتظار خاصة في السفر، انتظار اللي مش محبوب يعني، الإنسان يبدأ يستنى يقول خاصة انتظار في السفر يعني، ينتظر في الطائرة وينتظر في موعد السفرة يبدأ يتعدى طويل الوقت.
7: حتى العائلة تتفجع.
6: صحيح تفاجعوا. صحيح، وانتم الوقت تعدى طويل عليكم ياسر، خط كل مره تقولوا هاو تو جاي هاو جاي.
7: احنا في المطار
6: شفت كيف، وكل مره تقولوا هاو الطياره شتجي تو.
7: والله يقولوا لنا في الساعتين، قالوا لنا في الثلاثه، قالوا لنا في الاربعه، عم نتبان عند شنو هو حاصيل. والحمد لله يا ربي جيت سلامتك.
6: اي في الاخير يعني كي جات الطياره يعني كل انسان يحمد ربي وينسى كل وقت اللي استناك.
7: يحمد ربي ما لا يحمد ربي وبرك. معناها فيك عاود نوصلوا معناها في الفجر في الصفاقس وصلنا معناها ماضي ساعه واش تاع النهار.
6: فهمتك صحيح بطبيعة أكيد الإنسان باش يتعطل، لكن الانتظار ديما علاش قلت لك الانتظار يبدأ صعيب شوية في بعض المواقف، وفما انتظار آخر فيه شوية شوق انتظار كما قلت أنت، نستنى واحد يجي مسفر، نستنى ما نعرفش فرح معين، نستنى نتيجة.
7: اسمع زيد انتظار كما قالت الأخت نتيجة الباك
6: تعدى الوقت طويل زاد.
7: تبارك الله صغيرات يا ربعة عدي وكل عام نستنى وما مازالوا يقرأوا يقول يا ربي إن شاء الله ينجح نقعدوا هكا معناها نستنى. وفهمتي
6: انتظار صعيب هذاك.
7: ثم انتظار ثم إيجابي وثم سلبي. في شكري
6: انتظار
7: ساعات معناها تبدأ تنتظر في حاجة ما معناها حاجيك تجيك خايبة.
6: ساعات ينتظر خايبة أمل هذيك مشكلة، هذيك الوقت هو طويل وزيد فوق تجيب الخايبة
7: كبيرة جدا.
6: ان شاء الله وحي صار يصير الانسان يصير كل احباط.
7: الحمد لله
6: الانسان ديما
7: الانتظار السمح والبيعي خير ان شاء الله
6: بطبيعه. باهي فماش غنايه معينه يعني مناش كتي فكرك في الموضوع هذايا ولا تربطت بموضوع الانتظار؟ احنا نقولوا
7: في بالي طال انتظاري
6: العب الويب راهو فما اغاني اخرى احنا لا تو انا
7: ولا انا محمد الجاموسي تجيب تمشي بالسلامه وتجي بالسلامه.
6: انت قلت
7: عنده حد بيجي وبالتسفر ولا حاجه حتيكي بيا.
6: عندك زاد اغنيه اخرى محمد الجاموسي، انت قلت ولد صفاقس ولد بلادك عاد، وانت هكا علاش قلت محمد الجاموسي؟ عنده اغنيه خطوه ثنيه حلوه وزينه واللي نحبه يستنى فينا.
7: يستنى فينا
6: هاني فيها الانتظار مش فيها؟
7: لا فيها يعني
6: فيها معنى الانتظار. لا مش غلبتك هذه، انت قلت محمد جاموسي انا جيت معك يعني
7: انت مساكن معناها تذكرتها تبارك الله عليك.
6: ايه واش نعديو هي ان شاء الله باذن الله ما بنسالش.
7: لا هو بيجي المهم محمد والله تعرفي وخيين وخيين وخيين تعش معناها وخيين.
6: يا عايشك امينه ربي يفضلك. مرحبا بك مشكوره جدا
7: ونشارك ان شاء الله ونخدو خيين
6: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظكم جميعا وان شاء الله ديما اوفياء لاذاعه البونستير اختي مينا. شكرا لك وان شاء الله في لقاءات قادمه. هاني مينا ذكرت محمد الجاموسي تمشي بالسلام، احنا قلنا تمشي بالسلام فيها معنى السفر اكثر، اما كي خطوه يعني ما نعرفش المعنى قد يعني خطوه ثنيه حلوه زينه واللي نحبوا يستنى فينا، يستنى فعلا فيها معنى الانتظار، يستنى بلهجتنا يعني ينتظر فينا، وفي معنى الانتظار وانتظار ذي اللذيذ كما يقولوا كنصار ينتظر المحبوب ولينتظر القريب، انتظار جميل. خلينا نستمتع ونستمع للغناء ذي المحمد جاموسي ونرجع إن شاء الله بعد أخبار 11 ليلا بإذن الله.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. جد عشية الثلاثاء حادث انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار كان على متنها حوالي 25 راكب على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين القلعة الصغرى والقلعة الكبرى في اتجاه تونس، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب إصابات متفاوتة الخطورة. وأفاد مصدر مطلع بأن وحدات وفرق من الحماية المدنية تنقلت على عين المكان لإسعاف ونقل نحو 20 مصابا إلى المستشفيات. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين تونس وأحدى الدول الأوروبية، وتم القبض على 3 من عناصرها، فيما تم إدراج أطراف أخرى بالتفتيش. وهذه العملية جاءت إثر متابعة ميدانية دقيقة استمرت 4 أشهر، وأسفرت عن حجز 148 صفيحة من المخدرات وحوالي 7000 دينار إلى جانب سيارتين بضيعة فلاحية بمنطقة بوربة. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بها. وهذه المنصة ستمكن من إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود عن بعد ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة النفاذ، تغني عن التنقل إلى مصالح الجباية لإنجاز هذه الخدمات. أفاد أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية معز بن سالم بأن حوالي 95% من الأمراض الجلدية كالتعفن البكتيري المتأتية من السباحة في الشواطئ الملوثة والممنوع فيها السباحة وبعض المسابح التي لا تستجيب إلى المعايير الصحية والسلامة هي حالات تعود لأطفال. وأضاف أن حالات التعفن البكتيري الجلدي تنتقل من شخص إلى آخر وتصيب كامل أجزاء الجسم وخاصة الوجه، ويظهر في البداية على شكل فقاعات جلدية أو طفح جلدي أو يحمل الجلد بعض التقشير، وذلك بسبب السباحة في مكان ملوث. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الصيف موسم السمر والسهر، وفي إذاعة المنسير باقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهر في سهرات إذاعة المنسير، وتبع الموجة.
3: سمر مع النغم.

ممتاز هذا النغم اللي نجت صغيرة. أنا بس هناك ما حبيناش نحرموكم وعدينا نغم كامل في برنامج سمر مع النغم وموضوعنا الانتظار. انتظار أنا بس هناك يعني مواتي هذا النغم لموضوع الحصة باش نواصله مع أغاني أخرى ومع المستمعين في موضوع الانتظار في هذه السهرة.

0: الكلمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: الود والحب والسعادة والهناء الأحلى سقوف الدنيا.
0: يعيشك ربي فضلك، مرحبا بيك.
1: لبيس
0: الحمد لله.
1: نسرين من نسرين.
0: نسرين مرحبا بيك يا نسرين. ايه نسنا وشرفتنا يا نسرين.
1: وبيك
0: مرحبا. يا نسرين، موضوع الانتظار الليلة.
1: وما أحوجنا من الانتظار.
0: يلزمنا ننتظر باش ننالوا، يعني خلينا نقول الحاجات اللي نرغبوا فيها.
1: ولازم ثم اللي ينتظر ينتظر ينتظر وفي الاخر ما يلقى شيء.
0: اي بطبيعه فما هذاك رزقه في الاخير، مكتب له ولا مش مكتب له باش يوصلوا. لكن احنا بشكل عام يا نسرين نحكي على الانتظار، يعني نجم الانسان في الاخير هذيك مشيئه الله، يعني انه الانسان يحصل على الشيء اللي ينتظره ام لا. أما في حد ذاته الوقت هذاك مع نتاع الانتظار اللي تعدى طويل الزمن، يعني ما نعرفش الشوق وكل ساعات تلقى الإنسان، يعني ما نعرفش مش رافع شيء في وقت الانتظار لخبر معين أو لحدث.
1: والله بالحق فما أما أنا انتظرت انتظرت عامين وفي الأخر خرجت دموع على خلبي.
0: انتظرت يعني أنت قصة، يعني قصة يعني محبة، حبيت تقول قصة علاقة.
1: محبة
0: يعني.
1: محبة على الأخر.
0: علاقة يعني عاطفية.
1: علاقة عاطفية على الاخر.
0: يعني انتظرت شنو؟ انتظرت يعني انه يعني خلينا نقول تكتمل العلاقة بالزواج هكاك.
1: هو على حسب رأيه، هو ماهوش زواج. هو حسبني صاحبة ما كملش.
0: مش من عرفنا، مش من ديننا، مش من حد شيء. هذا يعني
1: كان يقتل وقتل مش من اخلاقنا، مش من ديننا.
0: انت قلت في الاخير يهديش
1: قبل ما تبيعني.
0: انت قلت في الاخير يهديش يا ربي ويجي للطريق الصحيح.
1: اي والله مشيت معاه للاخر
0: وباخلاص، يعني
1: ما حتى للاخر، واني في الاخر قلت له نبيعك قبل ما تبيعني.
0: يعني ما غلطش معاه والحمد لله.
1: لا ستر ربي
0: الحمد لله، هذا هو المهم.
1: نشكر ربي ونشكر
0: شفت كيف
1: ونشكر هو الانسان اللي وقف معي
0: الحمد لله. هو تعرف فما الحقيقة فما العديد من الناس استغلاليين ومش شباب، يعني خنقول من بعض اللي ما عندهمش لا أخلاق ولا مروءة.
1: لا يعني 57 سنة.
0: لا مش حتى ينجم يكون حتى حكاية مش سن، هي يعني ينجم يكون حتى سن متقدمة شوية، لكن ماهوش ما عندوش أخلاق يعني، وما عندوش في بعض الأحيان يوصلش حتى عنده أحاسيس ويتلاعب ببنات الناس. هذا مش معقول يعني.
1: سمحني خاطر انا عرفني حاجه تاع خاصه، يعني عرفني حاجه خاصه
0: كمتك.
1: عرفني اني ما نشوفش.
0: يجي
1: في الكهرباء يجيني اني وصاحبي. قلت له اسمع هذا له من ديننا ولازمني نبيعك.
0: يعطيك الصحه يا نسرين، احسن ما عملت. وما تندمش راهو الموقف هذا، ما تندمش عليه راهو.
1: والله اللي ندمت على خاطر بفضل اللي
0: يرجع العام
1: الخميس
0: والحمد لله. وطبيعة فما الناس بالناس والناس بالله كما يقولوا.
1: نقول له يرحم والدين والدي.
0: بالرغم أنك انتظرت في بالك قلت لعل يهديش يا ربي يجي لطريق صحيح ونعم ونكملوا حياتنا يعني بشرع ربي، في الأخير ما انتظرت انتظرت
1: المقابل شنو يجي معي في الكهرباء والمقابل نشري لك التليفون. قلت الله يقطع التليفونات.
0: أمين إن شاء الله نتشرى بالتليفون تو كلام هذا. انا شو والله لا والله البشر
1: التليفون وتجي.
0: هل البشر هذا هل البشر الناس هذوما النوايا
1: دي التليفون وتجيني. قلت له اسمع خاطر عارفني اني ما عنديش نطلب.
0: واضح
1: عارفني اني ما عنديش
0: للاسف موجودين.
1: اني اسمع الله يقطع التليفونات
0: الله يهدي
1: له الحال. ويجيب بطبيعته كان عطاه لي ربي عطاه لي ما كانش نستحمد ربي على اللي عطاني.
0: يعني والله نشكرك ياسر يا نسرين على الموقف اللي قمت به هذايا، وبطبيعه انت رضيت المولى سبحانه وتعالى وما تندمش راهو في حياتك، لانه
1: عمري ما ندم
0: ما تندمش والحمد لله. ولعله كشف ربي باش يعني تكشف امامك وتعرف على حقيقته ولا النوايا نتاعو الخبيثه. والحمد لله وانتظرت شيء وما صارش، اما ان شاء الله ربي يعوض لك خير.
1: الله ونعم الوكيل فيه
0: يعوض لك خير باذن الله يا نسرين. مشكوره جدا اختي نسرين، ما تبكيش دموعك غاليه، ما نحبكش يعني تكون منكسره، لانك بالعكس انت حقك تفتخر بالموقف اللي قمت به هذايا وبها الصد اللي يعني
1: على خاطر انا عارفني ما نشوف.
0: فهمتك حبي يستغلك يعني دعكي منه ويزمك نحيه من بالك، وربي يعوض لنا ويعوض لك خير ان شاء الله يا نسرين. مرحبا بك اختي.
1: عرفني اني معي
0: واضح فهمتك هذا كل هذا كل متفاهمين فيه. أما ديما أقول لك يعطيك صحة ومشكورة جدا, وأكيد راو في ميزان حسناتك وبش يثيبك ربي على الموقف اللي قمت به, وربي يحسيبه اللي يعني يغدر ببنات الخلق, خاصة اللي يوعد بما يعني وعود ثم يظهر بنيته الحقيقية. على كل حال نسرين مشكورة جدا, وإن شاء الله في لقاءات قادمة ربي فضلك إن شاء الله, وما تبكيش, ويعني مستقبلك إن شاء الله أمامك, وحتى مش في الدنيا في الآخر ربي يعوض لك خير بإذن الله. نواصل مع المكالمات التي فيه كانت معنا نسرين, يعطيك صحة على الموقف ذي والموضوع ذي, إن شاء الله نتناولوه في حصة أخرى بإذن الله, موضوع الخيانة والغدر و و و ناخذوا ولو ناخذين الخيانة ناخذوا من زاوية أخرى. المكالمة الموالية, ألو مساء الخير.
2: مساء النور أخويا.
0: أهلا وسهلا سي حسن, مرحبا بك من دار شعبان الفهري.
2: مرحبا بك أخويا, شكري, مرحبا.
0: ربي فضلك سي حسن.
2: ربي فضلك أخويا, ما تقعد يجيبنا سجيني ما يعمل كيف.
0: الانتظار,
2: الانتظار وما أدراك من الانتظار.
0: أيوة سيدي حسن, كيفاش
2: سيدي شكري. الانتظار فيه أنواع, فيه مرارة وفيه شوق وفيه فرحة وفيه حزن وفيه حاجات.
0: صحيح صحيح.
2: الانتظار هذا على ساعة الإنسان ينتظر ينوي حاجة, يخي تتعلو حاجة فميك وينتوقع خيبة الأمل.
0: صحيح.
2: بس الانتظار أخي ما كنت نحكي لك أنواع شكري. شوف الإنسان على ساعة وفيه حاجات ينتظر في حاجة ينتظر في قاضي مش يحكم فلك القضية هذيك تلقاها على نار.
0: اي في اي في اي موقف علاش قلنا احنا ينتظر يعني في حكم ينتظر في نتيجه
2: في واحد يصفر حد مثلا مشوس اللي يكلمه بالتليفون على نار. الانتظار في انواع كبيره اخويا.
0: صحيح صحيح.
2: الانتظار مربوط بالصبر.
0: الصبر هي بطبيعه الانسان انسان انسان اللي ينتظر يزمو يصبر بطبيعه.
2: وفما مثل انت فسرتها العمليه قبيله عجبتني فيها برشا. يستنى فسرتها يستنى. وناس قبل عملوا بروفيرب مثل قال لك اللي يستنى خير من اللي يتمنى.
0: خير من يتمنى صحيح.
2: الانسان يستنى خير من اللي يتمنى.
0: اللي يتمنى لانه نجم التمني مش بالضروره باش يحقق له حاجه. يعني يستنى ويسعى ويقوم يعني بالواجب نتاعه خير ما اللي يتمنى. صحيح.
2: كما قلت لك اخويا شوفي الانتظار مثلا ليش واحد ما صابلوش الانتظار.
0: انت من تجربتك
2: على ساعه اخويا شكري ينتظر شخص واحد ومش يتلاقى وياك
0: مثلا
2: مع العشره
0: مثلا نوع من الانتظار. اي
2: مثال جات العشره وما جاش الشخص هذاك.
0: اي
2: العشره والربع ما جاش, العشره ونص ما جاش, الانسان مش يبدا ينفعل من داخل.
0: والربع ساعه ذيك اللي ينتظر فيها والنص ساعه تعداله كنا عام
2: الشهر نهار
0: بالضبط
2: عبارة على الشهر نهار خاطر الانتظار يحبوا اعصاب.
0: اي بالضبط هذاك علاش خاطر يبدا مش مرتاح
2: الانسان يحطه في الثلاجه. تكون مش يا خويا شكري على الانتظار والصبر مربوط بالصبر. بالله مش احكي لك تقطوخه صغيره يا محلاها في الانتظار هذا.
0: تفضل اي تفضل.
2: ثم انجليزي جاي هكا بالكهرباء وفرنساوي بالكهرباء بعضهم كل واحد جاي من شيرة. ثم قد تعدي كهرباء برك يجم واحد منهم يتعدى.
0: أي.
2: يجم واحد منهم يتعدى. الفرنساوي ما باش يتعدى. شمل الفرنساوي أخوي شكري. جبت جريدة وسكت كهرباء أخوي أخرى في جريدة.
0: دمه بارد أي.
2: لا فرنساوي هذايا.
0: أي هذا الفرنساوي باهي ما تفهمين أي.
2: اش قام الانجليزي مو مسمين على الدم البارد.
0: اي نعرف هو طول الفرنساوي دمه بارد اما الاخر ابرد. اي اش عمل الانجليزي
2: الاخر مش ابرد جلاس.
0: اي
2: سكت شكلها ودق دخلوا على البلار.
0: اي
2: قالوا شي بوبلي بربي بال مش كمل تقرا جريده عادي هاني لحد نقراها.
0: موقف طريف. اي خير وخيرين هكا صحيح.
2: الصبر اللي عند الانجليز.
0: اي عندهم صبر كبير ودم بارد يقولوا. اي صح
2: يا اخوي شكري.
0: اي
2: اخلك الانتظار والله يعطيك الصحه والله يجيب ساعه لساعه كي موضوع حقيقه يعطيك الصحه. بس ما نعرفش اخوي شكري برمشي قلنا اسم كرتون. انا في انتظار.
0: انا في انتظارك ان شاء الله نختموا بها الحصه ان شاء الله باذن الله. انا في انتظارك في اخر الحصه برمجناها باذن الله. برمجتها خير عاد
2: دينار
0: باي سي حسن برمجناها لك وان شاء الله نسمع مقطع على الاقل منها في اخر الحصه.
2: والله انت قلت انتظار ولا طول زلمه قلت ام كلثوم.
0: يعيشك
2: سيدي. يا اخويا شكري مبرمجها ولا لا؟
0: مبرمجها بإذن الله سيدي حسن، ونعرف كنت مغروم جدا بأم كلثوم، وإن شاء الله نستمتعوا بها في آخر الحصة بإذن الله. يعطيك الصحة أخوي حسن، يعطيك الصحة، ربي فضلك.
2: ربي فضلك يا أخوي، شكري،
0: بارك الله فيك، ليلتك سعيدة أخوي أحسن. نمر للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
3: ألو، مساء الخير أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا، شنو أحوالك سي جمال؟
3: جمال، جمال مقصر علاج.
0: مرحبا سي جمال، مرحبا بيك.
3: عيشك. الانتظار هو حاجة معناتها باهية برشا، وخاصة الإنسان كيبدي ينتظر في حاجة غالية وعزيزة وعندها قيمة.
0: صحيح.
3: جاتني انتظارات برشا حاجات انتظر، لكن من أعز انتظارات أنه وقتها معناتها قدوم أو الدنيا ولدي لول.
0: هذاك انتظار صحيح. صحيح. وقت الزوجة حامل.
3: أي. من اللي عرفنا اللي هو معناتها ولد، معناتها قطع النظر أنت وذكر، ما عرفناه وقتها ولد بالأمور الطبية العلمية. ننتظر فك 9 شهور، لكن 9 شهور مروا نجم تقول طوال، لكن أكثر منهم وأغرب منهم أنه ليلة الولادة نتاعه معناتها النهار مولد، وقت النهار مولد نبوي شريف مبارك، وقتها من ماضي ساعة حتى للخمسة نتاع الصباح، 5:15 بالضبط، معناتها شرف كما نقولوا جاء للدنيا. والانتظار في الكهرباء في السيارة قدام المستشفى، المستشفى قصر الآل، وأنا قاعد ننتظر ونسأل ونحاول وشنو. لكن الحاجة اللي هي الأهم بعد طال الانتظار، لكن بعد البشرة السعيدة
0: والحمد لله
3: وقت جيك
0: الوليد، يعني توج الانتظار ببشرة سعيدة وبالفرح، أكيد
3: البشرة سعيدة، وهو راجل صوت بارك الله،
0: ربي يبارك له إن شاء الله،
3: بارك لك فيه، بارك لك. إنما الانتظار هكا بالحق، بقد ما تقعد
0: ما تنساش، يقعد في الذاكرة متاعك
3: الدقيقة، الدقيقة بساعة والساعة بساعتين.
0: صحيح. هذا من الانتظارات الجميلة، هي لما حال ينتظر في حدث أما فيها شوق وفيها شوية يعني مع الشكل الضغط النفسي يعني مختلط خوف الشعور
3: خوف
0: والخوف على الزوجة وعلى الجنين بطبيعة، وناس كل اللي رزقوا بأبناء يحسوا المشاعر هذه. واللي حكيت عليها أخويا جمال، حبيت نشكرك ياسر على التفاعل معنا وعلى القصة هذه اللي تلخص تقريبا فكرة الانتظار والشوق. أخوي جمال إن شاء الله في لقاءات قادمة، أعطيك الصحة وربي يبارك لك في أبنائك. باش نسمعوا غناية، غناية مستنياك، لأنه مستنياك العزيز جلال بطبيعة في نفس الموضوع، مقطع على الأقل، ومن بعد نرجع إن شاء الله باش نواصلوا مع بعض المكالمات ونختموا حصتنا إن شاء الله.

0: هذا مقطع كان من أغنية عزيزة جلال مسنياك، من أروع الأغاني الطربية لعزيزة جلال مستنياك. وموضوعنا الانتظار، باش نسرع شوية، معنا بعض المكالمات الهاتفية الأخيرة في الحصة، لازم نسرع المعذرة مسبقا لأنه الوقت ديما يحكم فينا وقت البرنامج. سي قاسم الجم، مساء الخير.
1: شكرا.
0: شنو أحوالك سيدي؟ لاباس عليك؟
1: لاباس عليك ملاب،
0: يعيشك ربي فضلك سي قاسم.
1: اجمعين
0: ان شاء الله سيدي قاسم. ايا على الانتظار موضوعنا، شو تقول؟ اي
1: لا لا باش والله باش.
0: لا معناه اكيد تعرضت لمواقف الانتظار في حياتك، معناه انتظرت استنيت يعني ما نعرفش يعني احداث استنيت يعني
1: ولا انتظرت الحياه كلها انتظار
0: كل انتظار
1: ديما يمشي الخير ديما يقول مناه ديما حسن ديما ماذا بي يتملى الحاجه هذيك
0: اي فهمتك، يعني الحياه كلها انتظار ولي احداث لمواقف
1: انتظار وتجارب وكل شيء.
0: اي فهمتك. المفيد حتى لعشتم من التجارب الانتظار في الاخر كي توج بنتيجه طيبه ولا بحدث سعيد يتنسى انتظارك الفتره نتاع الانتظار هكا ولا سي قاسم؟
1: موجود ياسر، الواحد ينسى، الواحد ينتظر يقول مثلا ان شاء الله كيما يقولوا وش يعمل مثلا دار معناها
0: فهمتك، اي يبدا
1: دار معناها دار عملها، يقول مثلا ان شاء الله عنده وليد مثلا يقول معناها ان شاء الله ينجح.
0: اي فهمتك، هي الفتره نتاع الانتظار تعدى طويله لكن فيها يعني ما نعرفش شعور خاص، يعني الانسان يحس انه هكا ولا
1: اخو شكري
0: سيدي.
1: وبالنسبه ديما الواحد ديما يتمنى ديما يقول ان شاء الله ديما القدام ديما
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما القادم افضل. سي قاسم وتحياتنا ليك ومشكور جدا، وان شاء الله على الاقل الانسان ينتظر الانتظار هذاك يتوج بنتيجه ايجابيه باذن الله. سي قاسم
1: ربي يحييك ويشكر ان شاء الله.
0: يعيشك سي قاسم، مرحبا بك، مشكور جدا. باش نختموا احنا بعد شويه الحصه بغنايه انا في انتظارك الكوكب الشرق ام كلثوم، ناخذ المكالمه المواليه. شكرا سي قاسم، الى اللقاء. الو مساء الخير.
2: الو عسلامة، تحياتي سي شكري.
0: اهلا بهدى، مرحبا يا هدى،
2: شحوالك سي شكري؟
0: عايشك.
2: محلاه الانتظار كي نبدا نستنى فيكم وهيك باش تطلبوني، محلاه الانتظار هذاك
0: هكا واش هايبه
2: انتظار كبير وبعتيني يطلبوك، محلاه تبدا تستنى وهيك وما لهيش شيء، كلمك التليفون ينقض شو وتبدا معناتها تنتظر الانتظار، معناه اني نحبه برشا الانتظار، على خاطر فيه الحاجه الخايبه وفيه الحاجه الباهيه. وقول للنسرين، قول يا نسرين ما تبكيش، دمعتك غاليه يا عزيزه. ويسي شكري بربي بربي، نحب نحيي إذاعة المكتير وقلها كل عام وهي حي بخير، كل عام وهي منورة ومن معناتها دائما تلمع ودائما من نجاح إلى نجاح، من تفوق إلى تفوق، وإن شاء الله يعني معناتها شمعة تنير إذاعة المكتير دائما، معناتها نشوفوها دائما ناجعة. وربي بربي أني مش ندخل شوفوت بكم شوية يا مولا عيني بالسهر هنا يغني العندليب، ماذا بيا بالله نهديها لكم الكل، ومعناتها وان شاء الله عمل اذا كثير واللي يخدموا فيها الكل من الحارس للصندار كلكم
0: عايشك يا هدى،
2: عيمات كلكم، سيلة سعد كلكم اللي تخدموا الكل، قبولاتي لكم
0: وعيشك يا هدى، مشكورة جدا.
2: ومعناتها وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم في سعادة، وان شاء الله اذا كثير ديما ناجحة وديما تعمل لنا برامج باهية ودائما متفوقة
0: بإذن الله،
2: ونتمنى لكم كل السعادة والحب والنجاح، ولكم مني الاحترام والتقدير، ومعناتها نحب نسمع أنا في انتظارك هذيك ولا معناتها هنا يغني العندليب
0: إن شاء الله. بالنسبة يا مولا عين بسهر نوعدوك أن نعديوها إن شاء الله في حصة أخرى، لكن برمجنا
2: ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى يا شكري.
0: يعيشك يا هدى،
2: كل من يعمل معاك واذا المسكين نتمنى لها السعاده السعاده السعاده والنور والوفاء،
0: يحبوها
2: ديما من احسن الاذاعات يا ربي، ندعيلها من قلبي من قلبي لكم الحب والاحترام والنور.
0: يعيشك يا هدى، ربي فضلك، بارك الله فيك يا هدى، مشكورة جدا، وإن شاء الله دمتي حبيبة لإذاعة المنسير وفية كذلك للاستماع علينا. أختنا هدى الدبابي من خنيس. نختموا بالسيدة مريم من نريانة. مساء الخير أختي مريم.
3: مساء الخير شكري.
0: مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك، ونحاول نزرب شوية.
0: تفضل.
3: الانتظار بحكم أنا عمري برشا مواضيع، ساعات انتظار نهايته شيء أو ساعات انتظار نهايته تجي فيها الفرح.
0: صحيح صحيح صحيح، هو وش مقدر له المولى سبحانه وتعالى الإنسان؟
3: هو ذيك الحياة، هي ذيك الحياة حلوتها، وننساو السيء ونقعد نعيشوا في الحاضر، وهذيك هي الحياة.
0: صحيح صحيح.
3: من السنة عندي بنتي عمرها في 50 سنة، توي كتبارك الله ولدها في الجامعة وبنتها في الجامعة، والآخر الصغير مازال السنوات اللي قريب
0: وراه في كل الامتحانات وفي كل يعني خنقول الفترات يعني صعبة، تنتظروا مع بعضكم الكل انت معهم بطبيعة.
3: في الانتظار الاخراني الحقيقه نتاع عربي قلت لهم ولا من غير خوف، لا قلتهم يا حسر علينا ولاد الستينات يا حسرة، هو هذا قلت لها هو هذا ولدك يعني زلنا زلنا عدى مناظرة عدى مناظرة هو كلي خايف منها، أمه والتي خايفة عدت إن الخوف لي نحن.
0: شفت كيف تصدر لكم الخوف
3: خبين. أيوه هو خبين منجحا بعدك شو كلمت في ذات منسكي وقت من غير لا نشعر، قلت لها إيجا باش نطلب لك برنامج فيه استهاني وإذا تعدى خلت تصرها شوية يا حسر علينا احنا ولد الستينات. أنا والله ليه نقولها بكل فخر، أنا ما وصلتش ما قيتش لكن احفرنا في الصخر أنا وقتي
0: رحمه.
3: ولكن خويا الآخر والتخذنا دار كنت معاه تونس كلها كلها كان سبيهم بالواحد والواحد المعاهد الثانوية كلها ثم النجاح، لكن ما فماش هالخوف ياسر.
0: كلنا احنا الحقيقة ولينا يعني هنقول بين قوسين ولينا يعني حساسين أكثر من اللازم، ولينا كان أمطار وطقس بارد ولينا خافوا، ردوا بالكم فيضانات وردوا بالكم وطوفان وما نعرف شنو، كان سخانة ولينا ردوا بالكم ياسر أكثر من قبل. والله الناس بكري بالحق كانوا في كيما يقولوا غغور القائلة يمشي يخدم ويمشي يحرف الأرض متاعه ويمشي يصطاد و و و هكا ولا
3: ما عنديش فكراها بوقتها.
0: شفت كيف
3: أنا من بعد من تونس عنا نمشي وما مسافة على سقينة والهيلة مين اللي بعد النجاح والهيلة مين ياسر الحق
0: دليل ياسر
3: هو تلقاه كل ترعله هو ولا ما نجحت نعمل فرق مش ما نعمل أنا الحق مستخير بجيل الستينات من أخويا اللي ما شاء الله عليه توا يقعد مع الوزراء ينجمي يزددهم في
0: الله بطبيعة. لا التكوين قبل التكوين الدراسي كان بالحق ومع احترامي للمدارس والمعاهد والكليات توا قبل كان تكوين على قاعدة صحيحة.
3: نفقوا شوية ماذا بينا نفقوا شوية يجي يكتب حتى مطلب باش يمشي هو العمل يهزوا لشكون اللي عنده مطلب.
0: أما الانتظار ديما الإنسان كي ينتظر سواء كان كما قلت ينتظر حدث ينتظر موقف ينتظر يعني نتيجة كما كنت تحكي ينتظر شخص يعني قدومه من السفر ديما الانتظار يعني فيه شوق وفيه يعني ما نعرفش الإنسان يبدأ بعض الضغط النفسي يعني.
3: هو جميل هو في الحياة هذاك هو التشويق اللي جاي للحياة. مثلا أنا عندي الانتظار السيء زادة قدر من أقدار ربي، لكن الوقت اللي سمعنا ما سمعناش بالخبر الصحيح سمعنا
0: وقت اللي هذيك كي اسمع خبر يعني صعيب شوية يعني خبر ما نعرفش وفاة ولا حاجة وإن شاء الله بعيدة أي تبدأ
3: ما عرفوش تكون اللي توفى ولا تفرح ولا إلا ما ليل كامل وإحنا فاسين والله والله المنجيلة نتفكرها كما توا
0: ما صعبهم المواقف هذوكم بالحق.
3: طلع الصباح بكري الدنيا ما زالت فجر قلت له نحب نقوم نحب نمشي نشوف
0: حول ولا قوة الا بالله
3: ويطلع لي هي سيئة وقت اختي
0: على كل حال هي الله يرحمها وانتم ان شاء الله بتبيع والإنسان يصبر والإنسان ويقعد يعني من الماضي أما الله يرحمهم والكل. وحبيت نشكرك جدا أختي مريم لأن الوقت ضبطنا، مشكورة على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة، كذلك تحية الأخت مونيا بالرحال مشكورة، وكذلك صديقنا حاتم بن حمودة ونفيسة معروف وأم مريم، شكرا لكم جميعا، تحية لكل الأصدقاء والأحبة، الفريق البث المباشر اللي كان معنا حسام قدرية وكذلك منير بعطي أجمل تحياتي، إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله باش يكون مع زميلتي ألفة في سهرة الخميس مع برنامج مع الأيام. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية أمس الثلاثاء عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم ثانوي وأساتذة التعليم فني وأساتذة التعليم تقني عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn، ويتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف في أجل أقصى 10 أوت. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته الثلاثاء الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيب ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين تونس وأحدى الدول الأوروبية، وتم إلقاء القبض على 3 من عناصرها وحجز 148 صفيحة وحوالي 7000 دينار وسيارتين بضيعة فلاحية بمنطقة أطبربة. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة النفاذ، بما يغني المتعاملين عن التنقل إلى مصالح الجباية. سجلت الشواطئ التونسية في الفترة الممتدة من 1 جوان حتى 3 أوت الجاري وفاة 43 شخص غرقا، بينهم 18 شخص في ولاية نابل، وفق تصريح العميد بالحماية المدنية مراد مطير، والذي أرجع تصدر ولاية نابل لقائمة حالات الوفاة غرقا إلى طول سواحلها، وأضاف بأن أغلب حالات الوفاة كانت في شواطئ غير محروسة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة

0: هي هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي